اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. CNN عن مصدر دبلوماسي يفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر لإعداد جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء. المملكة تشهد صباح اليوم الانقلاب الصيفي الذي يمثل البداية الفلكية الرسمية لفصل الصيف عند الساعة 11:23 صباحا بتوقيت الأردن.

حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بمحطة من محطات التاريخ اعتناية كبيرة في القرآن الكريم، ألا وهي قصة سيدنا موسى عليه السلام. واللي بيتأمل في القرآن الكريم بيلاقي أنه ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر قصة ولا كرر قصة في القرآن الكريم مثل ما كرر قصة سيدنا موسى، وهذا دلالة على أنه فيها عبر كثيرة. ولما نحكي تكررت أي تكرر ذكرها، لكن لم تتكرر الفوائد المستنبطة، يعني مش هي نفس القصة في الفوائد اللي بنأخذها منها، لا، في كل قصة في مغزى ومعنى ربنا سبحانه وتعالى بدي يوصله إلنا. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى أرسله إلى بني إسرائيل في زمن فرعون في مصر. طبعا فرعون هي إشارة إلى من يحكم مصر، وكان يسمى فرعون، وكان في ذلك الزمان الفرعون شخص ظالم جدا متسلط على بني إسرائيل. فلما ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا موسى عليه السلام أرسله بتسع آيات بينات. شو يعني تسع آيات؟ يعني تسع معجزات، كل معجزة فيها دالة على صدق سيدنا موسى فيما يدعي، لأن المعجزة هي أمر خارق للعادة، الله تعالى بيجري على نبي من الأنبياء حتى يكون دليل على صدق ادعائه فيما يدعي. فمن المعجزات ربنا سبحانه وتعالى أرسل مع سيدنا موسى العصا، العصا اللي إذا رماها تتحول إلى ثعبان، وكذلك يد سيدنا موسى إذا أدخلها في جيبه تخرج بيضاء نور شديد. ثم تتوالت المعجزات، ربنا سبحانه وتعالى لما فرعون امتنع عن إرسال بني إسرائيل مع سيدنا موسى بل استمر في ظلمه، ربنا أخذهم بالقحط. القحط يعني سنوات جفاف شديدة وحر شديد، وأخذهم بنقص الثمرات، فبيزرعوا ما بيطلع شيء. فإجوا على سيدنا موسى قالوا له إذا أنت صادق وفعلا رسول من رب العالمين خلي هذا الحال يتغير. فسيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى فتغير الحال، لكنهم عادوا فكفروا. فربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالطوفان، غرقت مصر، النيل أغرق مصر، فقالوا له إذا أنك رسول الآن أدعو الله يرفع عنا ما نحن فيه. فدعا سيدنا موسى فزاح الله تعالى الماء، رجعوا كفروا. بعدين ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالجراد، الجراد كان يوكل الأخضر واليابس، وجاءوا إلى موسى كذلك ثم كفروا. أخذهم الله تعالى بالقمل، وأخذهم بالضفادع، وأخذهم بالدم. الدم لما يجي الواحد من الفراعنة بده يشرب ماء، الماء تتحول إلى دم، فإذا وضعها تتحول إلى ماء، فأنهكوا من العطش. حتى جاءوا إلى سيدنا موسى عليه السلام فقالوا أزل عنا وارفع عنا ما نحن فيه يا نبي الله، فرفع الله تعالى عنهم ما هم فيه. هل أسلموا؟ لا. لما جاءت كل هاي الآيات وما أسلموا استحقوا عذاب الله تعالى. فبعد حادثة مواجهة سيدنا موسى للسحرة، ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى بالخروج من مصر، لأن عذاب الله تعالى واقع على فرعون وجنوده. قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. فسيدنا موسى عليه السلام خرج ليلا وتوجه تلقاء البحر، تجاه البحر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره بالتوجه إليه، فأتبعوهم مشرقين. فلما صحي فرعون وصحي جنوده وجدوا أنه بني إسرائيل قد خرجوا بحلهم وحلتهم ومتاعهم، كلهم ما ضل منهم ولا واحد. فأتبعوهم مشرقين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فأخذوا يتبعوا سيدنا موسى عليه السلام ومن معه حتى وصلوا إلى البحر. الآن سيدنا موسى ومن معه بيتفرج على البحر قدامه، ومن خلفهم جيش جرار طاحن اللي هو فرعون ومن معه، بدهم يقضوا على سيدنا موسى وينهوا وجود بني إسرائيل من الحياة. فلما نظر بني إسرائيل شو قالوا لسيدنا موسى؟ قالوا إنا إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، إنا لمدركون، سيدركنا فرعون ومن معه، لأنه أمامنا البحر ورانا الجيش. سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، سيهديني ربي سبحانه وتعالى. وهاي دلالة على ثقة
الإنسان بربه سبحانه وتعالى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما اقترب جيش فرعون أكثر، الله تعالى أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فصار كل فرق كالطود العظيم، أي كالجبل العظيم. قال تعالى فأزلفنا ثم الآخرين، يعني أزلفنا يعني أدخلنا موسى ومن معه، ثم تبعهم فرعون ومن معه. فالله تعالى نجى سيدنا موسى ومن معه أجمعين، وأهلك فرعون ومن معه أجمعون. فصار هذا اليوم يوم يفرح فيه سيدنا موسى عليه السلام كلما تكرر، ومن فرحه فيه يصوم لله تعالى. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة شاف اليهود بصوموه بيعتنوا فيه هذا اليوم، فسأل صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه، فقالوا يا رسول الله لأن الله تعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام، عشان هيك اليهود بتصوموا. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، بل إن الصحابة بيقولوا ما كان عليه الصلاة والسلام يعتني بيوم بصيام يوم، يعني يتحرى هذا اليوم مثل صيام يوم عاشوراء. فحري بنا إحنا نصوم هذا اليوم، وإحنا إن شاء الله هذا اليوم بيكون يوم الخميس القادم، وهي معنا فسحة ومجال نقرر إن نصوم ننوي صيامه، لأنه يوم خميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو من الأيام في شهر محرم اللي هو أفضل الصيام بعد رمضان، إنك تصوم في شهر الله المحرم، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرحا بأنه ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى. سيدنا موسى بشخصه هو نبي كريم مكرم، لكن المعنى والمغزى أنه ربنا سبحانه وتعالى نجى المستضعفين، نجى أهل الحق، وأنه ربنا سبحانه وتعالى أهلك الطغاة. وإحنا نصومه لعل الله سبحانه وتعالى يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في غزة، في السودان، في الصومال، في الإيغور، في كل بلاد المسلمين اللي تنتهك حرماتهم ويتعرضوا للظلم، لعل الله سبحانه وتعالى بصيامنا وبتقربنا إليه إنه يفرج عن المسلمين. وأسأل الله إنه لا يجي يوم عاشوراء إلا وقد انتقم من كل ظالم وأعاد الحق لكل مظلوم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أموالنا وأولادنا وأهلينا فبارك اللهم لنا فيها واحفظنا وبارك اللهم في أعمالنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، والساعة فيها الآن 9:25 مساء والسابعة 25 صباحا في العاصمة الأردنية الحبيبة عمان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، واجعل يا رب العالمين قلوبنا متآلفة. بارك اللهم في قيادتها وجيشها. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وانصرهم وثبتهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو.

أسعد الله صباحكم إذن من جديد عبر عين FM التي ألتقيكم بها ومن خلالها من السابعة حتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس. يمكنكم متابعتنا عبر موقع تطبيق عين على جميع الأجهزة وأيضا عبر منصاتنا على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي. الاتصال والتواصل عبر رقم البرنامج 078-46-31. تسعد الله كل هذه الصباحات.

أستمر وإياكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من غرفة العمليات معتز أبو صالح ويزن غوي وإبراهيم الطويل، وأيضا اليوم معنا صهيب نمر. ودائما تقبلوا تحيات مهندس الصوت أحمد الطرامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: اللهم
1: ورحمة الله
0: اجعلنا من
1: وبركاته.
0: الشاكرين لنعمك
1: يا رب يا
0: والراضين
1: رب
0: برزقك والذاكرين
1: يا الله
0: لفضلك والمسبحين بحمدك. اللهم عطر ألسنتنا بالاستغفار، وطمئن نفوسنا من لما تحمله الأقدار،
1: يا
0: وطهر
1: رب
0: قلوبنا بالتوبة، ونقها من الحقد والحسد، وابعد عن بيوتنا الشرور والمكر، وهب
1: آمين
0: لنا العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
1: يا
0: اللهم
1: رب
0: اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا وذريتنا
1: يا رب
0: وأحبتنا، وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا
0: وصلى الله
1: الله
0: وسلم وبارك على سيدنا محمد
1: صلى
0: وعلى
1: وسلم
0: آله
1: على
0: وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
1: سعد صباحك يا أم بهاء، الله يبارك فيك يا رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. واحد من الشباب بعث له برجوب اليوم المشاركة بالعربي ولا بالإنجليزي، بالبدك إياه بس شارك.

0: ووهبكم الله
1: صباح النور.
0: قلبا لا تسكنه الحزن، والصحة
1: يا
0: لا
1: رب
0: تسكنه إلا
1: يا رب
0: أستطعت،
1: يا الله يا رب يا
0: وأياما
1: الله.
0: كلها فرح وسعادة. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد
1: يسعد
0: الطرودي.
1: صباحك يا هلا بمحمد الطرود، اسعد
0: اللهم
1: الله
0: اجعل
1: صباحك يا
0: هذا
1: اخوي، بارك
0: اليوم
1: فيك.
0: خيرا وما فيه خيرا وما بعده خيرا. اسعد الله صباحك اخوي ابو محمد،
1: الله
0: الله
1: يسعد
0: يسعد
1: صباحك يا سيدي،
0: صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين، وصباح وطننا،
1: صباحك يا رب،
0: صباح منتخبنا، صباح
1: الله
0: يزيد
1: يسعد
0: ابو ليلى.
1: صباحك.
0: شباب انتوا قدها ان شاء الله، ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء الله يا
0: هترفعوا
1: سيدي، ان
0: الراس.
1: شاء الله انهم قدها، ان شاء الله
0: احنا
1: انهم
0: رحنا
1: قدها باذن
0: نشارك
1: الله، باذن
0: ونستمتع
1: الله
0: بس صار الطموح كبير.
1: ان شاء الله انهم
0: واخويا
1: قدها باذن
0: عامر ابو
1: الله.
0: محمد، الله يبارك لك ويبارك
1: الله
0: في
1: يعزك،
0: عمرك،
1: بارك فيه ويحفظك
0: وسبحان
1: يا
0: من
1: رب
0: زرع
1: العالمين.
0: محبتك في قلبنا عشان يطلع ولد صغير يقول للي بصوتك مع عامر الرجوب.
1: الله يكرمك ويحفظك يا رب العالمين ودينك، الله يسلمك، الله يحبك يا رب.
2: واسعد
1: سماح
2: صباحك يا
1: للجميع،
2: ابو محمد.
1: صباحك يا
2: محمد
1: سيدي،
2: واسعد صباحك،
1: صباحك
2: صباحك
1: يا سيدي،
2: طاقم البرنامج يا ابو محمد. منور
1: الله
2: في
1: يحييك،
2: امريكا يا ابو محمد، منور.
1: الله يبارك
2: عامر
1: فيك
2: رجوب
1: ويحفظك
2: يا
1: يا رب.
2: نجم بسمة عالي، طمنا عنك
1: علي
2: يا الحبيب الغالي. عامر
1: بأمريكا، بأمريكا،
3: الله يسعد الصوت ويسعد الصباح يا عامر،
1: الله
3: ويطول
1: يسعد
3: عمرك
1: صباحك،
3: واحساسك
1: ربي يحفظك،
3: بداية
1: بارك فيك
3: اسبوع
1: يا
3: جديد
1: رب،
3: ان شاء الله يا رب، ونسمع اخبار طيبة. قلنا ان
1: يا
3: الفوز
1: رب،
3: باذن
1: يا رب.
3: الله تعالى على الجزائر، وسمعنا انه في اغنية كردية كمان للمنتخب، اتمنى ان تشغلوها يعني.
1: والله ما بعرفها، اذا عند احمد الطراوني والله ما بعرف اذا في اغنية

من جديد واحنا يا اخوان متواجدين اليوم في ولايه سان فرانسيسكو. طبعا هاي الولايه اللي كمان يومين ان شاء الله راح تشهد مباراه بين منتخبنا ومنتخب الجزائر. واليوم المنتخب الاردني ومنتخب الجزائر الاثنين داخلين على المباراه بدهم 3 نقاط. منتخبنا اليوم وصل تدريبه بدا فيه، معنويه الشباب مرتفعه، نفسياتهم مرتفعه، وهم باذن الله انهم غير يقدموا اداء، هذا الاداء الكل يتحدث عن هذا الاداء اليوم باذن الله في كاس العالم. فان شاء الله احنا ما نتمنى لهم الا التوفيق يا رب العالمين.

0: أسعد الله صباحكم جميعا، بداية أسبوع إن شاء الله موفقة وفيها الفرج
1: يا رب
0: والرضا والقبول
1: يا رب
0: والإنجاز
1: يا رب،
0: والنجاح. نتمنى فوز
1: اللهم
0: منتخبنا
1: آمين
0: إن شاء الله على الجزائر وعلى الأرجنتين،
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا
0: وإن
1: رب
0: شاء
1: يا رب.
0: الله ننور أستاذ عامر من سان فرانسيسكو.
1: ايوه
2: يسعد صباحك ابو محمد،
1: الله
2: جود
1: يسعد
2: ايفنينج
1: صباحك.
2: في الامريكي. سيدي بس حاب احكي لك، مر علي هيك
1: تفضل.
2: ريل بالفيسبوك، علي علوان ويزن عماد كانوا بيحضروا كاس العالم 2022 على
1: تفضل.
2: المدرجات.
1: صحيح
2: هلا
1: صحيح
2: يعني الشباب قاعدين بيلعبوا في الملعب، والله يا ضل
1: صحيح
2: شيء كثير للي بيفهم شو معنى. الله يقويهم وينجحهم ويفوزهم يا رب.
3: صباح الخير اخوي
1: والله
3: عامر، صباح
1: صباح
3: لكم
1: الورد. بس قبل
3: جميل.
1: ما اقاطع اخونا، بس يعني انا بتذكرت هاي اللقطه الان، وللامانه يعني ما شاء الله عليه متذكرها، كنت حضرناها، وحتى المعلق يوميتها قال متى سنشاهد المنتخب الاردني في كاس العالم، واليوم الحمد لله هينا بنشاهدهم. صح بنشوفش يزن، ويزن خساره كبيره للامانه، لكن ان شاء الله اليوم المنتخب ببيضوها باذن الله مع الجزائر، وبنبسط الشعب وبنبسط يا رب العالمين يا رب. ارجع
3: صباح
1: الصوت
3: الخير
1: يا
3: أخوي
1: محمد
3: عامر،
1: الطرابلسي
3: صباح
1: اللي ما
3: لكم
1: سمعته. ايوه
3: جميل،
1: صباح
3: صباح
1: الورد.
3: الأجواء، يعني إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، وإن شاء الله يكون وجهك خير علينا ونفوز
1: يا
3: على
1: رب
3: الجزائر. بس بتمنى منك ترجع أخوي عامر، صوتك
1: راجع
3: وأنت
1: راجع.
3: هون بالأردن أحلى،
1: ان
3: مش
1: شاء الله يا سيدي، ان شاء الله.
3: خلص وترحل.
1: لا لا يا سيدي، لا بنحطش ترحل، توكل على الله. راجع
4: الله
1: مشغول
4: ربي يسعد
1: ونرجع
4: صباحك، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله غير الفوز يكون حليفنا. بس يا
1: ان شاء
4: رجل
1: الله
4: انا
1: يا رب.
4: خبطنا معاك، الله يسامحك.
1: ما نحن قلنا لك يا سيدي، قلت لي مش فاضي، فقلت خلاص بطلع لحالي. الله يقويك يا ابو عمر.
3: يسعد صباحك. على يسعد
1: صباحك يا سيدي،
3: صباحك
1: الله
3: يا
1: يحييك.
3: برجوب، يا برجوب
1: الله
3: نورت
1: يسعد صباحك يا
3: نورت.
1: سيدي، الله يحييك.
3: على يسعد صباحك، ان شاء الله وجهك وجه الخير،
1: يا
3: وجهك
1: رب
3: وجه
1: الله
3: الخير
1: يسمع
3: يا
1: منك
3: برجوب.
1: ان
3: ان
1: شاء
3: شاء
1: الله
3: الله
1: يا
3: عنا
1: سيدي،
3: ان
1: اسال
3: شاء
1: الله
3: الله،
1: ذلك يا
3: ان
1: رب
3: شاء الله جايبينها باذن
1: يا
3: الله.
1: رب.
5: Good morning
1: باذن الله
5: عامر
1: باذن الله يا
5: الجوز،
1: سيدي.
5: نذكركم بالصلاه على
1: Morning
5: النبي يا
1: يا سيدي.
5: سيدي، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. اخوك اسماعيل ابو يحيى.

0: اتريتك من
1: يعني
0: امريكا. الحمد
1: مش
0: لله على
1: بعيد
0: سلامتك،
1: كثير.
0: وان شاء الله وجهك خير على
1: الله
0: هالمنتخب
1: يسلمك
0: يا الله.
1: يا رب يا
0: ان شاء
1: رب
0: الله
1: يا رب
0: النشامة ان
1: يا
0: شاء
1: رب
0: الله، ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: المرة
1: ان شاء
0: الجاية
1: الله
0: ان
1: ان
0: شاء
1: شاء
0: الله
1: الله يا رب
0: بنفوز ونفرحوا الشعب ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب يا
0: نورت
1: رب يا
0: امريكا
1: رب
0: يا
1: يا
0: حبيبي.
1: رب يا اخوي
2: ويا عامر
1: يا
2: ان
1: رب يا
2: شاء
1: اخوي
2: الله
1: يا رب
2: نفوز
1: يا
2: لنا
1: رب
2: 2-1، وان شاء الله باذن الله نتاهل الدور الثاني. معك حمد العلوان.
3: ان شاء الله يا ابو علوان، ان شاء الله يا اخوي،
4: ابو
3: واول
4: رجوب
3: جولين يجيبهن عليك انا. نعم
4: ابو رجوب، تروح وترجع بالسلامه يا رب، مش بترجع يا ابو رجوب، تكيف على امريكا بالله
3: راجع
4: عليك.
3: راجع
4: ابو رجوب
3: راجع راجع يا اخوان، راجع راجع راجع ان شاء الله اني راجع باذن الله.
5: اخ عامر ومحمد، جود مورنينج، هاو ار يو؟ الحمد لله على سلامتك وصول امريكا. يسعد صباحك، صباح الجميع. سيدي من خلالك
3: سيدي.
5: والله بدي اشكر الشباب اللي هو احمد الصلطي وجماعه مطعم غماس والعجرم الدكتور، ما شاء الله عليهم يا رجل، هذول جننوا الامريكان كلهم للنشاء، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. الله يسعد صباحك وصباحهم.
3: ويسعد صباحك، واسمح لي كمان بانك يعني انت شكرت الشباب، اني اشكر معذبنا يعني الاخ حسين الزغول اللي والله ما قصروا، شباب جوجو، وهاي يعني استثمار جديد ان شاء الله في الاردن، الله يوفقهم وما قصروا والله مع الجميع، الله يعطيهم العافيه يا رب العالمين.
6: صباح الخير استاذ عامر الرجوب.
3: صباح الورد سيدي.
6: معاك انا ابو هلال، ان شاء الله
3: نعم.
6: وجهك خير على المنتخب
3: يا رب.
6: بس
3: علينا
6: والله
3: عليك يا رب.
6: هي استاذ عامر، انه صوتك بعمان احلى، وان شاء الله ان شاء الله 2-0 للمنتخب
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يا رب يا رب. يا اخوان بس بالله عليك
7: عامر
3: يعني
7: الرجوب يا
3: ستار، لا تلبسوني الطابق بالله عليكم، ان شاء الله نوتينا خير يا رب.
7: عامر الرجوب يا ستارز ان ذا سكاي، ما
3: أيوة.
7: صرت في امريكا بدك لغه اجنبيه
3: يا الله يقويك الله يقويك. اي والله
5: صباح
3: الله
5: الخير ابو محمد، الله يسعد صباحكم جميعا.
3: صباح الورد علي
5: ان شاء الله انه الفوز حليفنا، زي ما بقول المثل، الخيل الاصايد الاصايل ما بتجود غير بالتالي.
3: ان شاء الله
5: الفوز
3: يا رب
5: للنشام، ان
3: يا
5: شاء
3: رب.
5: الله بعون الله هم مقدم بعون واحد احد
3: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يا رب، والله ما بيقصروا ان شاء الله انهم قدها باذن واحد احد، انهم قدها. همتكم همتكم يا سيدي.

0: عليك. محمد صباح الخير يا محمد.
1: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك يا سيد، انت بتحاسب على محلي ترى الاتصال، لا تفكروا دولي.
1: في وحد الله.
0: لا لا محلي والله، محلي يا زلمه بمزح معك والله محلي.
1: الله يقويك. الله يسامحك استاذ عامر، كان جبت لنا فيز وشارعنا سجال المنتخب من الصريع المنتخب.
0: هي وقفت على الفيز؟
1: من نشجع غادي، احنا نشجع هون.
0: الله يقويك الله يقويك.
1: الله يسعد صباحك ويقويك.
0: ان شاء الله يا سيدي غير يحققوا فوز ونعمل كأس عالم بالأردن بإذن الله. إحنا ما بنطلبش كأس العالم، نطلب اللعب النظيف، نطلب منهم إن شاء الله هاي المرة الروح القتالية اللي تعودنا عليها، الروح الوطنية، والله يقدرهم يا رب العالمين.
1: الله يقويك.
0: الله يحفظك أخوي محمد. الله يحفظك والله. الله يسعد صباحك.
2: أستاذ عامر الله يسعد صباحك.
0: صباحك سيدي.
2: بدي أسألك الآن كم الساعة عندكم في أمريكا وفي أي ولاية؟
0: عشر.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يعافيك سيدي. الساعة 10 إلا ثلث.
2: وناس الله سبحانه وتعالى على وجود وجهك الخير الطيب في هذه المناسبة، أن تكون المباراة فوز لصالح الأردن. بالتوفيق يا رب.
0: نبي رب العالمين. يا رب يا اخوي نبيل. الله يسعد صباحك والله.
3: صباح الخير استاذ عامر، الله يعطيك العافيه والصحه.
0: الله يعافيك
3: ان شاء الله. رحله موفقه وتروح وترجع بالسلامه. ولكن يا استاذ عامر، انا كوني سايق على تاكسي اصفر، بالله عليك تشوف لنا موضوع النقل في امريكا كيف الامور. أيوة. وتقارننا اياها بين الاردن.
0: والله اني غير احاول اشوف لك اليوم ضيف يحكي لي بهذا الموضوع حول النقل بأمريكا وكيف بنعكسه على الأردن. نبشر والله إني غير أحاول أشوف لك اليوم. واعذرونا اليوم إحنا ما في ضيوف كثر، لأنه والله اليوم وصلت يعني صبح يعني ما مداناش، بس بكرة إن شاء الله الحلقة راح تكون مختلفة بإذن الله، وبدي أحاول أكون من الشارع فيها حتى إني أنقل لكم الصوت والصورة للجميع المتواجدين اليوم.

0: احمد صباح الخير يا احمد.
1: اخوي عامر.
0: هلا يا سيدي.
1: ان شاء الله يا رب ترجع لنا بالسلامه سالم غانم
0: ويسلمك يا رب. سلم.
1: يا رب
0: ربي يحفظك يا احمد.
1: ويجبر خطرك يا رب.
0: الله يحفظك. اي والله
1: حبيبي. حبيبي اخوي عامر تحب نطمن عليك.
0: اشكرك يا احمد. توصيني على شنون يا احمد؟
1: انا ابو اسيد عام الوطن.
0: توصيني شي من هون يا ابو اسيد؟
1: بدي سلامة عمرك. بس كان اخذتني معك بس ساعه كوني صار لي شهرين مش معطل من الامانه.
0: يلا يلا اسمع الجي الجاي على قولة الختياريه. ها الله يسلمك
2: يا صراحه عامر. الحمد لله على سلامتك. مع الفون رحاحلي. احنا بنطلب منك انك تفرجي لاعبين منتخب الاردني صوره الجمهور في المدرج الروماني. جمهور متعطش للفرح للفوز. احنا كنا مع النشامه كنا بظهرك يزيد ابو ليلى وان شاء الله الفوز على الجزائر.
0: ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
3: صباح الخير يا وجه الخير.
0: صباح الورد يا سيدي.
3: بالسلامه عامر بيك.
0: ربي يسلمك ويحفظك.
4: ابو محمد صباح الخير.
0: صباح الورد.
4: شو يا اخوي صاير امريكاني؟
0: يس الله يسعد صباحك يا الله.

0: هز الملعب هز الارض هز الملعب طولوا عرض.
1: اعداد اردنيه كبيره بهذه الولايه، يعني ما شاء الله عليهم، يجوا من كل الولايات حتى يحضروا هذه المباراه. الجزائر مش سهل، يعني الجزائر اليوم بقول لك انا ما عندي فرصه غير هاي المباراه، والاردن بقول لك ما عندي فرصه غير هاي المباراه، وبكره بتعرفش اذا بتعادلوا النمسا مع الارجنتين بزبطوا بعض. ان شاء الله الاردن يكون من افضل الثالث. يا رب يا رب.

0: الله يسعد صباحك استاذ عامر، او الله يسعد مساءك انه عفارق التوقيت. انتوا عندكم هسه الوقت بالنسبه لنا امبارح،
1: صحيح
0: بالنسبه لك بكره. المهم ان شاء الله منتخبنا ثالو الفوز يا رب على وجهك.
1: ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا اخي يا رب. محمد صباح الخير. يا محمد
2: صباح الخير اخوي عامر، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك، كيفك؟
2: والله حبيت من قلب العمل ومن قلب المعاناة ومن قلب الشغل اني اصب عليك والله يا استاذ عامر.
1: ربي صبحك وربحك يا محمدي. والله
2: انا سافرت معك على العراق، التقيت فيك في طياره في 2023 على اربيل، اذا بتتذكر ذاكرتك قويه.
1: صحيح.
2: والله حبيت اني اصب عليك يا استاذ عامر.
1: ربي صبحك وربحك ويبارك فيك يا محمد. كيف شايف مباراه الاردن والجزائر؟
2: والله باذن الله تعالى غير بكون رقم الصعب
1: يا يعني رب يا رب يا محمد. الله يسمع منك.
2: نتيجه كويسه يعني، ويعني الشباب ما شاء الله عليهم.
1: يا رب ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله يا اخوي. الله يسعد صباحك. الله يا رب يفالهم الفوز يا رب، فالهم الفوز يا رب يا رب يا رب يا رب.
3: يسعد صباحك اخوي عامر وصباح الوطن الجميل. يا اخوي والله بدنا الكاس، ودنا اياها، تخيلك يا اخوي بدنا اياها، لانه جوز محضر لي شنطه سفر على شيكاغو عند اهلي، روحه بلا رجعه. بدنا الكاس يا اخوي، دخيلك.
1: انت اهلك بشيكاغو روحه قال لك بلا رجعه؟ ان شاء الله غير تاخذيها باذن الله.
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: ان شاء الله يا رب.
4: الله يعطيكم العافية في هذا الصباح جميعا، الكادر والمستمعين وأصدقاء البرنامج، وأولكم طبعا العزيز الغالي عامر بيك أبو محمد.
1: الله يحييك،
4: الله يوفقك يا أبو محمد،
1: الله يبارك فيك يا رب
4: ويسدد طريقك.
1: الله يحييك
4: ويبارك فيك ويخلينا هالنبرة يا رب، ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافي عمرك يا اخوي ويطول عمرك. ابو يوسف صباح الخير.
5: الو.
1: هلا يا ابو يوسف، سعد صباحك.
5: صباح الخير.
1: هلا يا ابو يوسف، كيفك؟
5: الله يسعدك يا اخوي ابو محمد. كيف والله سان فرانسيسكو؟
1: والله ما شفت فيها شيء، الله وكيلك، بس وصلت وقلنا بالفندق، ومن الفندق اجينا نحضر الحلقه.
5: انا كنت انا والشباب بيسمعوني بجوز وبيعرفوا، كتبنا عملنا سكورينج للنتائج الاردن بالمجموعات. تمام. هسه انا قلت لهم اول مباراه راح نخسر 3-1، وانا مش عاب يعني، انا قلت لهم راح ان شاء الله نفوز بس احساس. قلت لهم مع الجزائر بنفوز 2-0، ومع الارجنتين يا بنتعادل يا بنخسر بس راح نتاهل.
1: تاكد يا تاكد من السوالف
5: كيف سيدي؟
1: انت متاكد يعني؟ انت قلت لها هي حسب طموح ولا قراءه؟
5: لا انا احساس يا يعني، قلت لهم هيك عندي احساس. حتى قلت لهم
1: وقلت لهم النمسا 3-1 راح نخسر.
5: اي اللي بيسمعني بيعرف.
1: يا ويلي عليك يا ويلي عليك، اذا فزنا 2-0 ممتاز يا رب.
5: والله يا رب ان شاء الله.
1: يا رب يا رب يا رب، الله يتخزنوا رقم ابو الطراوني، بالله عليك تخزن رقم، عشان اذا فزنا على الجزائر 1-0 حلوان عندي يم يبشر.
6: الله يصبحك بالخير اخوي عامر، ان شاء الله فالنا الفوز على الجزائر ان شاء الله، وما في مجال يعني.
1: يا رب يا رب يا رب, يا رب, يا رب.
6: علي القضام من مبادرة المنتجات الأردنية في أمريكا.
1: يا هلا اخوي علي، يا هلا اخوي علي، يا رب يا رب يا اخوي علي يا رب، اللهم امين.

0: أخوي عامر الله يمسيك بالخير، وعندنا بالأردنان الله يصبحك بالخير إن شاء الله،
1: يصبحك ويربحك
0: الله يسعد قلبك. أما هذا الشاب اللي قال لك يفوز الأردن اليوم 2-1 وخسر
1: 2-0،
0: الله يا رب يسمع منه يا الله ويتأهل المنتخب يا رب.
1: إي والله إي والله يا رب إن شاء الله إن شاء الله. والله إذا لعبوا الشباب هاي المرة بطريقة يعني ما يكون يعني هناك ضغوطات عليهم، يلعبوا بروح الفريق الواحد اللي تعودنا عليه فيه، بإذن الله إنهم غير حصلوا نتيجة يا رب.
2: Good morning مستر آمر، الله يسعد صباحك.
1: صباحك.
2: أنا من الناس والله اللي توقع نتيجة الأولى النمسا 3-1
1: كويس،
2: وإن شاء الله نتوقعت الثانية إنها بهمة هالنشامة بعد ما شافوا هالشعب وفرحة هالشعب حتى بهدف مع إنها خسارة، إن شاء الله إنهم راح يفوزوا 1-0 بإذن الله،
1: بإذن الله
2: عن طريق إذن العرب بإذن الله
1: يا رب. يعني هاي تلفونين اثنين توقعات، اثنين إنه راح يفوز على الجزائر، والله العظيم إنها معنوية ممتازة إن شاء الله.
3: أخوي عامر تتذكر الجسم المتصل اللبناني اللي توقع نتيجة الفوز بس مش عارف والله فني مباراة في كأس العرب، وأنا من عندي بحكي لك بإذن الله بإذن الله 2-1 للنشامة.
1: بس مش ضابطة معك نفسه، سمعوا يا أحمد طراونة.

0: السلام عليكم، اسعد الله صباحك حاون درجوب، واسعد الله
1: صباحك يا سيدي.
0: قاعدين سيدي، انا ان شاء الله اتوقع فوز الاردن على الجزائر، واتوقع رجل المباراه يزيد ابو ليلى، في حال كان توقعي صحيح ارجو من اذاعه عين هديه طيبه ان شاء الله.
1: ابشر بعزك، ابدا ابشر بعزك، ابشر بعزك.
2: صباح الخير استاذ عامر، يسعد صباحك.
3: باذن الله صباحك. باذن الله 2-1 للنشامه.
1: ها ابو الطراونه، ارجع لنا اخونا اللي قلده.
4: لك باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامه.
3: باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامه.
1: طب لو ايش كسرت النشامه؟ لا ارجع له احمد، لازم ارجع ارجع
4: لك. باذن الله، باذن الله 2-1 للنشامه.
1: الله يا رب يطول عمرك. اي والله اضحك اضحك، انا متاكد بسمعوا بضحك. الله يا رب.
5: حياك استاذ عامر، الحمد لله على السلامه، ورح لي موفق ان شاء الله.
1: الله يحفظك،
5: وفادنا الفوز ان شاء الله، بفوز منتخب الجزائر الشقيق ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يحقق الحلم ونتاهل للدور الثاني. واهم شيء بالمرحله هاي انه نبعد عن الأشياء السلبية والاستفزازية اللي عم تيجي من بعض المحللين في الجزائر الشقيق. يسعد صباحكم أبو كنان بريهاني.
1: الله يسعد صباحك. عبد الرحمن صباح الخير يا أخوي.
6: صباح الورد والسرور أخوي عامر، كيفكم إن شاء الله؟
1: هلا يا أخوي، كيفك؟ والله فضل ونعم، شلونك أنت؟ الحمد لله.
6: عيش. أنا أخوك عبد الرحمن من السعودية ومن مشجعين منتخب الأردن، لأنهم أبطال ومستوى وجودة. وإن شاء الله بمشيئة الله، بمشيئة الله أنا المشاركة الأولى وتكون تاريخية
1: يا رب إن شاء الله. اليوم السعودية، اليوم هو
6: اليوم السعودية إن شاء الله يفوزون، والأردن إن شاء الله يفوز.
1: يا رب يا رب يا رب
6: إن شاء الله. السعودية 1-0 والأردن إن شاء الله بمشيئة الله لا يقل عن 3، لأن الروح لدى الفريق عالية.
1: الله يا عبد الرحمن،
6: هم داخلين حرب مش داخلين ملعب.
1: الله يا عبد الرحمن يكرمك وبارك فيك. والله
6: يا حبايبنا،
1: سعيد
6: سعيد جدا بقبول الاتصال ومشاركتي معكم.
1: يسعدك، مشكور على هالاتصال الطيب، ومشكور على هالنفس الطيب. والله هذا اللي دائما احنا بنتأمله من اخواننا العرب، لانه والله ما منشي من قلوبنا الا كل محبة وتقدير لاخواننا العرب كلهم، وابدا منشجعهم بقلوبنا وبروحنا كل المنتخبات العربية. بس يا رب نفوز على الجزائر.
7: أبرجوب قول لي، هو دعاء صويلح بيزبطه بسان فرانسيسكو؟ بيزبط ولا ما بيزبط؟
1: بدي أشوف بينه وبينك، بدي أشوف رئيس بلدية فرانسيسكو، سان فرانسيسكو، نشوف يعني نسأله كمان إذا في عندهم أزمة.

0: واحد الإخوان بيقول إن شاء الله الكأس عربي، إن شاء الله يا رب. والله المنتخب المغربي يعني منتخب اليوم عينه على كأس العالم نأمانة. يا إخوان بعد الموجز بدي أفتح موضوع اللي هو التحليل الرياضي، بمعنى أنه هل فعلا نحن نقوم بتحليل الرياضة على أساس رياضة، ولا إحنا بنحلل الرياضة على أساس العاطفة؟ وخلينا نسمع تحليل رياضي مش تحليل عاطفي إذا ممكن يعني، وشو رأيكم بالتحليل اللي بصير، وهل فعلا هناك وبلشوا فيه ما عندي مشكلة، وهل فعلا هناك إعلام رياضي أم إنه كمان الإعلام اللي إحنا منشاهده؟ أنا ما بتحدث فقط عن الأردن، اليوم كل القنوات اليوم تحكي بالتحليل الرياضي، هل هو ناتج عن قراءات رياضية، ناتج عن دراسات، أم أيضا في الرياضة هناك مناكفات؟ بعد الموجز أستمع وإياكم إلى اتصالاتكم.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

الان بلا لحظ لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: منخفض قطبي بعز الصيف جاي على الأردن، شو هذا أقوى مكيف

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. CNN عن مصدر دبلوماسي يفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر لإعداد جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء. المملكة تشهد صباح اليوم الانقلاب الصيفي الذي يمثل البداية الفلكية الرسمية لفصل الصيف عند الساعة 11:23 صباحا بتوقيت الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعرا في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجانا. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايما سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
8: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأجد ترحاب بكم، وحتى نتحدث عن مباراة الأردن والجزائر وأتحدث أيضا عن التحليل الرياضي. اسمح لي أن أصبح على عبر الهاتف معنا من المغرب المحلل الرياضي جمال أبو هندي. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخوي عامر، وصباح جميل إن شاء الله لكل متابعينا من الأردن الحبيب بلاد الشامة، اللي أتمنى لهم كل التوفيق. أنا حالياً في المغرب لتحليل وتغطية مباريات كأس العالم في القنوات المغربية.
0: صحيح، معروف أنت المحلل الإماراتي المعروف أستاذ جمال. أطرح سؤالي عليك اليوم، كيف ترى فرصة الأردن مع الجزائر؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراة عربية 100%، مباراة أقدر أسميها مفصلية، مباراة أقدر أسميها وكأنها مباراة كاس خروج المغلوب بالنسبة لي أنا كتحليل، وكأنها من مباراة دور 32. تتفق معي أعتقد، لأن كل المعطيات قبل المباراة تؤكد على هذا الكلام. الفريقين قبل بداية المباراة يتشابهان في كل شيء. الفريق الأردني خسر بنتيجة 3-1، والفريق الجزائري أيضا خسر بنتيجة 3-0 مع اختلاف الخصم بالنسبة للفريقين. أنا أشوف أن مباراة الأردن حقيقة من أمتع المباريات اللي شاهدتها كفريق عربي، قدم مو مجاملة ولكن هذا اللي شفته بأم عيني، لأن الفريق قدم مباراة كبيرة، تأخر بهدف واستطاع بفرض شخصيته على أرضية الملعب وعادل المباراة بهدف جميل هو الأجمل بالنسبة للنجم علي علوان، اللي أنا أحب أبارك له وأبارك لكم وأبارك لنفسي.
0: الله يبارك.
1: فاز بأفضل لاعب في المباراة، لأن يمكن هو الوحيد اللي فاز مع حارس قطر أعتقد في المباراة الأولى من العرب، اللي كانوا في أكثر مباراة يستحقون أن يكونون يأخذون أفضلية في المباريات. الفريقين يمتلكان الكثير من الأوراق ومن النجوم اللي ممكن يغيرون نتيجة أي مباراة، لكن هي مباراة أخي عامر تحتاج
0: مفصلية
1: صبر. نعم، تحتاج للصبر، تحتاج للقوة الذهنية في هالمباراة، ما تبغى استعجال. أتوقع أنها تكون مباراة في بداية فيها تحفظ من الفريقين، وإن كانت الرغبة للفوز حاضرة، لكن سيكون في المباراة تركيز كبير على النواحي الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بأسلوب مشابه للفريقين.
0: طيب، بدي اتحدث انا وياك بالتحليل الرياضي، وابعد شوي العاطفه على على على جنب كابتن.
1: جدا
0: جدا اليوم احنا بمباراه الاردن مع النمسا، للامانه يعني للحظه من اللحظات اليوم احنا طلبنا الفوز، لانه كان هناك تقريبا من 17 ل 20 دقيقه ضغط من قبل منتخبنا واحرز هدف، وحتى بانه نتيجه المباراه لم ترضي الاردنيين ولا العرب، حتى لو كان اللعب للمنتخب الأردني متميز وما إلى ذلك. اليوم بالأرقام الجزائر أقوى من الأردن؟
1: شوف، إذا خذنا الفريقين واستثنينا ابتعدنا عن نتيجة المباراتين الأولى اللي هي مع الأردن مع النمسا والجزائر، مع التاريخ ينحاز للجزائر.
0: نعم،
1: انت تمتلك انت التاريخ ينحاز الجزائر، الخبره، نوعيه اللعيبه، احترافهم وين في اي انديه، انت تتفق معي اعتقد بشكل كبير في هذا الشان اذا قلنا بعدنا العاطفه. لكن بناء على المردود اللي قدم الفريقين في المباراه الاولى اذا رجعنا لهم، انا اشوف ان الاردن عنده حظوظ كبيره جدا من خلال هذه المباراه، ولكن بشرط انا وانت نقول هالكلام في الاعلام، بس اللعيبه ينسون هالكلام. مباراه تعتبر من الماضي، اليوم مباراة جديدة راح يكتب سيناريو جديد، بيبتدي مع صفارة الحكم واللعيبة ومجهودهم داخل أرضية الملعب، جزئيات بسيطة راح تحكم هذه المباراة، وانت تعرف كرة القدم أحيانا صحيح. يمكن شفنا منتخب تركيا أمس يمكن عمل 19 فرصة وخرج من البطولة، لكن أنا أقول إن هي مباراة أنصاف الفرص، مباراة استغلال الفرص، مباراة عدم ارتكاب الغلطات أو الأخطاء الدفاعية، التكاتف الدفاعي كمنظومة دفاعية وليس على الاعتماد على خط الدفاع، لأن أنا أقول لك دائما الفريق القوي هو الأقوى دفاعيا وليس هجوميا، غالبا المنتخب الأقوى دفاعيا هو اللي يأخذ البطولات. والدليل اليوم منتخب المغرب مبارتين لعب، كم هدف سجل؟ هدفين، ولكن ما استقبل ولا هدف. هني القوة، هني قوة الفريق، وهني الاعتماد بشكل كبير جدا. دائما أنا مرماي نظيف، إذا أنا في أي لحظة ممكن أسجل، بالنسبة حق مباراة طيب. الأردن لو أعطيتني فرصة بس أقول لك مباراتهم مع النمسا أنني تابعتها بشكل جيد جدا، لأني أنا محب جدا للمنتخب الأردني، وصيف آسيا وصيف العرب، وفي نفس الوقت أول ممثل مباشر للعرب الآسيويين في كأس من العرب في كأس العالم، لأنه صعد بشكل مباشر. بقية الفرق اللي عندنا مثلا السعودية قطر العراق كلها صعدت عن طريق ملحق، فلذلك الكرة الأردنية حاليا تمر بأفضل فتراتها، لأن الحقبة هذه اللي فيها وصيف آسيا وصيف العرب وأول متأهلين كأس العالم، أعتقد فترة ما مرت على الأردن في يمكن في أفضل مراحلها أيام المرحوم السيد الكابتن رحمة الله عليه محمود الجوهري.
0: صحيح. طب سؤال اليوم، الإعلام الجزائري كيف يتناول هذا مباراتنا مع الجزائر أو المنتخب الجزائري مع المنتخب الأردني، كيف يتناولها خصوصا بأنه يعني ما بعرف إذا هذا أيضا المصطلح يستخدم في الرياضة، هناك ثأر بين الجزائر والنمسا في كأس العالم في السبعينيات، في 76 والله أعلم.
1: أكيد نتذكر مباراة ألمانيا والنمسا اللي كان فيها صارت فيها مؤامرة لإخراج الجزائر. الجزائر قدمت مستوى متميز في كأس العالم أيام النجوم الجزائريين بلومي وماجر وعصاد والمجموعة اللي كانت معاهم، واستطاعوا محققون أذهلوا العالم بالفوز على منتخب ألمانيا. لكن هم ينظرون للمباراة هذه، لو تكلمنا عن مباراة الأردن، أنهم كعبهم عالي في هالمباراة، خلينا نكون واقعيين، وينظرون أنها هي فرصة، لأن لن تجد فرصة أكثر من هالفرصة أنك تحصل نقاط، الأردني من الجزائري والجزائري من الأردن. ليش؟ لأن المباراة القادمة أخوي عامر الأردن قد يكون مهمة الجزائر أسهل نسبيا من مهمة الأردن، لأن الأردن تقابل ميسي ورفاقه في المباراة القادمة. نحن نعرف أن هاي كرة قدم وكل شيء وارد في كرة القدم سواء الأرجنتين أو غيره، وخلي حط في اعتبارهم لعيبة منتخب الأردن طبعا بعد انتهاء هذه المباراة إذا طلعوا بنتيجة إيجابية أن بطل العالم الأرجنتين ترى السعودية فايزة عليهم في افتتاح كأس العالم تتذكر في قطر.
0: صحيح.
1: نعم في قطر. فأعتقد أنه ما في مستحيل في كرة القدم، لكن لو نتكلم فيها منطقيا، أنت إذا تبغي يكون عندك حضور أنك تتأهل كثاني أو أفضل ثالث اليوم وليس غدا.
0: مدربنا اليوم هو ابن الكرة المغاربية، فبالتالي هو مطلع على طريقة لعب المنتخب الجزائري. هل من الممكن اليوم أن يكون لديه تعتقد خطة مختلفة؟ هو مطلع على اللاعب المغاربي، يدرك كيف يلعب المنتخب الجزائري، ما الغاية من هذا الفوز؟ اليوم الجزائر أمام الأردن والنمسا، بينما الأردن أمامها الجزائر والأرجنتين، يعني المنافسة أصعب بالأردن بالنسبة للجزائر.
1: نعم، هي عموما شوف سواء يعني ما راح نختلف على جنسية المدرب، أي مدرب اليوم في كأس العالم أكيد هي المباراة وليست الأولى. ظهر لك المنتخب الجزائري في المباراة الأولى وشفته بأم عينك أنت بالتشكيلة الأساسية، فأعتقد أنه بالفعل يعني عارف شو نقاط القوة شو نقاط الضعف بالنسبة للمنتخب الجزائري، وأيضا يعرف إمكانيات اللاعب، لأن معظم اللاعبين يلعبون في مستوى احترافي متميز جدا، يمكن يعني أكثر بكثير مع احترامي حق منتخب الأردن اللي يمتلك موسى التعمري في الخارج، يمتلك نجوم يلعبون في الخارج ولكن ليس في هذاك العدد الكبير. فلذلك أنا أشوف أن مهمة مدربي الفريقين حاليا بعد المباراة الأولى راح تكون أسهل في قراءة نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة حق المباراة هذه. من مدرسة مغربية، ونحن نعرف أن المدربين المغاربة كان قبل السيد الحسين عموتة أيضا اللي كان مع المنتخب في كأس آسيا، أعتقد أنه بالفعل يعني ممكن تكون مهمته أسهل، لأنه يعرف خبايا الكرة العرب أفريقيا، أنه ممكن يكون لبصمة من خلال هذه المباراة بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله. توقعاتك بالنتيجة كابتن؟
1: شوف أنا بالنسبة لي هي هي هي أمنياتي إن تطلع مباراة راقية، مباراة يعني أنا بالنسبة لي الفريقين عرب، وأنت حين تكلمني صحيح وقلت لي لا تدخل العاطفة، يعني أتوقع أن المنتخب الأردني راح يواجه صعوبة كبيرة جدا في هذه المباراة، ولكن مو بمستحيل أن يعني واحد من الفريقين إذا فاز راح تكون مفاجأة. فأتوقع أن المباراة ما راح يكون فيها أهداف كثيرة، أتوقع من يستغل أوصاف الفرص هو اللي راح يفوز في هذه المباراة. ويعني أنا بالنسبة لي يعني طبعا أمنياتي أنا أحب المنتخب العربي سواء الأردني الجزائري، لكن صراحة عاطفيا يعني أقرب للأردن.
0: الله يبارك فيك، شكرا جزيلا المحلل الرياضي الإماراتي جمال أبو هندي، شكرا جزيلا لك، ودائما الحديث عن الرياضة. شكرا، شكرا جزيلا لك. يعني الرجل كان واضح، بقول لك إحنا بدك تحدث عاطفي ولا نحلل الرياضة، هو تحدث بلغة تحليل الرياضة، وقام بإعطاء المنتخب الجزائري حقه والمنتخبنا كمان حقه، لكن قال كلمة ابن لا يوجد هناك شيء مستحيل، المباراة صعبة صحيح، لكن المباراة تريد تركيز، يقول بأنه يعني لا تتوقع أن يكون هناك أهداف كثيرة، الكل راح يكون في بداية المباراة أنه يعني يلعب اللعب الصحيح. إن شاء الله سلامي تكون لديه خطط مختلفة في مقابلة الجزائر. يا رب يا رب. معي أيضا الأستاذ عثمان الجريني، أسعد الله صباحك.
2: يسعد صباحك عامر، وإن شاء الله يا رب يكون التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا رب يكون منتخبنا مغير تماما للصورة اللي يعني من حيث النتيجة، لكن من حيث الأداء بشرف إن شاء الله.
0: إن شاء الله بعيدا عن العاطفة، يعني اليوم أنا بتحدث بعيدا عن العاطفة وبلغة التحليل الرياضي. اليوم المنتخب الجزائري مش منتخب هين، المنتخب الجزائري اليوم يحسب له حساب، خصوصا بعد خسارة من الأرجنتين، واليوم الإعلام الجزائري بيقول لك إحنا عندنا فرصة مع الأردن، فوز وتعادل مع النمسا أو فوز على النمسا. عثمان الجريني ماذا يقول اليوم؟
2: طبعا بلا عواطف، نعم طبعا هذا اللقاء إذا نعتبره هو اللقاء الرسمي الأول على مستوى نهائيات كأس العالم، واللقاء الرسمي الأول في البطولات الكبيرة، لأنه إحنا بنعرف في 1974 كان لقاء يعني ودي فاز الجزائر علينا، وفي 1988 الأردن في كأس العرب فاز على الجزائر في عمان في هدفين مقابل هدف واحد، وأتذكر تماما هذه المباراة، الهدف الأول سجله نارت يدج، والهدف الثاني كنا بأمس الحاجة إليه لأنه جاء في الوقت القاتل هدف الجزائر، وسجلوا مباشرة من ركلة البداية كرة للأمام طويلة، سجلوا هشام عبد جهاد عبد المنعم، وتأهلنا من خلال هذه المباراة للمباراة النهائية اللي لعبناها أمام العراق آنذاك. في 2004 كان في لقاء ودي رسمي معتمد في الفيفا، تعادلنا هدف لهدف، كان اللقاء في ولاية عنابة في الجزائر، وسجل هدف منتخبنا الكابتن محمود شلباي. على أي حال احنا لو قررنا بالأرقام عامر، وهي الأرقام الأساسية، احنا بنحكي انه في بالنسبة للجزائر 19 لاعب بيلعبوا في أوروبا، في خط الدفاع في 6 لاعبين، في خط الوسط في 6 لاعبين، في خط الهجوم في 5 لاعبين، حراس المرمى إلهم في أوروبا حراس مرمى 2، إلهم 19 لاعب محترف في أوروبا، وأربع لاعبين في الدول العربية، وأربع لاعبين محليين في الأندية الجزائرية، لأن المدرب اختار 27 لاعب في القائمة. بالنسبة للأرقام الأخرى اللي لازم إحنا ندقق فيها ونركز عليها، إحنا أمام اللقاءات عرب آسيا مع عرب إفريقيا، وبالمناسبة هذا اللقاء الأول في كأس العالم عربي عربي ما بين عرب إفريقيا ممثل بالمنتخب الجزائري الشقيق ومنتخبنا الوطني. سبق أنه كان هناك 3 لقاءات بين عرب آسيا وعرب إفريقيا، السعودية فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد في 1994، واللقاء الثاني في كأس العالم 2006 في ألمانيا السعودية تعادلت مع تونس هدفين بهدفين، و2018 فوز السعودية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد. أنا خلينا ندقق يا عامر بالأسماء الجزائرية البارزة اللي ممكن تعمل قلق بالنسبة لنا. رياض محرز اللي لعب كلاعب بديل أمام الأرجنتين في الشوط الثاني، هناك عنده لاعب اسمه إبراهيم نازا بيلعب في نادي ليفركوزن وعمره 21 سنة لاعب وسط، وعندهم رامي بن سبعيني بيلعب بنادي بروسيا دورتموند قلب الدفاع، وعندهم آية نوري بيلعب بمانشستر سيتي كظهير أيسر، وعندهم عمورة اللي بيلعب في فولفسبورغ بألمانيا مهاجم وهمي ممكن يلعب جناح أيسر، وعندك أيضا هناك فارس شيبي بيلعب في نادي فرانكفورت جناح أيسر، وعندك هشام بوداوي وسط بيلعب في نادي نيس الفرنسي. أنا أريد حكيت لي شو ممكن يعمل الجزائر، هل صحيح. الجزائر الذي ظهر بمستوى متواضع أمام الأرجنتين هل سيظهر بنفس الصورة؟ أقول لك لا، الجزائر ستعيد صورتها التي كانت عليها في المباريات الودية قبل مباراة الأرجنتين، عندما فازت على هولندا بهدف مقابل لا شيء، وقبلها تعادلت مع الأوروغواي بدون أهداف في المباريات الودية، وفازت على غواتيمالا بسبعة أهداف مقابل لا شيء. الجزائر في هذه المباراة ستعمل على ما يلي حسب الرؤية والقراءة: استحواذ هجومي، بناء منظم من الخلف وهي ميزة من مزايا الكرة الجزائرية على مستوى المنتخب، استغلال مهارات الأجنحة. رح يلعبوا كما هو التوقع بأربعة ثلاث ثلاث، ممكن يروحوا لأربعة اثنين ثلاثة واحد، وممكن يلعبوا بخمسة ثلاثة اثنين. كل هاي الخيارات لأنه الجزائر بحاجة ماسة للفوز، نحن بحاجة ماسة للفوز. من سيفوز بهذه المباراة إن شاء الله بتأهل للدور الثاني. بالنسبة لقلق الجزائر أنه بيعانوا دفاعيا، وبالتالي سيعمد المدرب حسب الرؤية والقراءة لتقليص المساحات دفاعيا حتى يتم تفادي الأخطاء التي وقع فيها أمام الأرجنتين. وكذلك سيكون هناك الرؤية اللي إحنا نحكي فيها بالتفاصيل الصغيرة، يعني أنه هم كانوا في كنساس، من كنساس لسان فرانسيسكو في مسافة 2600 كيلو متر، يعني أربع ساعات بالطائرة. إحنا بقينا في سان فرانسيسكو، لكن لو دققت يا عامر، هم لعبوا أمام الأرجنتين يعني بأسلوب الهادي جدا، ما بذلوا مجهود كبير. إحنا أمام النمسا بذلنا مجهود كبير كبير في المباراة، على ضوء أن هم جايين من كنساس لسان فرانسيسكو وإحنا مستمرين في سان فرانسيسكو. تعودنا على الظروف الجوية، لأنه الجو في كنساس أعلى درجات الحرارة من حالة أحوال الطقس في سان فرانسيسكو. راح تأخذ باعتبار أنه يوم 23 يونيو المباراة بتوقيتنا 6 صباحا، بتوقيتهم راح يكون تقريبا الساعة 8 ليلا. هناك راح تكون درجة الحرارة ما بين 14 درجة مئوية إلى 29 درجة مئوية، وهناك سرعة الريح حسب الأحوال الطقس من 14 إلى 22 إلى
0: 12. أستاذ عثمان، أنا اليوم أنا الآن موجود في سان فرانسيسكو، أنا الآن موجود في سان فرانسيسكو وببث الحلقة من هناك. للأمانة درجة الأجواء باردة، باردة الأجواء، باردة
2: باردة الآن.
0: نعم باردة الآن، باردة
2: وباردة في الليل.
0: بالليل هي الآن، إحنا بالليل الساعة صحيح.
2: نسبة الرطوبة كم يا عامر عندك؟
0: ما بعرف نسبة الرطوبة، لكن الأجواء باردة الأمانة، خصوصا وقت المساء يعني باردة، ولازم تلبس جاكيت حتى أنه يعني شوي تحتمي من البرد.
2: على أي حال، أنا أجد أنه إذا كان الجو بارد مناسب تماما لنا، لأنه اللاعب لما يدخل أجواء المباراة ويبدأ بيبذل مجهود، درجة الحرارة المعتدلة والباردة بتناسبه تماما حتى يقدم أفضل ما لديه. لكن الخوف من نسبة الرطوبة. على أي حال، منتخبنا ماذا كيف سيلعب؟ هون السؤال.
0: هو أنا هذا اللي بدي أسألك إياه. أنت قلت لي بناء هجومي، بناء منظم من الخلف للجزائر، واستغلال المهارات الأرضية، جميعها تحدثت عنها فيما يخص منتخب الجزائر. كيف سيلعب المنتخب الأردني؟ تفضل.
2: نعم، أنا أتمنى، وهذا المدرب أعتقد راح يفكر فيها، ثبات التشكيلة اللي لعبنا فيها أمام النمسا نلعب فيها بدون أي تغيير منذ بداية المباراة. يعني يزيد أبو ليلى يكون هو حارس المرمى بمزيد من الثقة في هذا الحارس، لأنه أنت إذا سمح الله غيرت حارس، يعني أعتقد لم يدخل أجواء الإحساس في المباراة بالصورة التي انعملت ردة فعل يزيد أبو ليلى. إن شاء الله يكون في أحسن حالاته في تلك المباراة، وبالتالي ثبات التشكيلة نقطة أساسية نلعب فيها، وطريقة اللعب نفسها نلعب فيها 3-4-3، لأنه إحنا سلاحنا الفعال هو الهجوم المرتد السريع بأقل عدد من التمريرات للوصول لمرمى المنتخب الجزائري، خاصة وأن الجزائر تعاني من فراغات دفاعية في الأطراف. وإن شاء الله يا رب يكون موسى التعمري في يومه، ويكون مركز على يمين خط الهجوم بطريقة 3-4-3، وإن شاء الله وسطنا يكون أيضا في يومهم من حيث الفاعلية. وإن شاء الله يا رب الأطراف تركز دفاعا وهجوما، ودوما نلعب بالأسلوب الضاغط، لأنه لاعبي الجزائر يتمتعون بمهارات فردية عالية، وبالتالي بتقليص مزاياهم في المهارات الفردية العالية يجب أن تضغط في مكان وجود الكرة، وقبل أن يستحوذ أي لاعب بأريحية على الكرة. إذا مارسنا هذا الأسلوب الضاغط الناجح، أعتقد سنمنعهم من البناء الهجوم الناجح، وبالتالي استثمار التسديد، لأنه لوكا حارس مرماهم وهو ابن العملاق الأسطوري الكبير زين الدين زيدان كان غير موفق أمام الأرجنتين، ونقطة ضعف منتخب الجزائر في الآونة الأخيرة هي في حراس المرمى، وإن كان لوكا قد تألق أمام هولندا في المباراة الودية وأنقذ مرماه من عدة كرات، لكن يبدو أنه يعاني من إصابة في الوجه، وبالتالي هو يرتدي واقي الوجه لأنه يبدو الإصابة كانت في الفكين، وبالتالي الضغط على لوكا تحت شريعة القانون، نحن نلعب تحت شريعة القانون.
0: بس سؤال، أنت مع ثبات التشكيلة
2: من مسافات بعيدة؟
0: مع ثبات التشكيلة
2: تفضل يا عم.
0: بقول أنت مع ثبات التشكيلة تحت ذلك
2: تشكيلتنا احنا يا عامر؟
0: نعم تشكيلتنا احنا.
2: الو
0: تشكيلتنا المنتخب احنا تشكيلة المنتخب
2: يزيد نعم يزيد ابو ليلى في حراسة المرمى، ابو النادي ويزن العرب وعبد الله نصير ان شاء الله يكون اصابته غير مؤثرة ويشارك، احسان حداد على اليمين، محمد ابو طلحة على الشمال، نور الرواد ونزار الرشدان كلاعبي ارتكاز في خط الوسط، وفي الامام ان شاء الله بكون موسى التعمري، نثق أكثر في عودة فخور نعطيه ثقته، وكذلك علي علوان اللي كان رجل المباراة في مباراتنا أمام النمسا، ونمارس اللعب المباشر بدون تعقيد، يكون هناك في حال استحواذ موسى التعمري على الكرة لأنه صاحب مهارة عالية، أنه يكون له إسناد من الخلف، يعني عنده يكون خيارات في التمرير، لأنه مشكلة موسى في مباراتنا أمام النمسا أنه ما كان عنده اللاعبين اللي يخرجون للأمام يمين وشمال وفي العمق حتى يرسلنا الاستفادة من التمرير إلهم، وهي نقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حال استحواذ موسى التعمل على الكرة، يجب أن يخرج اللاعبين المناسبين في التوقيت المناسب للأطراف وكذلك في العمق حتى يكون عنده خيارات عديدة للتمرير. في نفس الوقت موسى إذا سمحت أمامه الزاوية المناسبة للتسديد على المرمى يجب أن يقوم في التسديد على المرمى، لأنه موسى بشماله ممكن يسجل بطريقة سهلة مع ضرورة المتابعة وحسن التصرف من اللاعبين الآخرين. وفي نقطة مهمة يا عامر،
0: تفضل سيدي تفضل،
2: أن توقيت الترديلات التي يجب أن يقوم بها مدربنا الكابتن جمال السلامي، وهو التوقيت المناسب حسب مجريات المباراة حسب النتيجة، هل نحن بحاجة إذا تقدمنا أن نعزز النتيجة أم نحن بحاجة لتبديل دفاعي في خط الوسط لتأمين حماية النتيجة والمحافظة عليها، لأن تبديلاتنا المتأخرة أعتقد أثرت علينا تأثير كبير. أتمنى أن نستفيد من اللاعب الشاب الموهوب علي عزايزي في التوقيت المناسب، لأنه هذا اللاعب 21 سنة عنده نزعة هجومية بلعب دوما بمهام هجوم للأمام نستفيد منه، وبالتالي التبديلات يجب أن تكون في توقيتها المناسب.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا للإعلام الرياضي الأستاذ عثمان القريني، شكرا جزيلا لك كابتن، شكرا.
3: ونحط الأردن بكأس العالم، من أغاني متعب الصقار لأغاني عمر عبد الله لأبوي هو راي عستاد عمان مشهد، وكانت أحلى فرحة بالدنيا فوزنا على سنغافورة، صوت الشعب الأردني بصوت واحد، فيع فيع فيع بنحبك يا شفيع، لركضة أحمد هايل وقولنا بالياباني. يابا بعرف كان نفسك تشوف فرحة كأس العالم، واليوم بحب أقول لك النشامة بالمونديال يابا، الإعلام العالي بالشوارع وبصوت واحد بالروح بالدم نفديك يا أردن، لحد ما إجا اليوم اللي صاروا الصغار يسموا حالهم تعملي يزن عماد علي علوان، ليوم المنى وتأهلنا من نص عمان، منتخبنا رائع منتخبنا قوي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: نادي الشلة، ضبط القعدة.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: من أرض الخ

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ونعود لقراءة وتحليل مباراتنا مع المنتخب الجزائري ومعي المحلل الرياضي الكابتن يحيى الكتشات. أسعد الله صباحك.
1: أسعد الله صباحك أستاذ عامر، والحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا سيدي وبارك فيك.
1: كل أمنيات التوفيق.
0: يعني الله يبارك فيك. اليوم نتحدث في تحليل رياضي بعيدا عن العاطفة. طبعا العاطفة نعم، إن شاء الله كنا نتمنى المنتخب الأردني اليوم يحرز نعم. مش هدف ثلاث وأربعة صحيح. لكن اليوم كيف ترى تجهيزات المنتخب خصوصا الإعداد البدني والنفسي للاعب؟

0: نعم، اسمح لي أولا بالبداية أنه بجوز حتى الأخوة الضيوف الذين سبقوني أكدوا أن المنتخب الجزائري منتخب كبير، منتخب يضم 22 لاعب محترف في الخارج من الفرق العالمية، فريق عربي ولكن هو من الفرق هذه متفقين عليها تماما. ولكن اليوم إحنا لما نقول فريق النشامة ما شاء الله عنه، بعد مباراة النمسا وزي ما تفضلت أنت قبل قبيل، إحنا صار عندنا طموح أن نفوز في مباراة النمسا نتيجة الأداء الطيب اللي قدموه منتخبنا، السيطرة، الأرقام الفردية اللي حققها نجوم النشامة في المباراة. اليوم شفنا الاتحاد الدولي وأرقامه أثبتت أن نجوم النشامة كانوا على سوية عالية جدا. اليوم الحالة المعنوية الكبيرة اللي تحيط بالمنتخب الوطني، دعم ولي العهد، دعم سمو رئيس الاتحاد، اليوم وجود نعم. الإعلام وانت واحد منهم، قامات خلف المنتخب موجودين في الولايات المتحدة، كل هذا دعم معنوي للنشامة. الجماهير الأردنية اليوم خلف المنتخب بلغة واحدة. فأنا بعتقد اليوم ما شاهدناه خلال الأيام الماضية وبعد المباراة كل هاي كانت عوامل ذهنية ونفسية انصبت في مصلحة لاعبي المنتخب الوطني. نعم احنا معترفين
1: والله انا معك، بس اقول لك شيء واحد، انا
0: حديثة، ولكن نحن الان مؤمنين بحظوظنا، فريقنا جيد. نعم. فريقنا يضم لاعبين على سوية عالية. انا بعتقد انه احنا درسنا المنتخب الجزائري بصورة جيد، الكابتن جمال سلامي يعني رصد نقاط القوة نقاط الضعف وسيعمل عليها. وانا عندي بجوز نقطة مختلفة عن الاخوان اللي سبقوني، انا بعتقد انه ثبات التشكيلة او عدمها هو مسؤولية الجهاز الفني. نحن نملك الان 26 لاعب جميعهم على سوية عالية. اليوم الكابتن جمال سلامي هو صاحب القرار النهائي في اختيار التشكيلة. أكيد بعض اللاعبين ممكن يكون واجباتهم في مباراة الجزائر مختلفة عن مباراتهم في مباراة النمسا، مختلفة عن واجباتهم في مباراة الأرجنتين. فبعتقد أنه الكابتن جمال سلامي التشكيلة ستكون حسب رؤيته للمنتخب الجزائري وماذا يريد من المباراة. مباراة صعبة لكن منتخبنا قادر على تحقيق الفوز.
1: نعم. طب انا بدي اتحدث شيء وما بعرف،
0: مميز باغلاق الدفاع ماشي. والاعتماد على الهجمه المرتده، ارتدادات سريعه. اليوم ان شاء الله الثلاثي الهجومي موسى التعمري وعلى علوان وعود الفخوري اذا كان موجود يكونوا قادرين على انه يسجلوا اهداف اضافيه بعد هدف تاريخي لعلي علوان صراحه دخل فيه التاريخ.
1: كابتن انا اليوم بعيدا عن التحليل العاطفي، لكن ما بعرف اذا في الرياضه هناك جانب الاحساس سيكون يعني يؤخذ فيه او لا. يعني الاحساس اليوم بان المنتخب مع هذه الضغوطات اللي كانت عليه من قبل الشارع الاردني، خصوصا حاله الزعل اللي صارت بعد مباراه النمسا، الاحساس اليوم بيقول انه المنتخب لا، رايح يفوت بمعنويه مختلفه، رايح يقدم لعبه رياضيه مهمه جدا في كاس العالم، ويطمح الى الفوز، لا يطمح لا الى تعادل ولا الى خساره، يطمح إلى الفوز. يعني اللعيبة راحين يلعبوا على أرض الملعب بدهم يفوزوا، بدهم يحققوا أكثر من هدف. ما بعرف إذا في وجود بالتحليل الرياضي
0: يعني هاي النفسي. نقطة إيجابية جدا، ولكن ضيف حتى المستوى الفني اللي ظهر فيه منتخب الوطني أمام المنتخب النمساوي وأداء اللاعبين بعطيك دفعة أخرى اليوم انه انت المنتخب الاردني. احنا كنا متخوفين بصراحه من مباراه النمسا، منتخب النمسا منتخب عالمي منتخب جيد، كنا متخوفين من الاداء والنتيجه، ولكن احنا شفنا منتخبنا في الشوط الاول كان ممكن يطلع فائز بهدف او هدفين. اليوم صحيح. اضافه الى الحاله المعنويه اللي راح تنعكس على اداء المنتخب، ايضا احنا عندنا قدرات فنيه جيده، عندنا توظيف جيد من الكابتن جمال سلامي للاعبي المنتخب. بصراحه اليوم احنا اذا تابعنا الاعلام الجزائري وشفنا احترامه الكبير للمنتخب الاردني، تخوف صحيح. المنتخب الجزائري من الخروج من الدور الاول على يعني يد المنتخب الاردني. مباراه انا بعتقد مباراه متكافئه، فروق فنية موجودة، أفراد المنتخب الجزائري قد تكون خبرتهم وتواجدهم في كأس العالم أفضل، ولكن إحنا اليوم بدنا نآمن بحظوظنا إنه شبابنا أدوا المطلوب منهم، لأن إحنا عندنا ميزة أنا بعتقد مش موجودة ولا في المنتخب. إحنا سمو نعم. ولي العهد حاضر مع الجماهير الأردنية، سمو رئيس الاتحاد الأمير علي رئيس البعثة قريب من اللاعبين. صحيح. أنا بعتقد إنه العامل النفسي كان له دور كبير أيضا للمنتخب. خسارة النمسا ما كانت خسارة كبيرة، بالعكس احنا بجوز زعل الجماهير الأردنية انه احنا كنا قريبين جدا من الفوز وخاصة في الشوط الاول.
1: طمعنا بالفوز، طمعنا بالفوز لانه كان في اداء للمنتخب اداء رائع.
0: نعم، وإحنا إذا تابعنا ما كتب من الصحافة العالمية، القنوات الفضائية الآن أفضل القنوات، يعني ركزت أنه أداء المنتخب الأردني في المباراة كان أداء مميز جدا، سواء من الناحية الفردية أو الجماعية. وحتى زي ما حكيت لك الأرقام، أرقام الاتحاد الدولي للاعبيننا كانت أرقام مشجعة، عندنا 5 لاعبين كانوا موجودين في أفضل الأرقام خلال الجولة الأولى. كل هاي عوامل لازم تساهم في أنه إحنا يكون عندنا طموح بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الجزائري، ولكن هاي كرة قدم تحتمل أي نتيجة. إحنا بنعتبر أنه الإنجاز تحقق بوصول منتخب النشام التاريخي إلى المونديال، أي إنجاز بعد هيك فهو إنجاز إضافي، وإحنا مع النشامة مهما كانت النتيجة
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. شكرا شكرا, شكرا جزيلا المحلل الرياضي الكابتن يحيى قطشات، شكرا لك. معي صحفي والمحلل الرياضي المصري أيضا الكابتن محمود ماهر. أسعد الله صباحك كابتن.
2: صباح النور، ازيكم عاملين؟
1: والله احنا عاملين اليوم كل عيوننا تنتظر لقائنا مع المنتخب الجزائري اليوم. الكابتن محمود، كيف يقرأ مباراة الأردن والجزائر؟
2: المباراة صعبة، ولكن المنتخب الأردني مرشح ان هو يحقق الفوز. لانه المنتخب
1: مرشح بأي معنى بالله كابتن؟
2: المنتخب الجزائري ظهر في المباراة الاولى منتخب فردي جدا، غير جماعي، مشتت، بعيد كل البعد عن مستواه، خطوطه غير متقاربة بالمرة، فقد الثقة تماما أمام المنتخب الأرجنتيني بعد البداية، بداية السيئة من ناحية النتيجة ومن ناحية الأداء. نعم. لأنه لو كان لاعب مباراة كويسة كان ممكن ياخد دفعة معنوية ويلعب أمام المنتخب الأردني بشكل جيد. ده توقعاتي أنه هيدخل المباراة فاقد تماما الثقة، زي ما حصل مع المنتخب التونسي النهاردة، برغم ان هم جددوا المدرب غيربي رونار، ولكن بدأوا المباراة بطريقة برضو عشوائية وسيئة، فدخل فيهم هدفين بمنتهى البساطة وما لعبوش اي حاجة على مرمى اليابان، وظهروا بمستوى اتعس من مباراة السويد ده تونس. فالجزائر عندهم برضو نفس المشكلة أمام المنتخب، لأن الأداء كان أمام تونس كان سيء جدا، أمام السويد آسف كان سيء جدا بالنسبة لتونس. نفس الحكاية، الأداء كان سيء جدا أمام المنتخب الأرجنتيني، لعبوا مباراة تعيسة في كل شيء المنتخب الجزائري، على العكس المنتخب الأردني، منتخب العراقي، منتخب المصري، منتخب المغربي، حتى المنتخب القطري لعب برضو مباراة سيئة أمام المنتخب السويسري، فخسر المباراة، كان طبيعي يخسر مباراة تانية، أداؤك يعني تعادل بالصدفة. لكن المنتخب الأردني كان سيء الحظ، المنتخب العراقي كان سيء الحظ، مصر أيضا ضيعت فرص كتير هي والمغرب أمام البرازيل. فأعتقد أنه ممكن يتحسن المردود أكتر بعد الأداء الجيد في المباراة الأولى للمنتخب الأردني، ويقدر أنه يحقق فوز أمام المنتخب الجزائري. كان سيء الحظ جدا المنتخب الأردني في المباراة الأولى، في كرة جت في العارضة، تسديدة من فخوري في بداية المباراة، من أحسن التسديدات في الجولة الأولى، الحارس تصد لها، فرص بالجملة بتضيع، والنمسا بتسجل بطريقة يعني بأخطاء ما تحصلش، أخطاء في سوء حظ، كرة عرضية في الركنية تخبط في كتف المدافع وتدخل. نعم. بطريقة غريبة اللي هو يزن العرب، فكان في سوء حظ، واتمنى ان اللعيبة يكونوا عارفين ده، ان في سوء حظ واجههم.
1: طيب اليوم مباراة مفصلية بين الأردن والجزائر، الاثنين طامحين الى الفوز، لانه من الممكن واحد من المنتخبين يكون من الافضل 3. سؤالي اليوم، تعتقد الروح المعنوية عند مين اقوى اليوم وليش؟
2: عند الأردن. الأردن زي ما قلت لك لعب مباراة قوية جدا أمام النمسا، على العكس من الجزائر، المعنويات في الأرض، الحارس المرمى هيتغير، خلي بالك دي حاجة، لوكا زيدان ممكن ما يلعبش الحارس مع الجزائر، فأنت لما بتغير حارس المرمى تحصل هزة في خط الدفاع، يحصل هزة في الفريق معنوية، إن هو ممكن ده لو غيروه، ولو مش غيروه عندك برضو لوكا زيدان، يعني صيد كويس بالنسبة للمنتخب الأردني، إنه يبدأ يشتغل عليه على التسديدات من خارج المنطقة. شفت ميسي بيشوط أي حاجة بيه، فممكن جدا يعني كرة ترتد من لوكا زيدان لو لعب وأصر على المدرب. مفيش ثقة في المدير الفني بالنسبة للعيبة ومن الجماهير بيتكوفيتش مش واثقين فيه، خياراته مش ما فيهاش ثقه، ففي حاله هزه كمان معنويه بالنسبه للفريق الجزائري. وزي ما قلت لك في فرديه غريبه في منتخب الجزائر غير اي منتخب شمال افريقيا.
1: هذه الفرديه تدل على انه طمح اللاعبين ان يطمحوا بان يلعبوا بانديه اوروبيه وعالميه بهذا السبب يمكن. ولا سبب اخر
2: يمكن كتر. غير الاردن، الاردن بيلعب كره جماعيه وفريق متحد اكتر، عذبوا المغرب في نهائي العرب وكانوا قريبين ان هم يكسبوا البطوله، بيلعبوا بروح جامده وفريق جماعي فريق الاردن. اظن ان هو والعراق فاجئوني، كنت متوقع ان هم يكونوا خايفين في بدايه البطوله ويلعبوا بطريقه يعني فيها رعب وياخدوا اهداف كتير، لكن لعبوا بجراءه وشراسه امام منتخبات متمرسه على البطولات الكبيره زي النمسا وزي النرويج. مؤخرا النرويج كانت طلعت ايطاليا في تصفيات كاس العالم، ولكن ظهر المنتخب العراقي لغايه الدقيقه 70 المنتخب العراقي بيلعب قدام النرويج راس براس يعني، ونفس الحكايه الاردن عملها.
1: شكرا جزيلا يا كابتن، ان شاء الله نتصل معاك ايضا كابتن ونسمع فرحتك بعد فوز المنتخب الاردني يا رب يا كابتن. شكرا جزيلا للصحفي والمحلل الرياضي المصري كابتن محمود دار. شكرا، شكرا لك كابتن محمود، شكرا يا رب. والله نفس الكابتن محمود شجعنا انه ان شاء الله انه المنتخب قادم على مباراه صح مفصليه، صح مباراه قويه، لكن مثل ما عندكم اوراق قوه عندنا اوراق قوه، عندكم اوراق ضعف ايضا، وان شاء الله انه نستطيع انه نقرا تشكيله المنتخب الجزائري ولعب المنتخب الجزائري بطريقه اكثر وضوح واكثر فهم، وان شاء الله انه الشباب كلهم يقدموا مباراه، هذه المباراه تكون للتاريخ يا رب العالمين يا رب.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس سنابس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: 9 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. CNN عن مصدر دبلوماسي يفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يقول إنه لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر لإعداد جيل قادر على خدمة وطنه والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
7: يا أردني.
8: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
9: احنا معك على طول.
10: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
11: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
10: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
11: ها.
10: يا سيدي مبروك.
11: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
10: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
11: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
10: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
11: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
12: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
14: الآن بلا عص لهشم اللعب.
15: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
16: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

سؤال. جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباحكم من جديد. والله الواحد صار يخربط الدنيا عنا ليله ومنقول أسعد الله صباحك. معلش يا أخوان سامحونا. معنا مأمون. مأمون صباح الخير.
1: صباح الخير بتوقيت الأردن ويسعد مساك بتوقيتك يا سيدي.

0: صباح الخير يا مأمون مرة ثانية. معلش يا مأمون ومساء الخير من أمريكا يا مأمون. شو رأيك باللي سمعته من أخواننا المحللين الرياضيين؟ وشو رأيك بمباراتنا مع الجزائر؟ إن شاء الله المنتخب راح يأدي أداء طيب.
1: يسعد صباحك أو عفوا يسعد مساك توقيتكم، يسعد صباح المستمعين توقيت الأردن. والله يعطيك العافية. يعني مجرد هي وجودك الآن في أمريكا هذا دليل إنه قديش إحنا كشعب قديش بنعشق منتخبنا. أنت يعني قطعت مسافات حتى تكون داعم ومشجع للمنتخب، الله يعطيك العافية أبو محمد. ما قصر.
0: والله بيستاهلوا يا أخوي بريان، بيستاهلوا بيستاهلوا المنتخب، وإن شاء الله غير يبيضوها يا رب.
1: سيدي ممكن إنه أنا يعني ما رح أحكي فني، الأمور الفنية لأهل الاختصاص، لكن أنا بحكي بنفس المشجع ونفس الجمهور، بحكي لك إن شاء الله ما في إشي صعب. وكلنا أمل وثقة بالنشامة، ومش كلام عاطفي، كلام مبني على الظهور الأول للمنتخب. الظهور الأول للمنتخب كان كثير ممتاز بغض النظر عن النتيجة. الكل شاف المباراة والكل شاف إنه كلنا ند بند لمنتخب النمسا، وكان بالإمكان يعني الفوز في بالمتناول بغض النظر صارت أخطاء فردية كذا. هاي الأمور بتجاوزها أكيد المدرب، هم أهل الاختصاص والمدير الفني والتيم والفريق الكامل اللي معاه أكيد راح يتجاوزهم إن شاء الله. منتخب الجزائر ظهر أمام الأرجنتين، يعني الكل شاف المباراة، يعني أوكي خصم كبير الأرجنتين، مش حامل اللقب، مش سهل، لكن ظهر بصورة مش غير مبشر للأسف، مع أنه أشقانا عرب كعرب ونتمنى لهم توفيق بكل المحافل إن شاء الله. شخصية مستعد جدا، المجموعة بشكل عام بتعطيك أمل وثقة وتفاؤل. يعني كان يعني بتشوف تقرأ المشهد بشكل عام، المنتخب قادر إن شاء الله، قادر وما في إشي صعب وما في إشي مستحيل بكرة القدم. الحالة النفسية للمشجعين وللجماهير كلها قاعد بتطلع بالأمور بتصاعد، امبارح مش زي اليوم، اليوم مش زي بكرة، الكل متفائل، الكل متشجع، الكل قاعد بيستعد كيف بده يخطط يحضر مباراة النشامة. فأنا شخصيا متفائل إن شاء الله، والنتيجة إيجابية إن شاء الله،
0: إن شاء الله يا مأمون إن شاء الله
1: نوصل أكثر إن شاء الله لكأس العالم. يعني أنا هاي مش يعني أكيد أمنيات كل أردني، ومش كلام عاطفي، أنا قستها بناء على مباراتنا الأولى. مباراتنا الأولى كانت كثير مميزة، والشباب طلعوا ما شاء الله بصورة جيدة، والمنظومة بشكل عام خلص إحنا صرنا بكأس العالم وجوا المعركة، فإحنا يعني قادرين إن شاء الله، ما في شيء صعب. هذه كرة قدم وما في 90 دقيقة بتلعب تعليمات المدرب ب 11 قبال 11، وانت قادر ان شاء الله، قادر وان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله بنحكي معك يوم المباراه ونبارك لبعض ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يا رب يا رب. هذا ما نأمله والله يا مأمون. اليوم يعني بنعيش محطه تاريخيه ستبقى حاضره في ذاكره اجيال كامله، سنوات طويله من العمل، سنوات طويله من الانتظار اوصلت هذا المنتخب الوطني الى هذا المكان، جعلتنا كأردنيين اليوم منتابع هذه البطولة بكل تفاصيلها وكأنها جزء من يومنا العادي. والله
1: أكيد المرحلة الحالية أنا بعتبرها نقطة تحول في تاريخ الكرة الأردنية الآن
0: إن شاء الله يا مامون.
1: الآن خذها من نظرة الشباب اللي صغار، يعني من 13-14 سنة، الآن صار كله يرغب روح يتوجه للرياضة، يتوجه هاي الفكرة، فكرة أنك أنت تكون بالمونديال فكرة عظيمة جدا، عرفت؟ وثقافة الشعب راح تتغير. أنت اللاعب اليوم عندنا مثلا في نجوم زي عودي الفاخوري والشباب الصغير 20 سنة، هذا أول تجربة في حياته خارجية إنه هو كأس العالم. أي نعم طلعوا بكأس العرب وكأس آسيا، بس كمان كتجارب حقيقية. فتخيل لاعب عمره 20 سنة الآن يبدأ مسيرته الكروية بطولة كأس العالم، هذا راح ينعكس على جيل كامل من الشباب. فهي نقطة تحول من الكرة الأردنية، نسأل الله التوفيق. يعني احنا
0: يا رب يا رب يا رب يا مأمون يا رب
1: جدا المباراة، وان شاء الله ان شاء الله بنحكي مع بعض يا ابو محمد
0: ان شاء الله ان شاء الله يا مأمون
1: المباراة باذن الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا مأمون. الله يبارك لك يا اخوي،
1: الله يكرم جهودك. شكرا لك مشكوره، وسفرك
0: الله يكون بعونك، واجبنا
1: والله يعطيك الصحه،
0: والله واجب والله واجب، الله يكرمك،
1: يستاهل ويستاهل ويستحق النشامه كل الدعم،
0: الله يكرمك كل الدعم، الله يقويك والله. هذا دائما شكرا يا اخونا مأمون على هذه الكلمات اللي والله فيها نوع من الدعم المعنوي والنفسي الكبير للمنتخب. وخلينا نسمع محمد. محمد صباح الخير يا محمد.
2: يسعد صباحك، صباح الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى كل متابعين.
0: الله يسعد صباحك. الله يحفظك.
2: صباح الخير اخوي عامر، يعني يمكن الدنيا عندكم ليل في
0: لاس فيغاس 11:15 11:15 ليل.
2: اذا يعني احنا بلشت تظهر زي ما بقولوها. انا حبيت اني يعني احكي كلمه للمنتخب. احنا يمكن كنا نحلم انه نطلع على كاس العالم. العاطفه دائما تسبق التحليل يا اخوي ابو محمد. العاطفه صحيح. عاطفه الام، عاطفه الاب، عاطفه المنتخب، عاطفه الشعب، عاطفه الجمهور كامله دائما تسبق اي تحليل رياضي. يمكن 12 مليون محلل رياضي كان اردني موجود في مباراه الاردن والنمسا، لكن نعم. عمرك لا تلومه اردني سهران طول الليل عشان يفرح، وزي ما فرح بقول علي علوان يفرح حتى لو بانتصار مؤقت. اللي بدي احكيه موسى التعملي نجم، لكن مش وقت اللي خلينا نقولها الاحترافيه. عندنا زي ما تفضل الاخ اللي كان يحكي انه عود الفاخوري، يزيد ابو ليلى، يعني يزيد ابو ليلى الهجم الشرسي اللي صارت عليه على مواقع التواصل الاجتماعي خليها تكون حافز داعم له. رحم الله
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
2: وبالتالي يا اخوي عامر ان شاء الله يا ربي انه تكون 1-0. الجزائر مش قليله، لا يغرك انها خسرت قدام الارجنتين 3-0، لكن الاردن قادر على انه يكسر شوكه الجزائر بهدف هدف الشرف. احنا كجماهير بنسميه دائما هدف الشرف او هدف رد الاعتبار.
0: ان شاء الله يا محمد ان شاء الله يا محمد
2: ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب
2: منصورين ورافعين علم بلادنا. اخوي عامر يكفينا فخرا ان علم الاردني والسلام الملكي رفع لاول مره في امريكا وامام انظر العالم كامله.
0: بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله اخوي محمد، والله يا رب يفرح الشعب كله. عبد الله صباح الخير اخوي عبد الله.
3: يسعد صباحك ابو محمد.
0: هلا يا سيدي. هلا يا عبد الله، تفضل يا سيدي.
3: انا والله بتفاعل فيك، وبما انك موجود هناك ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى
0: يا
3: رب
0: يا رب يا الوجه
3: باذن الله. اولا انا بدي احكي وجهه نظري كمتابع لكره القدم الاردنيه 30 سنه سواء على الشاشات او في المدرج المنتخب انديه. يعني بصراحه اللي صار مع منتخبنا في المباراه الاولى، الشعب الاردني كان واثق تماما بانه راح نحقق الفوز، لأنه الأردن مستحيل مش منتخب صغير اللي بطل ينحسب له حساب. كنا واثقين وحاطين أملنا 100% نحقق نتيجة إيجابية. صار اللي صار، سوء الحظ، بعض الأخطاء، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. ردة الفعل كانت يعني مبالغ فيها. ليش؟ لأنه إحنا، أنا من الناس اللي أحكي لك إياها بصراحة، أنا من اللي انتقدت يزيد أبو ليلى لأني كنت واثق في يزيد مثل ما بدأ في التصفيات وفي كأس العرب وفي كأس آسيا. يعني بصراحة انصدمت، وكان يعني انتقادي شديد. أنا بعترف أني أنا انتقدت بانتقاد شديد، لكن ما يعني كان لأنه عندي ثقة كبيرة في لاعبين المنتخب في يزيد تحديدا. فتفاجأنا باللي صار. إحنا لا يعني أنه إذا انتقدنا ما بتحب المنتخب، لا، احنا نعشق المنتخب ونعشق الاردن ونعشق كل شيء يحمل اسم الاردن، واحنا معاهم وان شاء الله
0: هم راح. واحنا دائما هاي ان شاء الله هذه الضغوطات تتحول، يعني اللي صار على المنتخب انها تتحول لحافز حتى يقدموا اداء مشرف بالاردن بالدرجه الاولى، اداء مشرف فيهم كلاعبين، أداء مشرف بهذا اللعب، وإثبات للعالم كله بأن هناك كرة قدم في الأردن، هناك رجال يعني غايتهم الأولى رفع اسم الأردن عاليا. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا أخوي إنه نكون إحنا دائما مع المنتخب للأمام يا رب. أبو سيف من أمريكا معنا، مساء الخير يا أبو سيف إذا أنت بأمريكا معناته.
4: إذا اليوم اللي أقول لك يسعد مساك سيد عامر.
0: يسعد مساك أبو سيف، كيفك؟
4: الله يسعدك. هشام الجمال معك أبو سيف من كاليفورنيا. كاليفورنيا بوجودك والله
0: يا هلا. والله الله ربي والله. يحفظك والله يا هذا من طيب أصلك والله العظيم.
4: يسلمك ربي. إحنا مع المنتخب ورح نظل ندعمه سواء فازوا أو خسروا أو شو ما كانوا. إحنا معهم قلبا وقالبا، إحنا ما بدنا نجرح ولا بنحكي ما لعبوش ولا ما سووش. إحنا معهم كيف ما كانوا شو ما عملوا.
0: صحيح.
4: إحنا معهم
0: صحيح. إحنا وإن شاء الله أنهم غير يبيضوها بإذن الله، أنهم غير يبيضوها بإذن الله.
4: يا رب أخي عامر، إذا عندك طلب بسيط بس إذا بعد إذنك إذا أمكن يعني.
0: نعم تفضل سيدي.
4: بدي بس هيك انه نقوم بواجبك هون احنا، يعني انت شخصيه عامله في الاردن.
0: الله يعينك، الله يسلمك، والله اني بتشرف، والله اني بتشرف
4: طاقم كامل،
0: والله اني بتشرف، والله اني بتشرف، وان شاء الله بتواصل معك الان، ببعثوا لي الشباب رقمك وبتواصل معكم وشوفك باذن الله. الله يكرمك يا ابو سيف كما اكرمتنا. شكرا يا اخوي ابو سيف، شكرا يا اخوان. معي اتصال الان، هذا الاتصال هو مع اخونا معين ابو ليلى، هو لاعب والد الكابتن يزيد. اول شيء اسعد الله هذا الصباح يا رب العالمين. استاذ معين صباح الخير.
5: الله يسعد صباحك يا اخوي، الله يبارك فيك.
0: طمنا عنك، شو اخبارك؟
5: والله الحمد لله رب العالمين، احنا وياكم خير والله، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله.
0: الحمد لله رب العالمين. تواصلت مع الكابتن يزيد؟
5: والله الحمد لله كل يوم نتواصل معه وبنعطيه الدعم وبنقدم له يعني صوره مشرفه عن الدعم النشئ هون عندنا بالاردن، يعني باي وكل المحافظات، وبنوصل له رساله يعني انه جماعه كلهم معك يعني، والمشاهدات اللي شفناها يعني هون بنوصل له اياها والله كلياتها، لانه هو مش دائما متابع الفيس، انه بعث له على الجروب تاعتنا على الواتس يعني،
0: بتبعث له انه كل الاردن بظهره وكل الاردن بيحبه ورايح يقدم مباراه ان شاء الله جميله امام الجزائر، ويثبت للجميع بانه هذا هو الكابتن يزيد.
5: والله انا وامه واخوانه واهله وعائلته وكل يعني جماعتنا والله بودوا له رسائل، اقسم بالله يا يزيد يا يزيد، يعني كل التشجيع اللي بنشوفه من هالناس ومن هالنشامه ومن يعني البلد كلياتها بتهتف للمنتخب ويزيد خاصه، يعني يزيد خاصه.
0: صحيح.
5: يا يزيد يا رب الله يوفقه ان شاء الله، يا رب الله يوفقه في المباراه الجايه
0: يا رب. اليوم وصلوا، اليوم وصلوا سان فرانسيسكو، اليوم لو شفت الجماهير كيف كانوا يدعموا يزيد وكيف كانوا يغنوا له اول ما وصل المقر، راح تشعر عن جد بانه ان شاء الله انه المعنويه كلها رجعت ليزيد، وراح يقدم مباراه امام الجزائر يثبت بانه انا يزيد ابو ليلى وأنا الحارس، حارس عرين المنتخب، وإن شاء الله إنه غير يقدم الأداء المعروف عن يزيد دائما
5: إن شاء الله رب العالمين. والله أنا شاهدت هذا الأشي من هل ما وصلوا للملعب اللي بدهم يلعبوا فيه المدينة قسية.
0: صحيح صحيح.
5: والله بقول لي يابا إن شاء الله راح نقدم إشي إشي يعني إشي فوق طاقتنا، يعني راح نقدم إشي إن شاء الله إنه هل
0: إن شاء الله.
5: اللي شفناه في الأردن واللي شفناه في أمريكا وإن شاء الله راح نعوضهم إن شاء الله في مباراة الجزائر ونفوز يا رب إن شاء الله
0: إن شاء الله. شو بتقول لي يزيد مبارح واليوم وبكرة، شو بتقول له؟
5: والله يا أستاذ عامر معي؟
0: معك نعم.
5: والله ما نقول له إنه البلد كلها بتستنى فيك يعني، وبتستنى في اللحظة هاي يعني لحظة الفوز إن شاء الله، انت والمنتخب وجماعتك وشو هذا يعني، شجعوا بعض وازروا بعض ووقفوا مع بعض وشوفوا شو الضعف اللي صار في هالمباراه هذيك يعني، وعالجوه ان شاء الله. هذا اللي بنحكي فيه والله.
0: لا ان شاء الله بيعالجوه يعني... ان شاء الله بيعالجوه، بس اكيد هناك كلمه سر بينك وبين يزيد، لازم تقول له. شو بتقول له؟ هو بياض وجه يزيد ان شاء الله.
5: والله احنا بنقول له بنصور له ابنه شهم اللي اجى جديد وشام وهم بيحكوا يا بابا.
0: صحيح. الله يخليه يا رب،
5: الله يبارك فيك. يعني بنته شام يابا يابا يابا يابا ان شاء الله بتفوز يا يابا، ان شاء الله بتفوز يا بابا، يا رب يا جديد
0: يا رب يا رب يا رب يا رب تفوز. بكره ان شاء الله بشوفه وراح اوصل له سلامك باذن الله. بإذن
5: الله يبارك فيك، والله ما قصرت وشكرا لدعمكم وسندكم
0: ابدا ولو يا اخوي ابدا. شكرا لك وشكرا للكابتن يزيد، شكرا لكل لاعبين المنتخب، شكرا لك اخوي معين ابو ليلى.
5: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك
0: يزيد. شكرا شكرا يا اخوي شكرا، وان شاء الله انه مباراه الجزائر راح اعرف عليك تليفون وتقول لي هذا يزيد وهذا علي علوان وهذا التعمري، كلهم ابنائنا وكلهم اخواننا وكلهم رايحين يقدموا للمنتخب ما يتمنوه، لانه هم بيتمنوا للمنتخب الفوز، هم بيتمنوا للمنتخب انه يكون دائما ان شاء الله في الصداره يا رب العالمين يا رب.

من وإحنا صغار كان نفسنا نلعب بلاي ستيشن ونحط الأردن بكأس العالم. من أغاني متعب الصقار لأغاني عمر عبد الله لأبوي هو راي أستاذ عمان مشهد، وكانت أحلى فرحة بالدنيا فوزنا على سنغافورة. صوت الشعب الأردني بصوت واحد، فيع فيع فيع بنحبك يا شفيع، لركضة أحمد هايل وقولنا باليابان. يابا بعرف كان نفسك تشوف فرحة كأس العالم، واليوم بحب أقول لك النشامة بالمونديال يا أبو. الإعلام العالي بالشوارع وبصوت واحد بالروح بالدم نفديك يا أردن، لحد ما إجا اليوم اللي صاروا الصغار يسموا حالهم تعملي يزن عماد علي علوان. ليوم المنى وتأهلنا من نص عمان، منتخبنا رائع منتخبنا قوي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله صباحكم من جديد ومعاي أخوي علاء حداد. الله يسعد صباحك أخوي علاء. ألو
1: ألو يسعد صباحك.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك، كيفك؟
1: يسعد صباحك، كيف حالك أستاذ عامر؟
0: الله يحييك ويبارك فيك، طمنا عنك يا مبارك.
1: الله يرضى عليك، الحمد لله. أنت كيف حالك؟ كيف صحتك؟
0: ممتاز الحمد لله، بشرك أخوي علاء.
1: والله فرصة سعيدة اللي أنا يعني حكيت وتواصلت معك. والله أنا من زمان بتابعك عن طريق
0: والله يبارك فيك. بالعكس، هذا
1: ما شاء الله ما شاء الله عنك والله. وأنا كنت حابب إني أتقابل وياك، فرصة أحسن من هيك، لكن صدقا
0: إن شاء الله بتشرف شوي والله. بتشرف على أبدا، بتشرف يا أخوي أبدا بأي وقت
1: حبيب. الله يحييك يا رب، ما شاء الله عنك والله أخوي عامر، ما شاء الله عن البرنامج تبعك، ما شاء الله عن تواصلك بسرعة ما شاء الله.
0: الله يحييك يا سيدي.
1: أخوي عامر، بدي بس أنا أحكي لك قصة في شغل عندي، وسيلة إنه أنا انتصب علي، ومن ضمنك أنت كمان والمتابعين أو اللي بسمعوا لك بشكل عام إنهم يأخذوا حذرهم من الشغلة هاي. طبعا احنا كنا يعني كنا مواطنين أردنيين، وكنا نشامة، وكنا تحت السيادة الهاشمية.
0: نعم.
1: صديقي عامر، أنا تورطت ورطة، دولت مع ناس في داخل الأردن اسمها زينب العمري. طبعا هي تبدأ عنها استثمار يعني حلال وكذا، وبتساعدك ومش بتساعدك من الحكي هذا. بتستثمر مثلا في 45 دينار أولها، تمام؟
0: أوكي.
1: ال 45 دينار بيجيب لك تقريبا 3700 أو 3600 مثل ما أنا عندي، وراك مثبتة كلها قانونيا. طبعا أنا قبل ما أحكي معها أو أتواصل معها بأي كلمة قلت لها أثبتي لي أنك أنت أردنية، يعني احنا شو بيثبت لنا انه احنا اردنيين عشان نتعامل مع بعض تواصل اجتماعي. قالت لي انا بتواصل معك، طبعا التواصل بيني وبينها على التليجرام طبعا. طبعا تواصلت انا وياها، قلت لها بس اعطيني انه وسيله انه اتواصل معك، عندك الشباب اللي وصلت لهم كل شيء عنده. قلت لها اعطيني وسيله ان انا وياك نتواصل عن شغله او نحكي، كيف بدي انا اتاكد او اضمن حقي. قالت لي ما في عندي مشكله، عادي بتحط تبيع مصاري مثلا 45 دينار 50 دينار قد ما انت بدك، وبنفس الوقت تسحبها وقت ما بدك تربح، تسحب ارباحك. انا اخذت جمعيتي واشتغلت معها البنت هاي.
0: طبعا هي شو بتشتغل البنت هاي؟ شو شغلها هاي البنت
1: هاي؟ مبين انا عندي وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق جوجل وعن طريق هذا نصابه طبعا منتشره، اللي انا مستغرب يعني عن طريق الفيسبوك وعن السوشيال ميديا بشكل عام.
0: شو بتشتغل؟
1: هاي بتقول انها مستثمره، بتساعدك في الاموال، بتساعدك في الاموال. كيف بتساعدك في الاموال؟ بتخليك تاخذ انت، تعطيك مصاري مثلا استاذ عامر، وتشتغل معاها وتتعامل انت وياها، وبتصير انها تشغل مصاريك على كلامها وذمتها وضميرها طبعا.
0: بتشغل مصاريك، انت بتدفع لها مصاري بالمحفظه وهي بتصير تشغلهن، وعلى اساس في ارباح بتنعكس عليك.
1: عليك نور أخوي عامر. طبعا كل شيء قانوني، حتى أنا مستغربه أنه عندهم حسابات عندنا في البلد عن طريق البنوك، عن طريق البنوك برضو، البنك العربي الإسلامي، بنك الاتحاد، بنك الصفوة، يعني عن طريق البنوك.
0: طيب أنت قديش دفعت لها أول دفعة؟
1: بعت لها أخوي عامر دفعة، أنا متورط والله ما بعنا فيه إلا الله. طبعا بعت لها دفعة، والدفعة هاي أول دفعة بعت لها هي 45 دينار. قالت لي انا ربحت، انت ربحت معي 3000 دينار ونص. قلت لها تمام، طب كيف بقدر اسحبهم؟ قالت لي انت ما بتقدر تسحبهم، بس انك تفعل كم كذا نقطه اللي انت تصل لتصير انه مثلا حول لك المصاري من دوله الامارات لدوله الاردن. قلت لها كيف يعني؟ قالت لي انت بتصير انه احنا الدوله عندنا، احنا الشركه تبعتنا في الامارات وتستثمر في الامارات، طبعا الاستثمار كله في الامارات، بس المرابح بتنزل على الأردن. أنا ما خدت بالي والله، كل شيء قانوني يعني، كل شيء الأوراق قانونية، شهادة قانونية، حتى معي شهادة إنه أنا مستثمر متداول، معي شهادة قانونية مبسطمة لهيئة الأوراق المالية الأردنية، كل شيء قانوني طبعا أخوي عامر. أتمنى إنه أنا وصلت يعني، إنه أنت فاهمين علي.
0: أنا فاهم عليك، بس أنا بقول لك يا أنت دفعت 45 دينار أول مرة على أساس تستثمر بالأموال، قالت لك يا صديقي ربحت 3050 دينار. قلت لها طيب بدي أخذهم، مزبوط؟ لما قالت مزبوط لك أخذهم، شو قالت لك؟
1: صوتك مش واضح أخوي عامر، روح كنه.
0: لما قلت لها بدي أسحب أرباحي، شو قالت لك؟
1: قالت لي هسه انت ما بتقدر تسحب ارباحك، واعطيتها الايبان تبع البنك تبعي انا طبعا عشان تنزل لي الارباح تبعوني. قالت لي انا ما بقدر هسه، انا اقدر انه انزل لك الارباح على طول، لازم في كذا مرحله اللي انت تصل لها عشان على انه التواصل الاجتماعي انك تقدر توصل للمرحله اللي انت تسحبهم بدك تفعل شهاده بالهيئة الاوراق الاردنيه. طبعا انا بتشتري الشهاده اخوي عامر وبت يعني بتاكدها وبتخليها 100% وبتفتح كمان لسه كمان فوق هذا بتفتح كمان حساب في دولة الامارات وبدك تاكده طبعا كمان بنفس الحكي.
0: ايوه
1: وكل شيء متاكد وكل شيء والتحويلات كل شيء عندي هي.

0: طبعا بتقول لك انت بتنفذ معي مثلا اول خطوه خلينا نقولها بعد ال 45 دينار. ال 45 دينار بدك تدفع 275 دينار اقل عشان انت تفعل شهادتك. لا تشتري الشهاده عفوا. بعد ما تشتري الشهاده يا اخوي عامر بده يصير 255 دينار اللي تفعل شهادتك. بعد ال 255 بدك
1: ان شاء الله انت دفعتهم هذول كلهم.
0: اه والله يا اخوي عامر متورط
1: ومتورط. مبلغ قديش دفعت تقريبا؟
0: تقريبا 900 دينار والله العظيم متورط ولا ناس ويمدشكوا علي والله يا اخوي عامر.
1: وبعد ال 900 دينار وشو رحت فيه؟ شو قالت لك؟
0: ولحد الان طالبه مني كمان 290 دينار شريت حساب بنكي في دولة الامارات. فتحت حساب بتقول لي هسه لازم شو بيقولوا لها اللهم صل محمد ولا محمد انك من ضمن انك لازم تفعل الحساب في البنك على طول بنزل ايش ارباحك على طريق البنك اخوي عامر.
1: يا زلمة لا تردش عليها انت لا تردش عليها وبركيش تدفع لا ترد
0: عليها ولا تضلك والله يا والله يا اخوي عامر والله متورط ومتضايق من الناس مش قادر اطلع من الدار.
1: طيب خلينا نشوف لك ممكن خلينا نشوف لك الجرائم الالكترونيه مثل هاي الحاله شو ممكن يعملوا معك. خلينا نشوف لك شنو يعملوا معك الجرائم الالكترونيه. خلينا نشوف. الله يسامحك يا راي يا زلمه 45 ليره رب... يعني واحد قالت لك بدي استثمر 45 ليره ربحت 3050 يا زلمه. لو انك لو انك لقيت لقيه 3000 ليره وال50 انك قدرت تدفع عليها 100 ليره مش 45 لقيت اللقيه. الله يهديك ويصلحك. مين معنا اتصال؟ معنا اتصال ثاني. ابو سيف صباح الخير يا ابو سيف. ابو ماتيلدا ابو ماتيلدا صباح الخير.
2: صباح الورد اخ عامر الله يرضى عليك.
1: الله يحييك تفضل يا سيدي.
2: الله يعطيك العافيه ابو ليش.
1: والله يعافيك وبارك فيك يا
2: اخ عامر. هي استفزني موضوع فيه يعني سميته ظاهره لانه يعني بيستغل المناسبه اللي احنا فيها. كمثلا هي بلشت معي يعني حسيت فيها ولازم اتابعها من ايام كاس العرب. معظم الصحات من اصحاب المحلات اصحاب الشركات المؤسسات المطاعم اللي هي المسابقات توقع نتيجه المباراه. بلشت هاي الظاهره ظهرت من اول وجديد بكاس العرب.
1: صحيح
2: صحيح. كأس العالم بنزل لك مطعم تتوقع نتيجة المباراة واربح معنا صدر منسف اربح معنا سشوار اربح معنا مكيف اربح معنا 200 دينار اربح معنا ليرات ذهب. هاي مش جديدة طالعة. فأنت بتعلق سيد العزيز. فأنا الموسم هذا قاعد لهم من الآخر قلت والله لا أشوف
1: كويس
2: من باب الفضول بس. فكل مشاركة إلي كانت كنت أخذ سكرين شوت للصفحة مع التعليق. تركت ما يقارب 38 صفحة. ثمن توقعات كانت صحيحة للأسف كانت 3-1 فوز منتخب النمسا. بعد المباراة بتراجع الشباب الطيبة بتراجع المحلات المطاعم إشي شاط بالبست إشي بيقول لك سوف نعلن قريبا وبعده بيعلن طبعا إشي بيقول لك أعلننا الفائز أعلننا الفائز. أنا بس يعني اللي استفزني التعليقات معظم الناس كاتفة بيقول لك أنا ربحت وين جائزتي أنا ربحت وين جائزتي.
1: صحيح وين صحيح صحيح, وين صحيح.
2: وين مين المسؤول عنهم؟ مين اللي بتابعهم صديقي عامر؟
1: ما حضول
2: أنا اللي بدي أراجعهم كلهم. أنا هسا بجيبتي لازم يكون جيبتي من جوائز ومصاري آه. بجيبتي أنا هسا لازم 1000 دينار مينيمم. أنا مش على الجوائز.
1: والله اسمع أبو ماتيلدا شايف أنت اللي قلته بدي معي أيضا الأستاذ ماهر حجات. تسعد صباحك أستاذ ماهر. أستاذ ماهر صباح الخير.
3: صباح الورد.
1: كيفك شو أخبارك؟
3: الله يسلمك. كيفك أنت تطمنا عنك الحمد لله.
1: الله يبارك فيك. الآن يعني اعرف توقعك للمباراة واحصل على صدر منسف. توقع المباراة واحصل على 100 دينار. بتوقع المباراة وأخونا مثل ده بقول لك أنا من بعد تاي المباراة قعدت لهم السنة هاي قال لي لازم بعد توقعاتي أخذ لي 1000 ليرة. طب مين بيحاسبهم هذول؟ مين اللي بيقولهم ينزلوا هاي الإعلانات؟
3: يا سيدي هو الإعلانات قسمين. قسم اللي يعني خلينا نقول الإعلانات الترويجية هاي تكون بأخذ موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة. والقسم اللي احنا اللي بتحكي فيه
1: السوشيال
3: يعني ميديا بدون موافقات لكن مسؤول عنه يعني يعني تقديم الشكاوى في مديرية مراقبة الأسواق. وفي قسم الإعلانات كمان وزارة الصناعة والتجارة. يعني أي شخص تعرض لهاي المشكلة بإمكانه يحتفظ بالمراسلات اللي بينه وبينهم أو بالفيديوهات أو أي شيء بيوثق الموضوع وبيقدم شكوى في قسم الإعلانات بوزارة الصناعة والتجارة.

0: في مديرية مراقبة الأسواق.
1: اها يعني قدم هناك. والله انا احنا بدنا نقدم، لانه على ما يبدو الشكاوي كثيره حول هذا الموضوع استاذ.
0: يوميا هاي الشكاوي بتيجي يوميا
1: صحيح. فاحنا بدنا نقول للناس يعني المكان اللي انت ما بتشوف فيه ثقه لا تقدم عليه افضل لك.
2: بيكون واضح الاعلان اخ عامر، بيكون واضح.
1: والله بعرف انه واضح، بس اذا انت ابو متلدة اذا عندك سكرين شوت لمثل هاي المحلات يا ريت تبعث لنا اياه حتى نشوف كيف مكتب ممكن انه نساعدك فيها، وان شاء الله انه نقدر نساعدك فيها ان شاء
2: انا
1: الله
2: بس بدي انبه الناس، انا قاعد بتابع.
1: الله يجزيك الخير. وانا
2: لا بس بدي انبههم تنبيه ثاني، انا لما تشوف اعلان مكتوب يا شروط المسابقه الشير ومنشن اصدقائك اعرف انه اعلان زائف، لانه هو بدي يعلن اعلان وبدي يوسع صفحته على حساب يعني حماس المتصفح على الفيسبوك. انه والله انا اتوقع
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح. شكرا لما ابو متلدة، وشكرا لك اخوي ماهر حجات، ويا ريت من شبابنا كمان ينزلوا على السوشيال ميديا اللي تفضل فيه ابو متلدة. ان شاء الله يوم بكره ان شاء الله راح التقيكم لكن مكان اخر باذن واحد احد. اليوم احنا بالاردن بنعيش محطه تاريخيه ان شاء الله ستبقى حاضره في ذاكره اجيال كامله. سنوات طويله من العمل والانتظار اوصلت المنتخب لهذا المكان، جعلت الأردنيين بيتابعوا تفاصيل البطولة. اليوم بين من يرى أن المنتخب قدم ما يدعو للفخر ومن يعتقد أن الفرصة ما تزال قائمة لتحقيق المزيد، تبقى الأسئلة مفتوحة، تبقى الأسئلة كثيرة. ماذا سيقدم النشامة في منتخب مع المنتخب الجزائري؟ وإن شاء الله أن النتائج ستنعكس على أداء اللعيبة داخل الملعب. إن شاء الله المنتخب نجح، إن شاء الله أنه المراجعات اللي نحتاجها لا تكون بشكل كبير. تعرفنا اليوم وسمعنا من محللين التحليل الرياضي بعيداً عن التحليل العاطفي، والجميع قال بأنه تركيز المنتخب ولعبه وهدوءه وتشكيلة المنتخب اللي تعودنا عليها إذا كانت بذات الحماس بذات اللعب بذات الروح المعنوية إن شاء الله سيحققوا نتيجة الجميع يعني يرضى هذه النتيجة. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت، فإلى حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: من شبيب جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبش.

0: واشترك بي إن مع سنابس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شهادة،

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا. وCNN عن مصدر دبلوماسي تفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

يا صباح الخير، يا صباح الورد، صباح الياسمين لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا على إذاعة عين على 98.3. يسعد صباحكم، وهلأ بلش مشوارنا معكم.

اليوم الأحد يا جماعة، هيك الطاقة شوي خفيفة عنا، بس لا اليوم بدك تكونوا معنا على السمع، لأنه صراحة اليوم في عنا مواضيع كتير حلوة ورح تخفف علينا تعب الأحد. إحنا اليوم بالدوام عم بحكي لهم لازم يكون يوم الأحد بالأسبوع يا جماعة، فقالوا طبعا لا، يعني لو الأسبوع بلش من يوم الاثنين ما عندنا مشكلة، بس لا رح تكون طاقتنا حلوة ومشوارنا معكم اليوم رح يكون كتير حلو ومميز. خليكم معنا على السمع.

بحس اليوم الطاقة شوي قليلة وشوي يعني ما عندنا كتير، خصوصا أنا صراحة روحي صوتي رايح، فيعني اليوم الطاقة شوي خفيفة. بس لأ اليوم الأحد إن شاء الله تكون هيك إجازة عطلناها وأخذنا راحة عشان نبلش بداية أسبوع بكل طاقة وبكل حيوية. ويوم الأحد يا جماعة خليكم هيك طاقتكم حلوة، ما تخلي حدا يزعلكم، ما تخلي حدا يضايقكم. نعرف النفسيات هيك بتكون شوية صعبة يوم الأحد، بس بدنا نكون طاقتنا حلوة وطاقتنا إيجابية. واليوم إن شاء الله رح نبلش معكم بمواضيع كتير حلوة وخفيفة على القلب، نخفف عليكم تشاؤم الأحد.

0: يعني يسعد صباحك لين.
1: يسعد صباحك
0: يا أهلا وسهلا شرفتينا نورتينا.
1: يا أهلا وسهلا يسعد صباحك أنت ويسعد صباحكم جميعا لكل حد عم بسمعنا. وأنت بلشت على طول بيوم الأحد.
0: والله يوم الأحد تقيل.
1: التسبيحة اللي متعودين عليها
0: يعني أنت متعود
1: كل يوم أحد بنبهدلهم بنقولهم الأحد تقيل.
0: والله تقيل والله تقيل.
1: يعني بس قولي إنه بحس بهاي العطلة الكل طلع رحل والكل انبسط وحسيت إنه هدول يومين كانوا يعني طوال مش سريعين صراحة.
0: والله طوال معك حق والله يعني. وغير هيك أجواء كانت حلوة الشوب يعني طلعنا رحل اللي قعد في البيت اللي نام اللي ارتاح يعني اللي ركض ورا الأولاد يعني متنوعة كانت.
1: طب لندا شو طبخت يوم الجمعة؟
0: ايش اكلنا يوم الجمعه؟ اكيد يعني صعب.
1: شو اكلنا؟ انتوا شفتوا كيف بلشت بلشت شو طبخنا شو اكلنا؟
0: يعني احنا بنكون موزعين خلال الويكند لين يعني ما بنطبخ
1: يعني عند الوالده ولا عند حماتك؟
0: يوم هون ويوم هون.
1: يا عيني والله حياه المتزوجين غير يا عمي.
0: ما شاء الله
1: سعد صباحكم. طب اليوم ايش اول خبر يا رندا بدنا هيك نبلش نصدمهم فيه
0: يوم
1: اول
0: الأحد.
1: موضوع بما انه غير انه يوم الاحد طبعا انا يا جماعه امبارح شقرات لكم كمشه اخبار بتموت ضحك.
0: بس قبل الاخبار يعني حدا مبششك على الكنب الجديد
1: عشان اللون؟
0: ليش ملبقه معه هيك؟ انا مش ملبقه
1: يعني انا هلا انتبهت انه جديد اصلا يعني عشان هيك بحكي بدي مخده لانه
0: في حدا مغشش لي على لون الكنب فهي ملبقه معه. انا زعلانه صراحه.
1: اسمي انا بالحتي كنت رح البس ازرق مع بيج او بيج مع بيج يعني بالحتي كنت حقلب.
0: لا لو شفتي جود وهي قاعده مكانك
1: تنزحي.
0: اعترضت توقعي لا اجاها ما وصل على الارض.
1: بحكي لك انا ظهري موصل بس انت ما شاء الله يا رندا طويلك عسيرة الطوال ولا صار جماعة كم لازم يكون طول الشاب الطبيعي مثلا؟
0: مترو 95
1: الطبيعي. مترو 95 مش طبيعي. طيب مرة عملنا حلقة كاملة ضياء بتتذكر عملنا حلقة كاملة عن طول الشاب الطبيعي وطول البنت الطبيعي فحكينا الشاب اللي تحت 170 مش انه مش طبيعي ولكن يعتبر قصير. اوكي
0: تحت مترو 50
1: لا احنا ما احنا بنحكي ما بنحكيش عن الاطفال انا بحكي لك عن الناس اللي اللي صار. بس هلا لما سالت انه لما عملنا احصائيات بحكوا لك البنات بشكل عام بحبوا دائما الشاب اللي فوق ال180 يعني مش حتى تحت 180 من هون ببلش عندهم يعني فاهم بشوفه بنظره تانية. اما تحت لا يعتبر. بس ايش المشكله انه اي شاب في العالم اذا كان طوله 178 بيزيد لك 2 سنتي. بحكي لك انا 180 فلازم ايش تتأكد يا رندا أو تنقصي لك 2 سنتي 3 سنتي
0: معك حق. طب البنت بحس طول بالنسبة لها مش كتير عادي. البنت شو ما كان طولها حلوة يعني قصيرة حلوة الطويلة حلوة يعني عادي بتناسب أي شيء مش زي الشاب يعني.
1: صح صح يعني البنت حلو تكون طويلة بس كمان إذا كانت طويلة زيادة
0: مو
1: زيادة
0: حلو
1: زيادة يعني لازم تلاقي حد أطول منها.
0: صح وغير هيك كلين دائما بيحكوا الإقصار ما ببين عليهم العمر يعني ببين عمرهم أصغر.
1: في رندا حاسة أنه دي قد يسمعنا أغنية مش
0: عارفة. يلا خلي يسمعنا. أوكي.

0: شخصية ضياء يوم الأحد. يعني شخصية بتكون قوية
1: جدا.
0: شخصية بتصير قوية. هلأ اليوم سؤالنا للي عم بيسمعونا لين, شو أكتر إشي بتنبسط وأنت بتصرف عليه؟ يعني إيش إشي مثلا إحنا كبنات,
1: الله يستر من أجوبتهم.
0: إحنا كبنات كتير ننبسط بس نروح نعمل شوبينج نصرف
1: صح.
0: هلأ هم اللي بيسمعونا شو أكتر إشي يعني ما بتزعل وأنت بتصرف عليه وبتكون مبسوط وأنت بتصرف عليه؟
1: خلينا نسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31. اللي بجاوب أجوبة يعني غير منطقية ومش رح تعجبني رح أفصل خط بوجهه, هيني من هلأ بحكي لكم.
0: كمان بيقدر يبعتونا على الواتساب كمان أجوبتهم مش بس على اتصالات.
1: أوكي
0: أوكي
1: يلا.

0: خلينا نذكركم كمان مرة بسؤالنا لليوم، شو الإشي اللي بتنبسط وانت بتصرف عليه او بتشتري، تروح تعمل شوبينج، تشتري سيارة، تشتري موبايل، تسافر، شو الإشي اللي انت بتخليك ما تزعل على فلوس انت بتصرفها؟ ونذكرهم بأرقام البرنامج كمان مرة، 0784631.
1: انا وصلني هلأ مسج من شاهد أيمن بتحكي لي أكتر إشي أنا بنبسط بس أصرف عليه أي شغلة بجيبها لأهلي.
0: يا سلام، تحية لشاهد.
1: يعني شاهد ساعة صباحك هذا صح يا عمي. طب خلينا نعطيهم وقتهم، نطلع فاصل وأنتم معكم حرية التعبير، بعتوا لنا كل رأيكم على الواتساب. أبو هيثم ومحمد شمس وإيمان وزينة طبعا هذول أصدقاء البرنامج لازم إيش نحيي عليهم. أحلى إشي بحبه من أنا بسمعهم مع كل إذاعات، أنت بتعرف ضياء فعشان هيك أنا بحبهم، يعني حتى هم أصدقاء البرنامج بإذاعات تانية.
0: علي كمان
1: وعلي كمان. علي طبعا أكيد، شكرا إنك ذكرتيني. فنطلع فاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: بدك انترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: ويا مرحبا. يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يعني أنا الأجوبة اللي وصلتني صراحة والله إنها بتسر البال وبتسر الخاطر. تعالوا مع بعض نقرأ الأجوبة. طبعا إحنا ذكرناكم إرقام البرنامج 0784-6-3-1. إيش الأشياء اللي بتحبوا تصرفوا عليها وبس تصرفوا عليها بتكونوا مبسوطين؟ هلا بالعاد الواحد بس يصرف أحيانا شو ما كانت الشغلة هيك بقى يا الله خلص مصاريجي بس. انت بتضحكيني، انت بس تستني ردة الفعل رندا. اوكي، عنا سيف اختشاط بيحكي يسعد صباحك يا لين، انا اكتر شغلة بحب اصرف عليها بطني. اوكي
1: والله ما حق.
0: سيف بعتلنا صورة لإلك الان، يعني احنا انا عندي فضول يعني اشوف ايش الوضع.
1: مو شرط لين، ممكن يكون كتير نحيف
0: بس بحب بطنه. عن جد هذول الناس فهمانة.
1: انا بحسدهم هدول. انا ما بحسد اي اشي، لا مال ولا سفرات ولا جمال، بس بحسد اللي بياكل ما ببين عليه.
0: هذا
1: صراحة هذا يعني فعلا انت تحسد.
0: طب خلينا نقرأ كمان. راما ملكاوي بتحكي يسعد صباحكم دين ورندا يا أحلى بنات في العالم. يا عين هيك البنات بلشوا بالغزل على طول.
1: شكرا يا راما.
0: بتحكينا راما انه انا أكتر شغلة بحبها انه انا اشتري اواعي جديدة وميكب جديد، والمصاري اللي باقية بحب اخليها للجمعية.
1: حلو،
0: بس احنا بدناش هلا كيف طريقة التوفير يا جماعة، بدنا ايش بتحبوا تصرفوا. اوكي، ايش عندك مسجات كمان؟
1: عندي من لما حمدان بتحكي انا عم بجمع هاي الفترة عشان بدي أحضر حفلات.
0: بدي أحضر حفلات. يا جماعة هاد موسم الحفلات هلا كله خطبة وأعراس ودنيا وعالم كمان ومهرجانات.
1: أيوة بالضبط، مهرجان جرش
0: صح. هلا تذكرت كمان هلا في قصص كتير عم بيصير هلا بمهرجان جرش. طبعا مهرجان جرش معروف كل سنة فيه احتفالات، مهرجانات بتصير، المطربين، الكتاب، أي احتفالية في العالم بتكون موجودة. ولكن من جديد غيروا الشعار لإلهم، واليوم كمان إن شاء الله بعد 5 دقائق رح يكون معنا اتصال هاتفي لحتى نحكي أكتر عن تفاصيل مهرجان جرش. بس هاي الأغنية ما بنقدر نطنشها.
1: بس خليني أكمل لك. رح يكون معنا يزن خضير، هو مدير التنفيذي لمهرجان جرش.
0: أوكي.
1: وهو رح يبلش مهرجان جرش لين ب 22/7 ورح يضله تقريبا ل 2/8. تمام، وخلينا نسمع الأغنية. بعد الأغنية بنحكي لكم مين المطربين رح يكون موجودين بمهرجان جرش.

0: مكملين معكم، وهلا بدنا نخبركم عن مين المطربين اللي رح يكونوا موجودين بمهرجان جرش. هلا بالافتتاح رح يكون عمر العبدالله، وبعدها رح تكون ب 23 يعني ب 22 عمر العبدالله، ب 23 رح تكون ماجد الرومي، وجورج وسوف رح يكون ب 25، واحمد سعد رح يكون ب 26، عباد الجوهر الله ب 29، ديانا كرزون رح تكون ب 30.
1: حكيتي لهم عن جورج وسوف؟
0: جورج وسوف رح يكون ب
1: 25
0: بالضبط.
1: احمد سعد
0: رح 26 رح يولع الدنيا. احمد سعد بحب
1: يا جماعه، انا رح انام بمهرجان،
0: بس انا رح اروح، انا بحس رح اروح احضر عباد الجوهر
1: وماجد الرومي.
0: حبي
1: ماجد الرومي،
0: يعني هاي ضياء رايح على جورج وسوف.
1: إليسا للناس اللي بتحب إليسا كمان رح تكون
0: بحس
1: ب30.
0: إليسا اجواءها شتويه لين.
1: الشامي ب31، معلين الحايك برضه ب31، شهر 8 عنا مروان خوري اللي هو 1/8، عبير نعمة كمان ب1/8، وحفلة الاختتام رح تكون مع تامر حسني
0: محبوب الجماهير.
1: شو هالمهرجان يا جماعة،
0: رح يكون فخم فعليا.
1: طيب اوكي، يعني شوفي انا جدا متحمسة للمهرجان، بحس انه رح يكون اشي جد كتير حلو.
0: هو دايما كل سنة بيكون مميز،
1: بس هاي السنة ما شاء الله الاسماء اللي جاي جدا كبيرة
0: فعليا،
1: والفنانين والمطربين كمان من الشخصيات جدا معروفة، فش حد يعني ما بيعرف هاي الأسماء،
0: ومحبوبين نفس الوقت.
1: فيعني يلا أشوف قديش بدنا نصرف بهالسبع ثمان أيام. هلا بحكوا لك هاي كلها حفلات مدفوعة. أوكي خلينا كمان رندا، بما أنه حكينا لهم قبل 5 دقايق تقريبا أنه رح يكون معنا اتصال هاتفي مع المستشار، خلينا ناخده معنا. علقنا احنا استاذ.
2: لا لا ابدا، معاكم.
1: يا مرحبا، صباح الخير.
2: اهلين، صباح النور.
1: يسعد صباحك استاذ يزن خضير، كيف امورك؟
2: تمام، بارك فيك ويسلمك.
1: يعني شو هالاسماء اللي الفخمه اللي احنا قراناها هلا؟ وائل كفوري وماجد الرومي واحمد سعد، يعني ما ضل مطربين بالعالم ما شاء الله، كلهم جايين على مهرجان جرش.
2: ما عدا وائل كفوري.
1: ما عدا وائل كفوري، طب ليه؟ عشانه نحفان صح؟
2: هذا منجار شكله
1: منجار. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: طيب احكي لنا كيف كانت الترتيبات، خصوصا مع المطربين الموجودين. احنا شفنا ما شاء الله اسماء جدا كبيره، راح تكون حفلات تقريبا لعده ايام. حسيتوا في هيك صعوبه في الترتيبات ولا كانت الامور سهله؟
2: لا ابدا، يعني هي هذا يعني سنويا المهرجان، يعني
1: نعم
2: متعود انه يستضيف اسماء كبيره، وبتم التعاون من خلال قنوات محدده وتاكيد الحضور او اختيار الاسماء بناء على معايير، بحيث يكون في تنوع بالشكل الطربي بالدول،
1: بالثقافه ايضا،
2: بالثقافه طبعا، حتى بالجمهور المستهدف.
1: مليون بالميه.
0: أستاذ شفنا كمان عم بتغير شعار مهرجان جرش،
1: شو الدلالة الجديدة؟
0: شو الدلالات
1: يعني
0: الجديدة؟
1: شعار
2: اليوم يعني جرش في مسيرته اللي بتزيد عن 40 سنة حافظ على الإرث الثقافي والفني للمدينة وللأردن، ودائما هو يعني يسعى إلى التطور والتجدد. أجيال مختلفة شاركت على المسرح، مع أسماء كبيرة، إذا بنحكي من الفنان دوريد لحام بمسرحيته شقائق النعمان، سيد فيروز، نجاة الصغيرة، حتى الفنان عادل إمام أدى مسرحية أيضا على مسارح جرش. عم نحكي على فنانين أردنيين كبار كمان، سلوى العاص وتوفيق النمري، فرق عالمية إقليمية وعربية زي فرقة رضا للفلكلور الشعب المصري، فرقة كاراكلا اللبناني اللي السنة مشاركة معنا إن شاء الله، الست ماجدة الرومي بلشت سنة 1986، حتى الباليه الروسي كان يستضيفه. يعني شعراء كبار، عمر الفرة ومحمود درويش وعبد الوهاب البياتي،
1: ما شاء الله كل أسماء كبيرة
0: جد
2: مختلف. هاي شاركوا بالثمانينات من القرن الماضي، فإحنا هذا الإرث الكبير لمهرجان جرش عكسنا على النسخة السنة الحالية. في عندنا أكثر من 200 فعالية مختلفة ثقافية وفنية، وتشمل جميع أنواع الفن، مش فقط الطرب والغناء، في فن الشعر وفن الكتابة، الرسم،
1: نعم
2: النحت، عندنا فرق فلكلورية، يعني برنامج متنوع.
1: يعني أستاذ يزن كمان أنا لاحظت كمان زي ما أنت حكيت هلأ في إحياء من جديد للفن للثقافة لأسماء جدا كبيرة كانت مشاركة مثلا في السنوات الماضية. وكمان غير هذا الموضوع دولة قطر رح تكون موجودة كضيفة شرف، فأنا كان سؤالي لإلك ما سبب اختيار دولة قطر خصيصا في مهرجان قطر في مهرجان جرش؟ عفوا
2: دولة قطر يعني هالسنة تم اختيار دولة قطر كضيف شرف للمهرجان. قطر دولة يعني عربية وتربطنا فيها علاقات قوية على مستوى القادة على مستوى الشعبين الشقيقين. هي فرصة أيضا لقطر تقديم تاريخها وتراثها وموروثها من خلال فعاليات نوعية تتمثل في فرق شعبية وأيضا مغنيين قطريين، إضافة إلى يعني بعض الفعاليات الأخرى من خلال مشاركتهم في جناح السفارات. نتمنى أيضا إنه هذه المشاركة إحنا لسه ما يعني بنحط اللمسات الأخيرة عليها بطبيعة المشاركة كيف يكون شكلها، وهي أيضا تعكس الموروث والتراث العربي الخليجي.
1: يعني جميل جميل إنه أنتوا دمجتوا ما بين قطر والأردن، يعني هذا إشي جديد وإشي جدا حلو. كمان رندا كنت عم تسأليني قبل الفاصل
0: كنت عم بحكي شو المطلوب من الإعلام والمؤثرين بمهرجان جرش؟
2: يعني دور الإعلام دور قوي ومهم، وأعتقد من أفضل الأدوار اللي ممكن إحنا نستغلها في إيصال رسالة جرش والأردن إلى العالم. اليوم في مصطلح إشي اسمه الكلتشرال دبلوماسي أو الدبلوماسية الثقافية. الدول من خلالها بتوصل رسائلها عن طريق الثقافة والتراث إلى العالم، والإعلام هو وسيلتنا ونافذتنا بحيث نعكس أهمية هذا المهرجان وثقافيا وأيضا في إيصال رسالة المملكة إلى العالم. هناك تغطية إعلامية وشركاء إعلاميين كبار على رأسهم طبعا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الشريك الحصري، وأيضا معظم الإذاعات الوطنية والمحلية اللي يعني بيشاركونا نشاطاتنا.
1: هاي شركات جديدة أستاذ يزن ولا قديمة من زمان موجودة؟
2: هي شركات موجودة، بنحاول دائما احنا نكون في شراكات نوعية بنوسعها بحيث انه يكون في اكبر تغطية ممكنة للإعلام. واليوم عندك الإعلام المرئي والمسموع،
1: صحيح.
2: يعني كل له طريقته وجمهوره، واحنا بنحاول يكون في يعني اكبر قدر ممكن من الإعلاميين اللي احنا طبعا نحترمهم
1: انا بلاحظ كمان سوري على المقاطعه استاذ يزن، بس انا بلاحظ انكم كمان بتركزوا على الاعلاميين اللي هم اللي تخرجوا من جديد مثلا كيكونوا كمقدمين مهرجان. الدور الاعلامي مثلا انه ما بتعطوا فرصه فقط للناس الكبيره او الناس اللي اسمها جدا معروف، كمان بتعطوا فرصه للطلاب الجداد في الاعلام، وهذا إشي جدا حلو وملفت واحنا كثير لاحظنا خصوصا طلاب الاعلام.
2: نعم اصلا هو للعلم يعني مهرجان جرش تأسس على أيدي طلبة كلية الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك سنة 1980، وهم من كانوا يشرفوا على موضوع الأشرس.
0: فعلا أول مرة بنسمعها.
2: من تأسيس المهرجان في بداياته كانوا من طلبة الصحافة والإعلام في جامعة اليرموك. وإحنا إن شاء الله في لقاء قريب أيضا مع رئاسة الجامعة بنحاول نحيي هذا الشيء مرة ثانية بحيث يكون لهم مشاركة كبيرة. وهي يعني المهرجان منصة لطلاب الصحافة والإعلام والخريجين الجدد يعني يتعرفوا على هذا النوع من الفعاليات وكيف إمكانية تغطيتها. نعم. وما هي الرسائل، هي رسائل مش رسائل فنية شارك فلان أو علان، لكن هي رسائل ثقافية متوجهها من خلال مهرجان جرش تحمل الهوية الثقافية الأردنية إلى العالم.
1: 100%. شكرا لك أستاذ.
0: هلأ في كمان شغلة، قدي مهم الفنانين الأردنيين يشاركوا بمهرجان جرش؟
2: يعني إحنا ممكن مهرجان جرش طول عمره كان منصة لإطلاق مواهب الفنان الأردني، ومرة ثانية الفنان مش بس المطرب، يعني سواء الشاعر أو الرسام أو الحاد أو الفرق الفلكلورية الأردنية إضافة إلى الفنانين. يعني ده كل سنة لهم مشاركة نوعية وإحنا بنحرص على هذه المشاركة. السنة عن طريق نقابة الفنانين يصل عدد المشاركين تحت هذا التعريف الشامل للفن حوالي 300 مشارك أردني، وهي فرصة لهم للقاء بالمشاركين من دول عربية وأجنبية. نعم. تبادل الخبرات. وأيضا يعني لطالما كان المهرجان منصة انطلاق كثير من الفنانين العربي والأردني.
1: صحيح. يعني أستاذ يزن هاي جهود جميعها ملحوظة، وإحنا
0: الله يعطيكم العافية فعلا
1: كلياتنا شفنا مهرجان جرش فعلا من المهرجانات جدا مؤثرة اللي بيكون فيه جمع كبير ما بين الثقافة والفن والحضارات والعادات الموجودة عنا والإعلام المرئي والمسموع إلى آخره. يعني هو بحسه بيجمع كل إشي مع بعضه. كان سؤالي لإلك أنه هل أنا ما بتوقع أنه في أردني في العالم ما شارك في مهرجان، أو ما قصدي ما حضر مهرجان جرش ما شارك فيه، ولكن إذا بدك تعطي هيك رسالة من خلالك

0: من السنة.
1: احنا يعني بنلحق من هلا احنا نحجز يعني، ولا لازم قبليها بيوم يومين
0: لا
1: يعني في
0: هو الحفلات اللي لها تذاكر ان شاء الله بكره بيتم اطلاق موقع الحجوزات، والحجز كله الكتروني
1: الكتروني
0: الكتروني. نعم، بتختار الحفله اللي او الفعاليه اللي حابين تحضروها، وبتختاري في مسرح الجنوبي له فئتين من التذاكر، فئه اولى وفئه ثانيه. اعتقد الفئه الاولى 50 دينار والثانيه 25 دينار حسب يعني شو رغبة كل
1: وأسعار
0: شخص.
1: جدا مناسبة كمان بالنسبة ل
0: يعني كثير
1: جدا جدا مناسبة
0: بعين الاعتبار، يعني مثلا أسماء كبيرة لمشاركة
1: فعلا
0: هي أسعار مناسبة، والخدمة إن شاء الله راح تكون أيضا ممتازة.
2: الله يعطيكم العافية، فعليا جهودكم مقدرة ومبين قدي هاي السنة راح تكون غير إن شاء الله مهرجان جراش، وما في أردني لازم لازم نحضر مهرجان جراش يا جماعة، مع إنه هاي التيكتات التيكتات سعرها معقول غير الحفلات اللي بنشوفها باسعار كتير عاليه.
0: هاي كمان عندك يعني هو الدخول يعني لمواقع زي مثلا اضمار الخيل اللي تم استحداثه ما يسمى بالهيبودروم، هذا عليه مدرج بيتسع 3000 بني ادم مع مسرح جديد بمواصفات عالميه، هذا يعني مجاني، فيعني في فعاليات كبيره للناس اللي يعني ما عندها استطاعه او قدره انها تيجي وتنبسط وتحضر فعاليات وتتسوق وتتمشى
1: بجو
0: مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
2: الله يعطيكم ألف عافية. بدنا نشكر المستشار يزن خضير على وجوده معنا لليوم، لأنه الصراحة إحنا كنا حابين نعرف هاي التفاصيل، الكل حدا عم بسمعنا حاب يعرف تفاصيل مهرجان جرش. بدنا نشكرك والله يعطيكم ألف عافية يا رب.
1: يعطيك ألف عافية
0: شكرا، يعطيك العافية،
2: الله يعافيك، يسعد صباحك.
0: سلام، بابا، يسعد صباحك.
1: يعني فعلا شفتي انت، ايوه
2: صراحه احنا كان لازم انه احنا ناخذ هذا الاتصال، ولازم هيك نعرف تفاصيل اكثر عن مهرجان جرش بمقارنه لين بالحفلات اللي عم بيشوفها هلا. التيكتات اللي اسعارها فوق الخيال،
1: يعني عفوا بتبلش من 300 و400 تيكتات عم تكون،
2: يعني شو اسمه هيك بتحسي شو اسمه حلوه هي
1: شو اسمه
2: هاي يوم الاحد بتيجي بس طب خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
1: سنابس. افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: نفس
1: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا

0: نسهل حياتك. حمل تطبيق يولت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا صباح الخير يا صباح الورد مرة تانية. يعني ضياء انت بس خلي شخصيتك معنا جدية، لانه بس تحكي لنا الهوى معكم بتكون بتمزح ايام. اذا فتح المايك وانا ولينا عم نحكي القصص اللي بنحكيها والله يعني صعب يا ضياء، صعب كثير الموضوع بصير.
1: فعلا يا جماعة اعذروني، ممكن هيك واحد مش كل يوم واحد نفسيته بتكون احلى نفسية وكل يوم بكون مبسوط وكل يوم بكون رايق. يعني كمان المذيع نفس الاشي، بتجي ايام بكونش مثلا يعني في اعلى طاقته ولا لا.
0: صح 100%،
1: مع انه خصوصا بهاي الوظيفة بحس في احيانا وظائف مثلا لازم تكوني انت فيها قد ما بتقدري بعيدة
0: تفصلي.
1: يعني عن تفصلي ما بين مثلا الجانب النفسي وحياة العمل. بس أنا كمان بدي أحكي هاي الشغلة كمان بخصوص هدول الناس، إنه فعلي مثلا ممكن يكونوا مضطرين، ممكن شغلهم مثلا بيختلف، خصوصا هدول الناس بحسهم رندة كتير بتعرضوا لضغوط نفسية بالشغل. لما مثلا بيشتغلوا بمجال مثلا السيلز بمحلات مثلا الميكب، ما بزبط انت تدخلي على محل ميكب تلاقي البنت في وجهك مكشره او معصبه
0: او مش حاطه ميكب
1: او مش حاطه ميكب، فبتحسي انه في اشياء الزاميه لازم تكون موجوده. بالصالون ما بزبط تدخلي على الصالون تلاقي البنت شعرها منكوش ومش عامله اظافرها ومش مظبطه شكلها. في اشياء معينه بتكون بتتطلب من الاشخاص دائما يكونوا مظبطين، دائما تكون نفسيتهم حلوه دائما. فيعني انا بصراحه بحب الاشغال اللي انت بتقدري تتصرفي فيها على راحتك، زعلانه بتزعلي مبسوطه بتنبسطي. مين هدول؟ بس اللي يشتغلوا ورا الكمبيوتر ما حد شايفهم. بس اما اذا الناس شايفينك لا بحس
0: صح. احنا قديه بنتفق انا وياك هذا الاشي انه احنا بس نطلع على هدول الساعتين قديه بنغير جو
1: فعلا. يعني
0: احنا ندخل بمود، ندخل هيك على الاستوديو بمود، نطلع بمود ثاني.
1: صحيح.
0: فالحكي معهم وهيك والصباحا خصوصا قديه بيغير جو، بنسمع اصواتهم بنقرا مسجاتهم، يعني بغير لنا نفسيا.
1: صح. والحكي يا جماعة عن جد أنا كنت زمان أحكي إنه الواحد ممكن أحيانا بس يكون متضايق، مش جعباله يحكي، مش جعباله يسمع، مش جعباله. بس فعلا جربوا أنتوا مع حالكم، جربوا بس تكونوا متضايقين مثلا مش مع أي حدا بس تحكوا، خصوصا وأنتم متضايقين مش أي حدا بنحكى معه. بس جربوا مثلا يكون عندكم مثلا هيك صديق بيعرف يسمع بيعرف يهتم، ممكن يضلوا بس يهز راسه قدامكم. صح. بس إيش بنفس الوقت أنتم بتفرغوا بتحكوا اللي عندكم، لو عندكم طاقة سلبية ممكن تخف هاي الطاقة. بحس يعني الحكي زيه زي الجيم، بعمل تفريغ للطاقات السلبية.
0: طبعا بعمل تفريغ، ودائما بنحكي الشخص اللي عنده شخص يفرغ له كل شيء جواته بدون فلاتر احتفظ فيه عن جد، يعني دير بالك عليه ما تزعله، خلي دايما اعطيه اعذار، لانه فعليا بطل بهذا الزمن لين عم بتشوفي صحبات فعليا بخافوا عليك، صحبات بتحسيهم بيزعلوا على زعلك وبينبسطوا على فرحك وبيزعلوا على فشلك وبينبسطوا على نجاحك. دايما هاي الفتره عم بتشوف انه الدائرات كبيره بس القريبين صغار. فانا دائما بحكي صغروا دائراتكم يا جماعه، صغروهم عادي، يكون عندك صاحبه صاحبتين احسن من يكون عندك 10 صاحبات وانت اصلا ما بتوثقي فيهم ويخونوك ويغدروك وينافقوا عليك. فدايما
1: والله اطلع فيها مايسترو.
0: فدايما خلينا على الصاحبات تنتين ثلاث بيشبهوك زي بيئتك، بفرحوا على نجاحك. دايما بحكي خلي صاحبك يكون ناجح لانك رح تنجح، اذا كان صاحبك فاشل رح تضلك فاشل. وهاي الايام كمان اللي عندها اخوات يا جماعه خليها يعني تتمسك فيهم، لأنه ما في أخت ما بتخاف عليك وما في أخت ما بتزعل عزعلك وما في أخت ما بتنبسط على فرحك. الخوات دائما دائما بيكونوا سند لإلك، خصوصا إذا كنتوا تنتين ثلاث أربعة، خليكم هيك دائرة كبيرة. دائما اللي عنده خوات ما بيحتاج صحبات.
1: رجعتي عشان ما عندي خوات.
0: لا أنا أختك، أنا قلت لك
1: حبيبي
0: أنا أختك. ودائما بقول لك مش بس الخوات، دائما بتلاقي صاحبة أو شريكة لإلك أحسن كمان من الخوات.
1: صحيح.
0: وبتسمعك أكثر.
1: مليون بالمية.
0: واللي ما عنده خوات خلي أمك صاحبتك، خلي أمك أختك، ودائما نحكي لها أسرارك. لا تأمنوا لحدا يا بنات، لأنه البنات إحنا فعليا في بنات ما عليهم أمان، أنا ما بعمم بس في بنات فعليا ما عليهم أمان.
1: مليون بالمية. نسمع أغنية ضياء. ضياء أعطانا أغنية على الوجع.

0: هذه اليوم أنا حبيت هاي الأغنية، هاي الأغاني من الأغاني أنا فعلا بحبها. خلينا ناخذ مع بعض اتصال. صباح الخير.
1: عن ورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: هلا والله. هلا وغلا. هلا هلا
0: آه
1: هلا.
0: بتستنى فينا نحكي اسمك عشان ترن، عشان هيك مختفي. يما النرجسية.
1: لا الله أكبر، لا والله قلت صباح والله. شو أخبارك؟
0: يعطيك ألف عافية. كيف أمورك يا هيثم؟
1: والله الحمد لله. أخبارك وأموركم؟
0: الحمد لله بخير. هيثم، سؤالي لك لليوم إنه أنت بتشوف إنه الواحد يكون عنده صحاب كتير بس مش عارف يشكي لهم، مش عارف يحكي لهم، أفضل من إنه مثلا واحد يكون عنده مثلا صاحب واحد يقدر يحكي له؟ أنت شو بتفضل يعني، مجموعة ولا واحد؟
1: لا شو صار، تفرق المعرفة عن الصديق يعني.
0: صحيح.
1: طبعا أنا بعرف ناس كثير بس كصاحب صاحب والله بنعد على أصابع، ما بوصلوا 10.
0: طب بتحس حالك كل ما تكبر بتقل دائرة أصحابك يعني؟ يعني كل سنة مثلا غير الموضوع عندك؟
1: لا مش هيك، بس في كم من صاحب اللي أظل يعني ما بتركهم يعني. أظل خلص أظل. بس فعلا لو تيجي تقارن على السنوات اللي قبل الله هي قلت كثير.
0: طب من هون لعمر 70 كم تتوقع يضل عندك أصحاب يا هيثم؟
1: أنا بجوز 2-3.
0: حلو حلو إنه في 3-4.
1: يعني حتى أصحاب، حتى أصحاب اللي عندي يعني أظل بقول لك يعني هم بنعد 10 كلهم من عائلة واحدة وقرايب كلهم يعني. أنا غريب فيهم بس هم بيعتبروني حتى أمهم وأبوهم بيعتبروني منهم أنا يعني، لأنهم قراب علي في.
0: أيوة هاي أحلى علاقة. سلم لي عليهم واحكي لهم مين حتسألكم نفس الأسئلة إن شاء الله. بدي أشوف هم عندهم نفس الجواب ولا ما عندهم نفس الجواب. يا هيثم يسعد صباحك.
1: صباح الخير.
2: شايفة أنا حبيته هيثم بتحكى. أنا رح بعد 70 سنة 3 أصحاب بس. يعني دائرته دائرة صغيرة، فالدائرة الصغيرة بتضلها لين
0: أفضل فعليا. يعني أنت كمان حكيتي كلام كتير حلو قبل شوي رندا وعلى موضوع الخوات. يعني ممكن الواحد الله ما يرزق إخوات أحيانا بس يرزق مثلا صاحبة مثل الإخوات
2: 100%.
0: بس بدي أحكي لهم شغلة إنه ممكن مثلا كمان رندا تيجيكي مثلا تيجي فترة هيك بالحياة، هاي الصدمة اللي مستحيل الشخص بعد هاي الفترة يكون زي ما كان زمان. بتحسي كل شيء بحياته بيختلف، بتحسي انه هو نام صحي شخص مختلف، تفكيره غير، مثلا توقعاته للصدمات غير، تعامله مع مشاكله غير، تعامله مع اصحابه غير. فجاه بيصحى بيحكي انا مثلا هدول الناس انا ما بدي اياهم بحياتي، هذا الشغل انا متعبني، انا شخص مش جعبالي ام من التخت غصب عني، انا حدا ما في داعي اكئب حالي عشان 1-2-3. فجاه بيصحى بكميه قرارات كبيره بعد صدمه معينه. هو ضل ممكن نايم صافن بالحيطه طول الليل بيحكي انا ليش حياتي 1-2-3. فبحس هاي صدمة عقد ما هي ممكن موجعة، عقد ما هي بالنسبة للشخص مؤلمة، بسموها تروما، ممكن يطول لا يتخلص منها. بس لما تصحيك حدا جديد اعرف ان انت صحيت فعليا بعقلية اوعى، بعقلية انضج، صحيت فعليا قادر ترتب امور حياتك. لانه مو شرط انا حياتي تكون فيها كتير اشخاص وكتير اصحاب بس للتسلية، اما من وراي هم اشخاص كتير بيحكوا عني. مو شرط انه انا يكون في بحياتي حدا كتير مثلا بيحبني بس بنفس الوقت كتير بيعمل لي مشاكل بوجع راسي. مو شرط انه انا مثلا اكون بشغل راتبه عالي بس انا بروح كل يوم مخنوق. فعادي يعني لو صحيتوا فجأة وغيرتوا رأيكم.
2: معك حقلين، لانه كمان اذا ما بتتعرضي لصدمات عمرك ما بتتعلمي. دائما بنحكي انه الصحه النفسيه للواحد
0: هسه جبالي ابكي مع
2: انا الصحه النفسيه هي يعني احسن شيء في الحياه تكون الواحد عنده صحه نفسيه. دائما البيئه اللي بتضايقك، الاشخاص اللي بضايقوك، لا ابعدي عنهم، ما تكوني معهم صراحه، مو مضطره، لانه عمرك ما راح يضل موجود.
0: صح.
2: يعني عمرك راح يروح وانت بعدك عايشه بهاي الاشخاص اللي بضايقوك والاشخاص اللي بتعبوك نفسيا والشغل اللي راح يتعبك نفسيا. عمرك راح وانت بعدك بتحكي لا بكره او السنه الجاي او اللي بعده راح يتعدل او راح يتغير. فيعني لا، إذا فعليا في بيئة عمل مؤذية لك ابعد عنها، في أشخاص مؤذين بحياتك بدائرتك كمان ابعد عنهم. ما بنحكي اقطعوا بعض بس حاول أنك تخفف من الطاقات السلبية الموجودة بالأشخاص.
0: وقبل كمان ما نسمع كمان أغنية راغب ونطلع لهم فاصل، خلينا نحكي لهم أنه إحنا بدنا نسألهم، نحول السؤال لليوم. كيف بتشوف الطريقة الصحيحة مثلا للتعامل مع مثلا الأصحاب خذلان. مثلا أو الخذلان. حبيت، يا الله حبيت. كيف واحد يتعامل مع الخذلان فعلا، إنه مثلا تعرض لصدمة، تعرض لخذلان، كيف لازم مثلا يتخطى هاي المرحلة أو يتعامل معها بالطريقة الصح؟ بدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784 6 3 1.

0: يا صباح الخير، خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير يا ايمان.
1: مساءك الصباح،
0: كيفك؟
1: الحمد لله، كيفكم انتوا؟
0: الحمد لله. كيف طاقه الاحد معك؟
1: لا، طاقه الاحد ممتازه
2: والله. حاسه طافي شحنها ايمان، تحكي
0: طاقه والله الاحد. والله حاسه صوتك مش كتير فيه طاقه يا ايمان.
1: لا، اللي بشرب قهوتي معاكم.
0: يا سلام يا سلام، ان شاء الله الله يكتر اوقات الروقان عندك
1: حبيبة قلب. الله يسعدك
0: ايمان. كان سؤالنا لليوم، كيف الواحد يتعامل مع الخذلان؟
1: الخذلان يبعد عن الناس السلبية، يبعد عن كل شيء بيضايقه.
0: صحيح.
1: يروح على الأشياء اللي بحبها،
2: حتى لو البداية وشغلة بحبها. صح ولا يا إيمان؟
1: صحيح. وحاجة بسمع صوتكم وبخبل.
2: الله يسعدك، شو هالحكي يا أمونا الغالي. يسعد صباحك وصحة وعافية على القهوات، وسلمي على العيلة وأهل إربد جميعا. يسعد صباحك.
0: دائما هيك طاقتها حلوة، بتشرب قهوة بتسمعنا.
2: لذيذة إيمان، أنا فعلا بحبها وبحب كيف هيك ملمة في جميع المواضيع. صح. ولعلمك إيمان معروفة في الإذاعات، يعني هي صديقة الإذاعات أصلا، وبتحب الإذاعات من هي صغيرة. فيعني حلو هاي القصص، بحبها. خلينا هلا اسمحي لنا من عندك أستاذة.
0: طيب، من عندك. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا. وسي إن إن عن مصدر دبلوماسي تفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصرا، مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: صباحكم مرة تانية. يعني اليوم مشوارنا هيك خفيف لطيف قريب من القلب صح ريان؟ يعني نخفف عليهم طاقة
1: خففنا عليهم دخلنا بموضوع الخذلان
0: هذا أخف إيش عنا يعني هيك أخف هيك معنا
1: أحد يعني شو بتوقعين يعني مواضيع الأحد إيش بتوقعوا يا جماعة؟
0: كنت لك تحكي لنا إيش قبل الفاصل؟
1: فعليا إحنا كنا لسه مكملين على موضوع الخذلان رندا بس أنا كمان في شغلة كمان بدي أحكيها على هذا الموضوع خصوصا يعني رندا إحنا ما حنقلب الموضوع دراما
0: يعني
1: إحنا
0: دراما.
1: بنحاول إنه إحنا إيش
0: هو آخر إيش بتحكيها ده بنعمل صفحة جديدة في البرنامج
1: بس يعني بنقدر نحكي إنه شو الحلو ببارت الخذلان إنه خصوصا إنه بيخليك ترجع كل حدا لمكانته الأصلية بس متى هذا الشعور بيجي يعني متى الواحد فعليا بيكتشف انه هو شخص مثلا انخذل لما ينصدم انه هو عم بضطر يبرر افعال لشخص هو كتير واثق فيه بالنسبة له هو مركز الامان بحياته هون بحس حاله مخذول انه انا عم بضطر مثلا احكي شو عندي لشخص انا بعتبره انه هو دائما واثق فيه دائما بيعرف قديش انا شخص وفي بس انا حاليا انا شخص عم بضطر انه انا ابرر موقفي او ممكن يكون خذلان من اشخاص انت طول عمرك عم بتدافع عنهم بوجودهم او بغيابهم فجاه بتكتشفي انه هدول الاشخاص نظرتهم وكلامهم عنك بغيابك جدا مختلف عن كلامهم بوجهك خذلان مثلا ممكن يكون لما تكون انت شخص كتير عم بتقدر كتير عم تعطي ولكن كل جهودك هاي بتمسك وبتنكب ولا كانها موجوده خصوصا من اشخاص قريبه فما بحس ان الواحد ممكن ينخذل من شخص بعيد يعني اذا حد من بعيد زعلك يوم ساعه ساعتين ثلاثه بتنسى بس الشخص القريب بضل هيك في بصمه انت ما صعب انه تتخطاها صراحه
0: بسجل اشي بقلبك
1: ايوه
0: ان شاء الله الله يبعد عنا الاشخاص يلين هيك الوجع القلب واللي بيخذلونا يا رب في شغله تانية بقول لك اليوم اذا حسيته انه النهار اطول من المعتاد حاضر استاذ ضياء
1: اوكي اذا حسيته
0: لين اوكي بقول لك اليوم اذا حسيتوا النهار اطول من المعتاد فهو احساسكم بمحله لانه اليوم هو الانقلاب الصيفي بالسنه يعني هو اليوم بسجل فيه الاردن تمام اطول نهار واقصر ليل خلال السنه
1: اليوم عم تمسح
0: يعني اليوم رح نحس بنهار طويل وليل قصير لانه فلكيا اليوم بلش فصل الصيف فلكيا فرح تحس اليوم انه نهار كتير معه ساعات والليل رح يخلص بسرعه
1: انا قلت لك حسيت الجمعه والسبت انهم كتير
0: طوال بس لا اليوم هو انقلاب الصيفي بالسنه للاردن يعني رح تحسي انه اليوم الليل كتير قصير يعني اليوم ما رح ننام كتير فخلنا ننام بكير عشان نيجي بكره مصحصحين
1: ما هاي المشكله في موضوع النوم بكير خصوصا بفصل الصيف يا جماعه انتوا فجاه بتلاقوا حالكم كثير شوبانين تضوا المكيف تلاقوا حالكم كثير بردانين فلسه بالشتاء بتدبري امورك فاهمه كيف بس بالصيف بالليل خصوصا بتحس الناس كلها عندها ارق لانهم يعني جسمهم مش عارف يتعامل مع حراره الغرفه
0: فعندك شلين هاي الشغله انه فصل الصيف بتحسي اذا النهار طالع ما يعني مش كثير بتحبي تقعدي في البيت
1: طبعا اكيد
0: صح غير أكيد. الشتاء
1: بحس كل الناس كمان بالصيف زي هيك
0: الصيف هيك حتى لو بتطلع تقعدي على البرندة على الساحه برا اي مكان بس ما ضلك قاعده في البيت
1: صح مليون بالمية بعدين اتذكرت شغله هلا ما لها دخل باي شيء بنحكي لازم اقولها رندا بتتذكري احنا صغار لما كنا بس ننام نخاف مثلا نطلع اجرنا من الحرام عشان مثلا ما يصير معنا شيء تتذكري هاي الايام انه جد مثلا كنت مثلا اخاف مثلا وانا نايمه قال انه انا تطلع اجري من الحرام عشان مثلا ما انسحب واخاف مثلا انام على اليمين او على الشمال عشان انه انا اكون شايفه كل شيء فاضلني نايمه ايش دغري عن جد وخصوصا العلاقه الناس اللي عندها البيوت اللي هي العلاقه الورا الباب اذا بتطفي الضوء بني ادم يعني بتسوي لك قصص والناس الغرفهم خشب خصوصا بلاحظوا انه بخلال الفصول يعني بتصير الخشب مثلا يشد او يرخي فانت بضلك تسمعي اصوات شيء مخيف وغير اللي ما عندهم عازل يعني اذا اللي مثلا جيرانهم الصبح مثلا فجر بدهم يصحوا مثلا يصلوا الفجر فيعني شيء بخوف والامهات
0: هذا اكثر شيء بزعجني بتعرف شو بس احاول انام مثلا والطابق الفوقيه الاولاد يصير يلعبوا ويركضوا
1: طب ليه
0: الصوت اسمه هيك بصير بالحلم والله
1: ما انا بحكي لك بتصير تسمعي كل إشي بعدين احنا اصلا طفولتنا كانت صعبه ليش لانه كلنا عرفنا ابو راس جمل وابو رجل مسلوخه وابو كيس مثلا، وغير انه مثلا انا امي الله يرضى عليها كانت تلبس اوعي الصلاه وتعمل لي فيهم عيون عشان تخوفني. يعني عايشتني اصعب طفوله في العالم. وبنصدموا ليش الواحد بصير عمره 18 19 سنه عنده مليون صدمه؟ وهلا التربيه الحديثه بيحكوا احكي مع ابنك وعي سوي تعالوا شوفوا احنا التربيه القديمه شو كان يصير فينا.
0: بس انا حابه هيك اسطبق الاحداث عندك، قلتي انت بكره بس تجيبي بيبيات رح تعمل فيهم نفس الشيء.
1: طبعا اكيد
0: يعني نفس الشيء. يعني هلا انا بكذب على ابني انه في دكتور تحتنا اذا سمع صوتك بتبكي بيطلع لنا.
1: شو هالاكتئاب، شو هالاكتئاب.
0: ودالين بس بدنا نحكي عن يوم السبت يا جماعه. انا وانا صغيره بالمدرسه فعليا بكره يوم السبت.
1: اصعب يوم
0: لانه حل واجبات الحمام هذا اليوم السبت ما بتعرف ليش بتغير عن باقي الاسبوع كامل،
1: بتغير لونك.
0: بتحسي عن جد انها هي ماسكه زمان بعدين ما كان يليفونا بالليفة عاديه
1: هاي الجديده
0: بكيس البطل.
1: سلكي انت يعني جسمك بأشر، واذا أشر جسمك طلع.
0: ما بعرف فعلا ما بعرف شو الفكره من حمام يوم السبت. عادي حممنا الاحد ما يعني ما عندناش مشكله. يوم السبت كان هيك تقبع جلدنا قبع حل واجبات وامك لازم تطبخ عشان يضل ثاني يوم، لانه الاحد مستحيل تطبخ. طبعا تطبخ يوم السبت، واذا تتعزم كمان العزايم بتكون يوم السبت. فانا من انا صغيره بكره يوم السبت، ونفس الشيء هلا الاولاد بكرهوا يوم السبت.
1: يعني بقول لك
0: الوراثه هيك عندنا مش طبيعي. يعني
1: والله شو بتتوقعي من مكان انت عشتي فيه طول حياتك؟ اهلك اول من ولدتي اول شغله كانوا يعملوها عشان تنيمك امك شو كانت تسوي؟ تحط المخده على رجليها وتضلها تهزك يمين شمال
0: لحتى ارتجاج
1: يصير معك ارتجاج. يعني انت اصلا لو عندك ذاكره ولا ثقافه ولا معلومات كلهم يطيروا. فهمتي؟ هلا اخترعوا لنا مثلا اللي هم الكرسي الهزاز اللي انت بتقدر تحددي مثلا درجه الحركه. لا زمان يمين شمال ما بعرف كيف الولد بضله ثابت. بعدين انا شفت صور مثلا لماما وهي حاملتني وهي بتشتغل في البيت، انا مثلا راسي واجري كل شيء مش هي مسكتني يمكن من طرف البلوزة. يعني انت حتى رقبة ما بيكون عندك وانت صغيرة. بس بالاخر بيحكوا الحمد لله يعني
0: طلعنا
1: هينا امورنا
0: تمام. عشان هيك احنا عم نرجع لين عم نربي اولادنا على نفس الطريقة، انه مع الجيل هذا بتحسي لا يا ريت يرجعوا على الجيل القديم.
1: صح صح.
0: فعم هيك بنحاول يعني.
1: صح يعني كل واحد اكيد عنده مواقف بالطفوله، وهي المواقف الطفوله احلى إشي يعني اللي ما بتنتسى. يعني كمان ممكن بتذكر يوم من الايام كانت جدتي عم تحكي لي انه لين ما بزبط انه انت تصرخي، لانه يعني الله بشوفك وراح يزعل منك وراح يكون عندك سيئات وهيك. فانا شو رحت سويت؟ رحت على الحمام وطفيت الضوء وصرت اصرخ. انا شوف مين بده تخيلي كيف انا مثلا كانت فكرتي وانا صغيره. فما في ذكريات انت بتتذكريها بتتذكريها ما بتطلع من بالك. قديش في ناس هلا فعليا وصلت عمرها 30 و40 بتحكي انا نفسي ارجع 5-6-7 سنين بس بدون ما ارجع عيد نفس المشاكل والنكد. ايش كان يصير معك ضياء؟
0: يعني الحمد لله انا بس ضياء اليوم صوت ضياء مش مستفز انا مش سامعه.
1: ضياء بحكي لك ما كان يقدر يدعي في البيت ويصير معه مصيبه، فكان يطلع على السطح يدعي. ما في شخصيه طبعا. لا ضياء غير انه انت بس تعمل حالك معصب بدك تدخل على غرفتك. قال كيف كنت اسكر الباب؟ انه انا معصبه قال بس يوصل قال بده يوصل للباب قال بسكره شوي شوي لانه ما بزبط، واذا بصرخ بتبهدل بزياده. مش انه ماما ما تزعلي حبيبتي مش مشكله.
0: ما كانت امك تحكي لك علي بس تبكي علي صوتك مش سامعه علي صوتك اكثر مش سامعه.
1: يا ضياء سمعتك شو وين كنت تسبح؟ طلع الطفوله الصعبه طلع.
0: لا يشربوا بنفس المي.
1: طبعا ضياء كان بسبح بالخزان وعايش بالخزان ما شاء الله، كان يتحمم كمان بالخزان.
0: يعني صراحه الطفوله يعني جد ايام حلوه. ان شاء الله هيك نعيش اولادنا نفس الطفوله اللي احنا عشناها. والله لانها كانت حلوه بغض النظر انه انا كنت لبسك احلى لبس احمر على اصفر على اخضر
1: ما راح اسامحهم
0: يعني
1: صراحه.
0: وكنت اشتري لك احلى اواعي وكنت امشطك احلى تمشيط. انا ولا صوره لي وانا صغير وانا مشط شعري.
1: وليه كل البلد مصورين على نفس الاستوديو؟
0: ولا صوره. بعدين في صوره امي ما اخذتني اتصور عند الاستوديو كاتبت لي على الصوره يا روحي كملت اوصافك. طب انت ليش الجمله هاي؟ طيب
1: يعني تعبيرا عن المحبه.
0: يا روحي كملت اوصافك.
1: نفس مبدا السناب شات هلا ستريك بس تكتب عليه شيء. بس زمان يعني كان الموضوع مختلف يعني. بس
0: خليني احكي لك هذا الخبر. هلا عم بتفرج على السوشيال ميديا فشفت خبر هيك لفتني فقلت لازم احكي لكم اياه.
1: لفتني
0: في موقع منزل على انستغرام، يعني مش من عندي يا جماعه، الموقع منزل بقول زواج شاب عاطل عن العمل في عمان بمهر 70,000 دينار.
1: الله أكبر.
0: عاطل عن العمل وبمهر 70,000 دينار. كيف زبطت معكم؟
1: متزوج واحدة مطلع على البحر ممكن. طابق رابع معروف. الله يا جماعة من حب ما قتل.
0: يعني مين؟
1: يعني
0: شو يعني ليه
1: ممكن عاطل عن العمل بس بابا البابي معه فلوس مش شرط
0: ممكن
1: يعني
0: ممكن ممكن بس يعني شو مواصفات البنت اللي مهرها 70,000 دينار يعني بدنا نعرف عشان مواصفات عشان ما نظلمه ولا شو
1: انت اسألي زينب هذا
0: انا مش قادرة احكي يا جماعة 70,000 دينار ليش يعني
1: السؤال هذا عن زينب عندك يا رد اسألي زينب
2: خلينا ناخذ اتصال من زينب بنت اخوي اسمها لين والله اسمها لين بنت اخوي
0: بتغزل فيك
1: بنت اخوك اسمها لين
2: عندنا لين وعندنا لين وتولين وشام
0: ما عندكم رندا
2: لا رندا ما عندنا بنت جيراننا اسمها رندا
0: خلص يلا منيح اننا من جماعتكم
1: في في في الله يخلي لك اياهم طب لين بتعمل مشاكل
2: الحمد لله تمام انتوا هذه كل مره كنت تحكوا عن المليون بس ما خذتوني احكي عن المليون شو بدي اعمل فيه
1: شو بدك
0: طب احكي لنا هلا شو بدك تعمل بالمليون
2: كنت بدي اعمل هيك غرفه خاصه فيا واسسها على احلى اثاث هذا طموحي حلمي دائما هيك احلم اني اعملها غرفه خاصه الي انا اضبطها و100 الف اوزعها على المحتاجين والباقي اصرفه على حالي ما زالني عايشه
1: يا عيني ما احلى
0: ان شاء الله ربنا بيحقق لك حلمك يا زينب
1: يا حبيبتي يا زينب والله ما احلامك بسيطه
2: يعني بحقق الحلم وانا قاعده بضحك يعني بتعملي قصر وانت قاعده تحلمي
1: يا هذا احلى شيء على يعني الواحد بيعيش مثل طيب روح الاغنياء
2: وشو على حلقة اليوم حلقتكم شو هي
0: نحكي في شاب عاطل عن العمل اتجوز بمهر 70,000 دينار شو رايك
2: شاب عاطل عن العمل وتجوز بنت 70,000 دينار
0: أيوة. مهر
2: طيب منين له منين له اذا انه عاطل عن العمل
1: مواصلات
0: هذا اللي نحكي فيه
1: والله ما بعرف
2: راح عند اشاره المرور وشحد مشحده وجابها
1: شكله قضاها زي هيك فعليا يا زينب
0: الله يسعد صباحك يا زينب
2: يسعد صباحك
1: على موضوع بانه حكينا هلا حكت لنا زينب على المتسولين بحكي لك هلا من اعلى رواتب المتسولين بالنسبه لهم مش انه راتب كليك فيزا شو ما كانت الطريقه يعني في حتى أيوة علق صوتي الأشياء اللي ما وصلتنا في العالم وصلتهم فأنا الله يجيب فيه خير يعني إذا انتهت حلول الأرض الواحد شو بده يعمل بالآخر الشغل شغل ولا لا يا رندا
0: طبعا يلا خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
8: هي يا أردني.
9: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
10: احنا معك على طول.
11: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
12: منتخبنا بكأس العالم اروع من هيك. شو احس؟
11: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
12: افتح واربح عب جوائز، ادخل على سحب سنابس. اشبس من اشبس شيبس.

0: تشيبس. افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالوردن شو هذا؟

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم مره ثالثه او رابعه. بطلنا نعيد صراحه، احنا لازم نصب عليهم كل شوي.
1: صحيح،
0: لازم نعطيهم طاقه حلوه ونغير لهم مود. الايش
1: المود؟ ونرجعهم على ايام الطفوله اليوم كمان. لسه ما خلصنا، تفكروا خلصنا هلا بدنا ندخل على اساور الكاندي.
0: والله
1: اكيد مروا عليك هاي الاسوار بتاعتي تاكلها حبه.
0: والله كانت تذكريها والله كانت.
1: ولما كنا نعمل خواتم عرس وخطبه بالشيبس كمان، ولما كنا نعمل اظافر بهذا الشيبس اللي بيجي مثلا مثلثات. لا تحكي لي ما عمري كمان فيها.
0: طبعا عملتها.
1: بعدين لما كمان مثلا تدخل مثلا على غرفه وتصير تطفي الضوء وتضوي وانه تحاول تلاقي هاي الوسط وما تزبطش معك، والمي تبعت الحمام لما كنت تعمليها دائره.
0: مستحيل كمان ما طلعتي رقصتي على طاوله حفله
1: مثلا. مثلا يعني ده في كل جوا حدا يعني يعني يعني قصص ما بتخلص.
0: انا صعب صعب
1: انا فيدك. كمان ضياء كمان ما سمعتك للاسف. حاولت
0: ابدا.
1: الفرشات يي ما احلاهم.
0: واحده خمسات
1: لا لا الفرشات انا سمعتها ما بعرف اذا خمسات. انا الفرشات يا جماعه احلى يعني من احلى لحظات حياتي كانت فعلا لما كنت اروح عند جدتي وكلياتنا انا وبنات عمتي وكل العيله نحط مثلا هيك 6-7-8 فرشات جنب بعض. طبعا ولا فرشه نفس اللون ولا حرام نفس اللون، والتلفزيون بيكون صغير صغير، انت اصلا لازم تقعدي جنبه عشان انت تشوفي مثلا ايش في على التلفزيون. كلنا نقعد وكلنا يكون جايبين اشياء زاكيه وتشيبس ويكون في اكل حامض حلو فواكه.
0: نعمل عزومه الشيبس.
1: هاي العزومه كلياتنا مثلا الساعه 5-6-7 الفجر ننام ونصحى الصبح نلعب بالشارع. يعني هاي فعليا كانت احلى ايام. احلى ايام
0: الاندومي.
1: الاندومي
0: قديه بيحكوا عن الاندومي اشي مضر بالصحه بعدنا بناكلها.
1: صح، ما بنسترجي قدام
0: اهلنا. بقول لك هي من اعلى المبيعات. يعني مبيعاتها كتير عاليه مع انها مضره بالصحه، وبيحكوا لا تاكلوها بس بنقول ناكلها.
1: ما هو كمان الواحد بده اشي سريع، يعني لو يخترعوا مثلا اشي زي الاندومي سريع وما فيه هاي المضار، والله انا بحس هذا الحدا بعد شك نفتح هيك مشروع يا رندا.
0: انت معك
1: بالبنك؟ انا معي هلا 23 دينار بزبطوا معك.
0: انا معي خلص
1: استحيت تحكي اصلا
0: رقم لا يذكر.
1: وهذا الشهر كثير طويل رندا، انا بحس انه مش ملاحقين على الرواتب. يعني عن جد انا مع ضياء متى الرواتب؟
0: يعني مش عارفه هذا الشهر حتى انا طويل، لانه صراحه هو شهر العيد. عيدنا فيه.
1: احنا لساتنا بشهر العيد.
0: لسه شرينا اواعي العيد بهذا الراتب وعيدنا فيه وطلعنا بالعيد وكملنا الشهر. يعني احنا داومنا بواحد ستة صح؟ بواحد ستة كنا اصلا اوريدي مخلصين الرواتب من زمان.
1: عن جد يعني اللي معه مصاري لعشر الشهر هاد بيشتغل غسيل اموال
0: او زيت خاله.
1: يعني فيش مجال. يعني اللي بضل بهذا الشهر خصوصا لعشر الشهر معه مصاري انت بتشتغل غسيل اموال، غيرك لا تقنعني، ما في مجال. صح ولا لا يا رندا؟
0: ايه طبعا هذا مو مكملين معكم. هلا طبعا لين احنا بدنا نحكي نداء لكل شخص اللي معه بالبنك اكثر من 20 دينار، انت فعليا ابو زيد خالك. لانه هذا الشهر من اصعب الاشهر اللي مر علينا بالسنه.
1: صح.
0: فعليا عيدنا فيه، شرينا اواعي العيد، طلعنا فيه، وبعدنا مكملين هذا الشهر، يعني لسه مكملين شهر 6
1: وفيش مهرب. يعني يا بتعيد يا بتسافر، بالحالتين صرفت المصاري.
0: يعني والله معك حق. وغير هيك كان هذا الشهر يعني عيد ميلادي، انت متخيله؟ يعني
1: يا حبيبتي كل عام وانت
0: خلاص يا ريت. ولك انه ثالث يوم عيد ميلادي.
1: انت جوزاء صح؟
0: لا
1: ليه احنا شو الشهر؟
0: خلص ما في داعي.
1: دائما رندا ما بتحب تحكي ايش برجها مشان الله. شو برج رندا؟
0: جوزاء يا لين.
1: جوزاء. ليش خايفه تحكي؟ والله عندك تروما من الناس صح؟ كل مره بتحكي
0: لانه فعليا ماخذين عندنا فكره كثير غلط ان احنا مفاصيل بثلاث شخصيات بس.
1: لا ابدا،
0: احنا خمس شخصيات باليوم. يعني مش ما في ابدا شخصيات. وبعدين بيحكوا لك الجوزاء متقلب المزاج.
1: يا حرام، ليش هاي السمعة اللي طالع عنكم؟
0: نهائي ما بعرف ليش، مع انه احنا مش متقلبين المزاج، احنا بنعيش بخمس ست مزاج في اليوم. يعني كل ساعة مزاج.
1: صح صح.
0: وبيحكوا عنا كمان انه احنا مندقق بالتفاصيل كتير. وهيك دائما عندنا حس استخباري.
1: كل هذا كذب طبعا. اكيد
0: طبعا. لا احنا مش بندقق التفاصيل، احنا بندقق التفاصيل.
1: واليوم بالمية. اسمع لا تخاف ضياء، ما رح اعطيهم فقرة ابراج هلا عشان
0: ضياء. والله خاف.
1: والله عشان انا اريحك يعني عشان انت ترتاح. بس هاي الاغنية لك يا رندا.
0: يلا
1: هاي من ضياء.

0: بس انا حابه احكي لك شغله يا ضياء, انه انغام برج جوزاء. بس حابه احكي لك, واحنا جماعه الجوزاء بنحب انغام واغانيها يعني بتعبرني عادي. انا مش طايقاك بس بحبك قوي,
1: بحبك قوي ومش عايزاك
0: مش عايزك
1: مش طايقه اشوفك
0: مش طايقه اشوف وجهك بالمره, بس مش طايقه لك. يعني هذا طبيعي ضياء, طبيعي
1: يا جماعة. بس ما بننكر إنه برج الجوزاء من أكتر الأبراج الحنونة بالعالم والقلبها طيب, ومعروفين أوكي ممكن بمر بحالات من الانفصام, بس هم فعليا أصحاب أصحابهم.
0: والله
1: من الناس اللي كلامهم مش كلام, فعليا أفعالهم تدعمها المواقف, يعني أصحاب مواقف. وغير هيك من الأشخاص الفعليا استقلاليين, أصحاب المهام الصعبة اللي بيقدروا يشتغلوا أكتر من شغل بنفس الوقت.
0: شكرك يا ريم.
1: يعني في مواصفات بالرغم من المواصفات السيئة الكتيرة ببرج الجوزاء بس أكيد في مواصفات إيجابية. يعني أحسن برج العقرب بضل.
0: والله العقرب لا تقرب
1: طلها ما على طول بلشت فيه لسه ما حكي.
0: يعني ما حكيتش يعني من الحي كمان أبو خالد برج الجوزاء. والله أنا أبو خالد, مع إنه بقول لك كل الأبراج تقيلة على بعض, بس برج الجوزاء خفاف على القلب على بعض أبداً. يعني والله
1: اسمع لا تحاولوا تحل الصورة يعني لأنه
0: ردي علي
1: على الفاضي.
0: بعدين الله يعينه يا حرام. يعني بتعرفي أنا بحزن على اثنين بالحياة.
1: منهم
0: مين؟ إذا كان الشخص مديره جوزاء ومرته جوزاء يعني صراحة, وإذا كان هو ومرته جوزاء مع بعض في البيت والولد الصغير تروح عليه هذا خالد.

0: بدي احكي شغله. جود جننتني من امبارح، بتبعت لي الاجازات اللي عم بتصير بدول برا. هي بتقول لك انا بدي هاي الاجازه، بقول لك في ايطاليا اللي سمحت انه الموظف ياخذ اجازه اذا الحيوان الاليف اللي ببيته مريض، يعني اذا كان عندك بس، اذا كان عندك كلب، اذا كان عندك
1: اخ. كمليني. يعني شو اسوي لك اذا كمان حتى الاهل بس تيجي تحكي لهم بدنا نجيب كلب، اول شغله بيحكوها مثلا طب ما هيكم موجودين مثلا. يعني هاي انا متاكده في كل بيت عربي صارت بدنا نجيب بس ما هيك موجوده. فيعني
0: خلينا اكمل لكم.
1: كمليهم.
0: اذا كان عندك حي في البيت طعمت
1: حي مثلا.
0: لا فعلا اذا كان عندك حيوان اليف في البيت، ايطاليا عملت على انه اذا كان هو مريض انت لك اجازه وما يحسبوها من اجازاتك. فجود بدها هاي الإجازة، شو رأيك؟
1: والله
0: لو كان عندك حي في البيت طعمتيها وشربتيها كان ومرضت منعطيك إجازة، بس لا يا جود
1: بس لا. بس أحكي لك شغلة، إحنا عنا هون مثلا لو واحد بعت للمدير بقوله لو بدك تموت مش عارف تمشي على رجليك بدك تيجيني بكرسي متحرك بدك تيجي على دوامك. بس إذا كانت بنت ممكن يكون في تساهل أخف ممكن،
0: يعني البنات تحسهم هيك شوية لازم إنه يكون متهاونين معهم. يعني أحكي لك لأن البنات شوية حساسين. الشاب عادي لو إنه مريض أجي حكى لك أنا مريض بتقوله ليش ما خبرتني قبل يومين؟ طب أنا مريض. لا
1: يعني أنا عنده
0: فعليا هم الـ HR هيك، يعني بغض النظر عني أنا مش هيك، بس الـ HR فعليا إذا كان مريض الموظف يحكي ليش ما خبرتني قبل يومين، إذا كان عنده حالة وفاة بقول له ما خبرتني قبل يومين، إذا صار عنده ظرف طارئ أو مغادر اضطراري بقول لك لا خبرني قبل 48 ساعة. طب هو بدي يعلم بالغيب الموظف؟ يعني خلينا هيك شوية جماعة لطيفين مع الموظفين، دائما ماخذين فكرة الـ HR بشكل غلط. الـ HR مع الموظف مش ضد الموظف تماما. داني راحت انت يعني بتحكي، انا اذا في عكس هذا الحكي اطلع واحكي انا ما عندي مشكلة. بتلقطني الكهرباء ولا بطلع من الاستوديو.
1: ايه علينا انت قاعدة بتحكي عن هذا. انا شوفي لي خبري قرأت لك يا هلا.
0: تفضلي
1: تفضلي استاذة. بحكي لك
0: ماي فاي.
1: خمس غرز في رأس والدة عريس بعد أن قالت لعروس ابنها، لأن بعد ما قالت لخنتها ديري بالك عليه هذا الغالي وعمليه مثل ابنك، يعني هي بتحكيها انه عامله جوزك مثل ابنك، بتسمعها كلان هي اكبر من زوجها، يعني كنتها اكبر من زوجها بسنتين، فهي شو بتحكي لها ديري بالك عليه هذا الغالي وعامليه مثل ابنك. فهذا ادى لوقوع حادث وخمس غرز بالراس. يعني يا جماعه انا مش عارفه هاي الحرب متى رح تنتهي، الحرب الحموات والكنات الى متى؟ وكيف يعني شو ما حكت الحماية يا جماعه؟ ممكن يكون الكلام سيء، ممكن يكون الكلام مسيء، في ألف طريقة، بس توصلت المرحلة لا يا جماعة ضرب وفتح راسه وغرز. الله أكبر. طبعا هي بدل ما تعامل جوزها كابنة عاملت حماتها كبنتها من الآخر.
0: أنا بدي أسألك سؤال تاني يعكس الموضوع. أنت مع الزواج بشخص أنت تكوني أصغر من أكبر منه؟ سوري
1: يعني شوفي أنا بحس العمر مش مقياس، إذا كان الشخص في عنده كمية إدراك ووعي مناسبة. يعني أنت بأكيد إحنا كبنات نقدر نميز إنه هذا الشخص مسؤول مستقل بيعرف يتعامل مع أهله بيعرف يتعامل مع بيته طموح. أما في حال كان مش واعي لا صراحة أنت مش مجبورة إنك بدل ما تربي أولادك تربيه هو مع أولادك.
0: طيب خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يسعد صباحكم مرة تانية ومكملين معكم بمشوارنا لليوم بآخر ثلث ساعة. معانا ضيفة لتفهمنا أكثر ما إنه توجيهي امتحاناته قربت وكثير عم نتساءل هلأ شو المسارات شو الحقول. فمعنا ريم عثمان, هي أخصائية أكاديمية لتحكي لنا أكثر عن التوجيه وتحكي لنا أكثر عن المسارات والحقول. صباح الخير.
1: صباح الورد, أهلا وسهلا فيك.
0: كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
0: عم نشوف هلأ آخر فترة, أو مش آخر فترة, سنتين اللي مرقوا وعم نشوف تغييرات بموضوع التوجيه. زمان أيامنا التوجيه كان أدبي علمي آي تي وخلص هيك النظام. هلأ عم نشوف إنه التوجيه عم بلش مسارات من صف العاشر, من صف الأول ثانوي. فبدنا نعرف أكتر والجمهور بدهم يعرفوا أكتر عن موضوع التوجيه.
1: تمام. هلأ من تقريبا من 3 سنوات صار في تغيير في نظام التعليم في الأردن بالنسبة للمرحلة الثانوية. فصار عندنا بعد الصف التاسع, بعد الصف التاسع الطالب بيختار ما بين مسارات, إما أنه يروح للمسار الأكاديمي أو أنه يروح للمسار التقني. وهون لما بنحكي مسار تقني أنه هو خلاص بيروح ببلش بيدرس التخصص اللي هو اللي بده إياه, بيروح بيدخل تخصص معين, ممكن يكون هندسة, ممكن يكون إدارة أعمال, وبخلال هاي المواد 3 سنوات الباقية بيدرس فقط مواد هذا التخصص وبنظام من اسمه بيتك في التعليم التقني. هلأ إذا الطالب اختار المسار الأكاديمي, فهون عنا الطالب بالصف العاشر بدرس جميع المواد مثل ما هي, المواد كلها بياخدها زي ما احنا, زي ما حضرتك تفضلتي, زي ما درسنا احنا قبل. هذا نرجع منذكر اذا راح للمسار الاكاديمي. هلا بعدها بالصف الاول الثانوي برضه برجع بدرس المواد, لكن بتقدم بامتحانات وزاريه لاربع مواد. هاي الاربع مواد تعدلت, هلا صارت رياضيات, عربي, تربيه اسلاميه وتاريخ اردن.
0: أوكي.
1: تمام. هلا بعدها بنهايه الـ11 بيختار حقل من الحقول. بهذا الحقل اللي بيختاره هو بده يعرف ايش التخصص اللي هو بده اياه. يعني صار في عنا 4 حقول, برضو كانت 6 وصارت 4 حقول. صار في عنا حقل الصحي, صار في عنا حقل الهندسة والتكنولوجيا معلومات, وحقل الأعمال, وحقل العلوم الإنسانية. 4 حقول. فبناء على هو إيش بده يدرس بالجامعة لازم يقرر من نهاية الصف الأول ثانوي إيش الحقل اللي بده.
0: ما دخل المعدلات بالمدارس؟
1: لا. هلأ الوزارة قالت أنه إحنا البداية الأساس رغبة الطالب, بس بعديها لما بصير في مفاضلة بصراحة تصير مفاضلة بين المعدلات.
0: طب شو أكتر أو أكبر غلط بواجه الطلاب بس اختار حقولهم أو مساراتهم؟
1: هلأ شوفي, في عنا أكتر من مشكلة ممكن أنها تواجه الطلاب. بداية في عنا الطلاب لأنهم هيك بتعرفي بيكونوا بالمدرسة مع بعض وبيكونوا صحاب, فبقول لك أنه إحنا مثلا صحابي رايحين صحي فأنا بدي أروح صحي. فهذا أنه أنا أروح مثل ما صحابي بدهم, هاي مشكلة. المشكلة الثانية أنه يختار الحقل بناء على المواد اللي موجودة داخل الحقل. يعني على سبيل المثال كان قبل, يعني هاي السنة اللي هم هلأ بدهم يقدموا توجيهي, الحقل الصحي ما كان في رياضيات, بس هلأ الوزارة داركت هذا الموضوع, حطت رياضيات إجباري للجميع بالصف الأول ثانوي. تمام. بس برضو
0: هم بيهربوا من الرياضيات.
1: بالضبط, بيهربوا من الرياضيات, بس هو يمكن ما يكون ميوله ولا الإشي اللي بيقدر عليه اللي هو المجال الصحي. بس هو بحكي لك أنه طالما أنه هو ما في رياضيات بهذا الحقل فأنا بدي أروح رياضيات. فهون المغالطة اللي بوقعوا فيها.
0: هلأ كل الطلاب بيختاروا اللي بيحبوه ولا بعدنا عم عايشين تحت دائرة أهلي شو بيحبوا والمجتمع شو بيحب؟
1: هلأ شوفي, في صار وعي أكتر من قبل. أوكي. لكن لا زال الأهل عم بيضغطوا بس بطريقة غير مباشرة. كيف يعني بطريقة غير مباشرة؟ يعني مثلا بضل انا احكي لابني مثلا انه انا بدي مثلا حابب تدرس هذا التخصص, شوف هذا التخصص. يعني بضلهم كيف اللي بيكون في زي هيمنه بطريقه غير مباشره على الابن انه يحببوه فيه ويحس حاله انه هو حبه او هو بده اياه, بس هو بالحقيقه مش ما بده اياه. لكن في برضه علشان نحكي من الجانب الايجابي انه في كتير اهالي هم نفسهم مرقوا بحالات أنه أهلهم أو هم دخلوا تخصصات ما بتناسبهم, فما بدهم أولادهم أنهم يقعوا بنفس الغلط.
0: طب شو الطريقة اللي بتخلي الأهل يساعدوا أولادهم بدون ما يأثروا على قرارهم؟
1: هلأ شوفي, مش لازم أبداً أنه نترك الطلاب لحالهم, لأنه إحنا بنحكي عن طالب عمره 17 سنة. أوكي. فهذا الطالب عمره 17 سنة على قد ما بده يكون واعي بده مساعدة, لكن أنا بدي أعطي أهيئ له الظروف لحتى يعرف يختار بالشكل الصحيح. كيف بدي أهيئ له هاي الظروف؟ هلأ إحنا بقول لك أنه هلأ الطلاب أنهم هم جاهلين، ما بيعرفوا كتير، مش مسؤولين، لكن بنفس الوقت إحنا الانفتاح اللي عايشين فيه وصارت الدنيا أي معلومة أنت بدك إياها بتجيكي بكبسة زر. هذا الإشي إحنا لازم نستغله. أولادنا كمان هلأ صاروا بمرحلة أنه كل المعلومات متاحة بين إيديهم. يعني هلأ إذا أنا بدي أعرف عن تخصص الطب بشكل حثيث وهو الطب، ممكن أنا أروح أبحث بالإنترنت
2: وأشوف
1: وممكن حتى أتواصل مع ناس وأسألهم. أنا عم بحكي عن تخصص عادي، في عندك تخصصات تانية مثلا تخصصات دقيقة بالآي تي، تخصصات بادوية حتى كمان دقيقة في الطب. يعني أنا كتير ناس بيجوني بدهم يدرسوا علم أعصاب، أوكي، هذا التخصص أنا ما كنت أعرف أنه هو موجود، وهو فعليا هو مش موجود على مرحلة البكالوريوس، لكن أولادنا هلأ بهذا الفترة صاروا مطلعين على كتير تخصصات. بس الفكرة أنه أنا مش بس أطلع على التخصص، لازم أطلع على التخصص من نواحي معينة. هذا الإشي اللي هون بيجي عندنا دور الأهل. يعني بيجي طالب بقول لك أنا مثلا بدي أدرس سايبر سيكوريتي، أوكي. لازم نشوف إيش المهارات اللي لازم تكون موجودة عندك لحتى أنك تدرس هذا التخصص. فساعتها الأهل والطالب، وكمان في كتير أطراف تانية ممكن أنهم يساعدوك أنك أنت تعرف هل أنت تمتلك هاي المهارات، هل تمتلك هاي المواصفات، هل عندك الميل الفعلي لهذا التخصص. فهون بصير موضوع الماتشنج، موضوع أنه أنا كمان أتعرف على التخصص بشكل دقيق وصحيح، مش أسمع منه من الناس ولا أسمع بس اسمه.
2: ده بنسمع من الطلاب، أنا دخلت هذا التخصص بس ما كنت أعرف أنه هاي المواد موجودة فيه.
1: صحيح.
2: فيعني أنا بحس أنه دائما الأهالي لازم يكونوا واعيين أكتر من الأولاد. وبحس أنه هاي الفترة، إذا أنت ما بعرف إذا أنت بتوافقي الرأي، خفت ظاهرة ابني دكتور وابني مهندس.
1: خفت ابني دكتور وابني مهندس، صارت ابني لازم يروح التخصصات المطلوبة هلأ، لازم يروح AI، لازم يروح سايبر سيكوريتي، لازم يروح تخصصات الاي تي. فصار هنا في عنا بطالة مقنعة في قطاع الاي تي، أنه الطالب عم بيروح لهذا القطاع وهو أصلا ما بيلاقمه. وبالنهاية عادل عم نحكي أنه هيو ما في شغل بهذا القطاع، وكيف عم تحكوا أنه في شغل كتير؟ في شغل كتير بس الناس غير مؤهلة. صح. الطلاب غير مؤهلين. ليش غير مؤهلين؟ لأنه أصلا هو لما دخلوا ما بيناسبه.
2: صح 100%. كأخصائية أكاديمية كيف بتساعد الطلاب يعني بهذا اختيار حقولهم أو مساراتهم؟ هل تعطيهم اختبار ميول مهني بتشوفي ميولهم لوين رايحة، وكيف هاي التفاصيل؟ خبريني.
1: هلأ شوفي، في اختبارات، الاختبارات السايكومترية هاي اختبارات يعني من علماء موجودة في كل العالم ومن زمان موجودة، اللي هي بتكتشف ميول وقدرات الشخص الفعلية. فهون إحنا أنا شخص يعني بعمل هذا الاختبار، بعمله للطالب، بنشوف ايش ميوله وقدراته، لكن انا ما بنعتمد عليه بشكل يعني بشكل منفرد. لانه هو بالنهايه اختبار ممكن يكون فيه نسبه خطا، صح ولا لا؟ فهون احنا بنشوف الطالب من جميع النواحي. يعني على سبيل المثال احنا بنشوف ايش ميوله وقدراته، وبنشوف حاجه سوق العمل، وبنشوف كمان الوضع بشكل عام. هلا لما اختيار التخصص اللي هو بنبنى عليه اختيار الحقل، هو معادلة من ثلاثة. لازم يكون أنه التخصص بيناسب ميوله وبيناسب قدرته، وفي له شغل، في له حاجة بسوق العمل. هلأ لما نحكي عن القدرة، القدرة هي سواء كانت قدرة عقلية، سواء كانت قدرة جسدية، أو حتى كمان قدرة مادية.
2: 100% صح.
1: حتى كمان أنا بحكي في بعض الأحيان جواز سفرك، أوكي، بحددك بالتخصص اللي أنت بدك تدرسه. لأنه في كتير تخصصات مثلا الأولوية فيها لجنسيات معينة، اللي هي مثلا مثل الطيران، أوكي. يعني جواز سفرك إذا كان ضعيف، أوكي، ما يعني فرصتك بتكون ضعيفة في أنك أنت تأخذ شيء بموضوع. صح. الطيران. هلأ الموضوع القدرة كمان تحديدا في له أكتر من عامل، يعني وكمان حاجة سوق العمل. هداك اليوم هيك أحكي لك قصة بسيطة، إجت بنت بتسألني بتقولني أنا في تخصصين حاببتهم، واحد مشبع وواحد مش كتير مشبع، مع مين أروح؟ قلت لها شو هما؟ فبتقولي واحد حقوق والتاني ذكرت لي تخصص تاني كأنه تصميم التواصل البصري. فقلت لها لا، روحي على التصميم التواصل البصري لأنه الحقوق في إشباع كتير، وكتير المحامين نفسهم قاعدين عم بيحكوا أنه يعني مش عم بيكون في شغل يعني لقطاع المحاماة. المهم فأبوها واقف جنبي، فأنا ما بعرف أنه أبوها، ولهو لما حكيت لها هيك قال لي ايش حكيتي لها؟ فرجعت عدت له. أيوة. بقول لي شكرا. ولهي ايش بتحكي لي؟ بتقولي ما هو بابا محامي. قلت له اوكي. لا دقيقه شوي، هلا احنا عن الموضوع اختلف. قلت لها لا ادرسي محاماه. قال لي لا انا ما بدي اياها تدرس محاماه. قلت له لا، طالما انك انت في عندك مكتب وانت في عندك اسم بهذا الموضوع وبنتك عندها القدره والميل لهذا الشيء، لا بالعكس خليها تكمل لانه عندها الرغبه وعندها الميل
2: وانت رح تساعدها،
1: وانت رح تساعدها، الاسم مبني وجاهز.
2: صح.
1: فهون الموضوع كثير بيختلف في
2: ومعك حق كمان. قد ايه احنا بنشوف سوق العمل يعني الهندسه قد ايه ضعيفه بسوق العمل، ما في شغل للهندسه، وبعدين الطلاب بدرسوا هندسه. انا دائما بس كنت اشوف طالب يحكي انا بدي ادرس هندسه، طب انت شفت سوق العمل؟ شفت قد ايه مهندس قاعد بهاي الفتره؟ فدائما خلينا نكون واعيين بموضوع التوجيه وموضوع اختيار الحقول والتخصصات والجامعات. وأنا دائما بحكي أكثر من جامعة بتعمل اختبار ميول مهني للطالب بس يخلص توجيهي، وبتشوف ميوله لوين رايح. وإحنا كأهالي ممكن نستخف بهذا الموضوع، بس قد هذا الموضوع بريحك وبريح ابنك.
1: وفعليا احنا يعني من هذا المنبر بندعو كل الجامعات انه يكون عندهم في التسجيل، مو بس انا اجي استقبل الطلاب وبس، لا لازم استقبلهم انه يكون في عنا بروسس، انه نعملهم زي ما تفضلتي امتحان ميول مهني، يشوفوا ايش ميل الطالب ويوجهوه بشكل صحيح لهاي التخصصات المطلوبه.
2: معك حق، ويا رب بدنا نحكي كمان ان شاء الله ينجح كل الطلاب توجيههم وما يضيع لهم تعب. يا رب. بدنا نشكر نشكرك ريم عثمان أخصائية أكاديمية على وجودك معنا اليوم بالاستوديو. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تكوني هيك تعطي طاقة حلوة للطلاب وتفيديهم باختيار تخصصاتهم
1: إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا كثير لك. شكرا على الاستضافة.
2: يا أهلا. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا. وسي إن إن عن مصدر دبلوماسي تفيد بأن ملف لبنان يتصدر الجلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر. نائب الرئيس الأمريكي يصل إلى سويسرا. وسي إن إن عن مصدر دبلوماسي تفيد بأن ملف لبنان يتصدر جلسة الطارئة التي أدرجت على محادثات سويسرا. مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تلقي أوامر بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ويعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان. استشهاد 3 فلسطينيين بقصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لله يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا خالص لوجهه، وما في شيء أجمل ولا أحسن من الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ولا في مجلس أفضل من مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى أو يشار فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فنوينا إن شاء الله طلب العلم والتذكير بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يروي في الحديث القدسي قال: الحق سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني. الله تعالى جليس من يذكره، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فإحنا لما نتذاكر أو نسمع درس ديني أو نتحاور في الله سبحانه وتعالى، إحنا في مجلس ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذاكر ترى مقامه عند الله عظيم. في ملائكة تحف دائما الذاكرين أو اللي بيتذاكروا حول الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم إحنا في درس، يمكن اليوم واحد في سيارته أو في بيته أو في أي مكان قاعد بيسمع كلام يشير إلى الله سبحانه وتعالى، المتكلم والسامع تحفهم الملائكة. هاي الملائكة خبرها عند الله، تصعد إلى السماء، وربنا سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة: شو وجدتم عبادي بيعملوا؟ فلان اللي بالسيارة ماشي شو بيعمل؟ بيقولوا: يا رب والله بسمع درس ديني، قاعد بسمع كلام يشير إليك، يعظمك ويدل عليك. والمتكلم فيما يتكلم بيتكلم عن الله. طيب الحق سبحانه وتعالى بيسأل الملائكة وهو أعلم، لكن السؤال حتى عشان إحنا نعرف. قال: وماذا يريدون عبادي؟ اللي قاعد هذا في سيارته بطلب الرزق، قاعد غاية ما يطلب، غاية ما يطلب في وجوده إيش؟ بيقولوا: يا رب والله بيطلب الجنة. فيقول الحق: هل رأوها؟ عمره شاف الجنة؟ سواء هو ولا المستمع، كل حدا يشير إلى الله، هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، ما عمرهم شافوا الجنة. فيقول لهم: كيف ولو رأوها؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، لكن الحق سبحانه وتعالى يجري الخطاب حتى إحنا نتعلم. قالوا: يا رب لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. بتلاقيه ما ضيع لحظة من الدنيا إلا وهو منشغل بالله سبحانه وتعالى، لو علم وراء الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهو أعلم بحالهم. ومما يتعوذون، غاية ما يطلب الفرار منه هذا الإنسان إيش؟ بيقولوا: يا رب يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب، لم يروها. فيقول الله سبحانه وتعالى: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا وأحرص ألا يدخلوها. هاي النار فيش فيها مزحة، كيف لو شفتها؟ أيوة. فبيقولهم الحق سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. مغفور لك أنت، مجرد ما جلست لمجلس يشير إلى الله أنت قد غفر ذنبك. فالحمد لله اليوم فاتح إذاعة بتسمع كلام يشير إلى الله، أنت في مجلس ذكر، كونك دخلت مجلس ذكر أنت تخرج منه مغفورا لك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب مثلا الملائكة شو بتقول في نهاية الحديث؟ بتقول: يا رب فيهم فلان جاء لحاجة. يعني مثلا بيكون سايق سيارة وطلع معه راكب بده يوصل من مكان لمكان، سايق السيارة وصاحب التاكسي الأصلي نفسه هو حاط درس بده يستمع إلى شيء يدل على الله ويأخذ أجر، طلع معه واحد هو مش قصده أنه يسمع الراديو، لا قصده أنه ينتقل من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، هذا شو وضعه؟ الملائكة بتقول: يا رب فيهم فلان جاء لحاجة. يعني حضر مجلس الذكر بس مش من أجل مجلس الذكر، لأجل حاجة. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يعني كرمال أنت بس بتسمع لمجلس الذكر أنت قد غفر ذنبك، سواء كنت ناوي ولا مش ناوي. فأي فضل أعظم من هذا؟ يعني اليوم مثلا في ناس بالإذاعة مثلا اللي جالس على هندسة الصوت، هو بيسمع، هو جاي يشتغل، لكن مجرد سماعه لدرس ديني، درس يشير إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يغفر ذنبه. بتعرفوا ليش؟ كرامة للذاكر، كرامة للشخص اللي قصد ربنا سبحانه وتعالى، اللي قصد يسمع الكلام عن الله سبحانه وتعالى. طيب احنا في شهر الله المحرم، شو يعني شهر محرم؟ اتخيل انه انت بتملك رصيد في البنك وكل سنة بيتجدد هذا الرصيد، لكن للبنك بيحكي لك في 4 أشهر اذا بتتاجر فيهم هذول وبتدخل فيهم تجارة، ارباحك بتتضاعف الى اضعاف مضاعفة، لكن دير بالك لانه في نسبة خطورة، ممكن تخسر خسارة فادحة ويروحوا كل فلوسك، بس بدأ إذا كنت منتبه لا بتربح. فأنت كيف حالك؟ بدك تكون حريص في 4 أشهر هذول أكيد إنك تنمي مالك وتوسعه وتكبره. هذا مثال الإنسان مع الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي أشهر عظمها الله سبحانه وتعالى، الأجر فيها مضاعف والوزر فيها مضاعف. ربنا سبحانه وتعالى شو بقول؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله، يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه عدة الشهور 12 شهر، وديروا بالكم ترتيب السنة 12 شهر هذا ليس من ترتيب الإنسان، هذا من ترتيب الرحمن سبحانه وتعالى. الله خلى السنة 12 شهر، فهذا ترتيب إلهي. أما التنظيم من حيث الأسماء هذا ترتيب من الإنسان، لكن ربنا لما خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إيش هي هذه الأشهر الحرم. ففي حجة الوداع لما طلع على يخطب إلى الناس وخطب النبي عليه الصلاة والسلام، شو قالهم؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 منها متواليات، يعني الأشهر الحرم هاي المعظمة عند الله 3 متواليات وشهر منفرد. 3 المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذو القعدة وذو الحجة وإيش ومحرم، هذول 3 أشهر متتاليات عند الله سبحانه وتعالى هي محرمة. إذا بتلاحظوا 3 منها متواليات وواحد منفرد اللي هو إيش؟ شهر رجب، رجب مضر. 3 المتواليات قالوا شو الحكمة من إنهن متواليات؟ ليش الله سبحانه وتعالى جعل شهر لوحده وثلاثة أشهر متوالية؟ لأنه إذا بتلاحظوا بين هاي 3 أشهر اللي هو شهر ذو الحجة، يعني شهر ذو الحجة قبله شهر محرم وبعده شهر محرم، والعرب كانت تعظم الأشهر الحرم. العرب كانت لا تتقاتل في الأشهر الحرم، وكانت لا تغدر في الأشهر الحرم، وكانت لا تتاجر بالربا في الأشهر الحرم. فلما كان الحج لبيت الله سبحانه وتعالى في شهر حرام أو في فجعل قبله شهر حرام وبعده شهر حرام، ليش؟ عشان المسافر يأمن على نفسه ذهابا وإيابا. الآن انطلق شهر تيوصل مكة المكرمة والكعبة ويؤدي الحج، فهو في أمان الله وفي ضمان الله. فالعرب كانت تعظم هاي الأشهر الحرم. طيب ليش سموها أشهر حرم وإحنا في 1 من الأشهر الحرم؟ سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لعظيم حرمتها عند الله. ويا جماعة الخير، ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يعني ربنا سبحانه وتعالى فضل من الخلق مين؟ الأولياء والصالحين، وفضل عليهم الأنبياء الكرام، وفضل عليهم الرسل، وفضل عليهم أولي العزم، وفضل عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق عند الله. طب تعال الأيام، فضل يوم الجمعة، تعال الأشهر، فضل شهر رمضان، تعال الليالي، فضل ليلة القدر، تعال النهار، فضل يوم عرفة. فربنا سبحانه وتعالى فضل، وفي الأماكن فضل مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الشريف، وفي الأزمنة والأمكنة والذوات والهيئات والأشخاص ربنا سبحانه وتعالى له تفضيلات. في الشهور
1: الحق يخلق ما يشاء ويختار. فاختار 4 أشهر جعل الإثم فيها مضاعف والأجر فيها مضاعف. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كمان سميت بالأشهر الحرم لأنه هي معظمة كذلك عند العرب، فالعرب كانت تعظم هذه الأشهر، وإذا بنات اقتتال يعني مولعة معركة بين قبيلة وقبيلة، إذا دخل شهر حرام وضعوا السلاح وانتهوا عن القتال. شوف كيف العرب في الجاهلية كانوا يعظموا الأشهر الحرم. اليوم إحنا للأسف المشكلة الواقعين فيها إنه ما نفرق بين زمان معظم أو غير معظم، ما بنفرق إنه هاي الأيام الوزر فيها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. عشان هيك ربنا أكد شو قال؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إذا ما بدك تعمل خير، على الأقل على الأقل لا تجني على نفسك من السوء، لأنه إذا فعلت السيئة في هذا الشهر تضاعف السيئات. إحنا أحيانا إذا رحنا على مكة المكرمة أو المدينة المنورة بنخاف نعمل فيها شيء حرام. ليش؟ بيقول لك أوف هذا مكان معظم، والإثم في مكة 100,000 سيئة، فأنا ليش أروح أخسر حالي 100,000 سيئة؟ لا، بعمل أجور قد ما بقدر. إذا ما مش قادر أروح أصلي، مش قادر أصوم، مش قادر أعمل شيء صالحات، بنتهي عن الإثم، بنتهي عن الإثم. كذلك الأمر منطبق اليوم في شهر الله المحرم. اليوم اللي بيعصي الله سبحانه وتعالى في شهر محرم غير اللي بيعصيه في صفر، غير اللي بيعصيه في شعبان. اليوم الإثم مضاعف، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى كذلك الأجر مضاعف. يعني اللي بيروح على صلاة الجماعة اليوم وبيصلي جماعة هذا أجره غير عن اللي ما بيروح في شهر آخر. اللي بيقرأ قرآن اليوم أجره غير عن اللي بيقرأ قرآن في شهر آخر. فهاي أشهر معظمة عظمها الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا كيف ربنا جعل مواسم الخير تتكرر. لاحظ إحنا في شهر محرم، وبعد أشهر رح يجي علينا فعليا هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع اللي هي شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين بيجينا شهر رجب، بعدين بيجينا شهر رجب، بعدين بنروح على مواسم الحج، والسنة تبدأ بشهر محرم وتنتهي بشهر محرم. وكأنه ربنا سبحانه وتعالى بيقلبنا بالفضل العظيم، وبيقلبنا بمواسم الخير، عشان الواحد من هاي الأمة يسبق غيره من الأمم السابقة، ويسبق غيره من الناس اللي عاشت آلاف السنين. وزي ما قلت لكم من أدل الأمور على هذا، النبي حكى لنا قصة واحد من بني إسرائيل عاش 1,000 سنة يجاهد العدو، و1,000 سنة شو بيعمل؟ يصوم النهار ويكابد قيام الليل. فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله من منا يطيق هذا؟ يعني في بشري بيطيق هذا الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت قليلا، وإذا بالحق سبحانه وتعالى ينزل بقوله تعالى ليلة القدر خير من 1,000 شهر. يعني الأمة سيدنا محمد عندها مزايا، عندها اللي بيقوم ليلة من ليالي السنة اللي هي ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أجر العابد من بني إسرائيل 1,000 شهر. فتخيل كيف الأجور تتضاعف والمزايا تتكاثر لأمة سيدنا محمد، وليس ذلك إلا لهذه الأمة. فربنا سبحانه وتعالى قالنا لا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذا الخطاب فيه حنانة من الله سبحانه وتعالى، في رحمة من الله سبحانه وتعالى، وفي تعبير لطيف. ما قالش لا تعصوني، قال لا تظلم نفسك، يعني كأنه خطاب برحمة. كيف الأم لما تحكي لابنها يدرس، ابنها بيكون مش بدرسش قاعد، وهو توجيهي ولازم ينجح، بتقول له يا أمي والله عشانك أنا، والله يعني بالنهاية أنت حر، بس والله يا أمي عشانك، والله عشان بدي إياك تنجح، والله عشان. فبتلاقي الأم الحنونة بتتوسل إلى ابنها من أجل الدراسة عشان يدرس. ربنا سبحانه وتعالى بخاطبنا مخاطبة من هو أحن من أمنا علينا، بيقولنا ربنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني يلي بتترك الصلاة لا تترك الصلاة، أقبل على الله سبحانه وتعالى وأدي ما افترض عليك. فكما أن جسدك بحاجة إلى الطعام، روحك بحاجة إلى صلة بمن خلقها سبحانه وتعالى الشاحن التليفون بده شاحن يا جماعة، السيارة بدها بنزين، كل شيء بده تغذية. الإنسان لا يعيش بفراغ روحي إذا كان متصل بالله سبحانه وتعالى. لا تظلم نفسك وتخلي التليفون يسرق منك حياتك. قبل كم من يوم كنت أنا ويعني بعض الشباب قاعدين سبحان الله بنقيس حياة الإنسان، بنقول الإنسان لو عاش له 80 سنة أو 60 سنة، ثلثها بيروحه هو نايم، ترى بتعرفوا؟ لأنه إذا نام 8 ساعات باليوم هاي ثلث 60 سنة نايم، فهو 20 سنة قطعها في النوم. طيب بده يروح على دوامه ويرجع، وشلنا منهم كمان 15 سنة بدون تكليف، يعني أنت مش مكلف فيهم ولا محاسب، فخمستاعش وعشرين هاي 35، وبدك تروح على دوامك وترجع هاي ضاعت 5 سنوات من 60 سنة، وبدك تأكل وتشرب وتفوت على الحمام أجلكم الله وتغتسل وتتحمم هاي راعي 10 سنوات. فبصفي عدد قليل من عمرنا بنقضي مع الله سبحانه وتعالى. اليوم لو واحد حسب حسبة بسيطة قديش بيقضي وقته على التليفون، يعني في بعض أقلها اليوم بسبب تصفح 3 ساعات باليوم. 3 ساعات لما أنت تضربها ب30 فأنت بتقضي 90 ساعة في الشهر، 90 ساعة في الشهر على التليفون. لما تيجي تضربها بالسنة بيطلع عندك 1080 ساعة أنت مقضيها على التليفون. لو استخدمت تليفونك 20 سنة أنت مقضي ما يقارب 25,000 ساعة على التليفون. 25,000 ساعة هذا شيء عظيم جدا، يعني أنت تقريبا 1,000 يوم من حياتك راحوا على التليفون، يعني أنت مقضي 3.5 سنوات إلى 4 سنوات على التليفون من حياتك. طب هاي سنسأل عنها أمام الله، وربنا رح يجي ويسألنا ويقول لنا شو عملت؟ ريلزات، 4 سنوات من حياتي ريلزات، يعني رقم مهول وشيء بعيد جدا. فعشان هيك لازم نتقي الله سبحانه وتعالى بأنفسنا، نتقي الله سبحانه وتعالى بأوقاتنا. وعشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قالنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك. شوف وقتك وين يهدر، شوف صحبتك مع مين، شوف صلواتك وعباداتك، شوف صلتك لأرحامك، وإياك تظلم نفسك. طيب إن شاء الله ما نكون من الظالمين لأنفسنا. هذا شيء يسير عن شهر المحرم. بعد الفاصل رح نحكي في حادثة عظيمة من حوادث التاريخ اللي ربنا سبحانه وتعالى خلدها في القرآن الكريم والتي وقعت في شهر محرم. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
2: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
5: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 07-99-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي على الأردن شهادة أقوى مكيف.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر،
4: ويترك أثر
3: مع الدكتور محمد العبادي.
5: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يشملنا برحمة الواسعة وأن يكرمنا في الدارين، آمين، بما أكرم به عباده الصالحين. فربنا سبحانه وتعالى قال كما يعني نستكمل في قبل الفاصل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف أنا كمسلم بهاي الأشهر الحرم ما بدي أظلم نفسي؟ بحاول قدر المستطاع أني أقدم الطاعات. إذا وقعت بإشكالية لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مباشرة برجع وبتوب وبستغفر من الذنب اللي وقعت فيه حتى يغفر لي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت. يعني اتق الله، يعني أطع مولاك واحذر معصيته. فإن وقع منك الذنب وممكن يوقع عادي، شو بقول النبي؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هي تكملت الحديث. طيب يا رب، شو أفضل شيء أصلح في علاقتي معك؟ إنك تخالق الناس بخلق حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذول الثلاث ممكن تأخذهم منفصلات وممكن يجوا متراكبات وراء بعض، زي كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على خارطة الطريق، بيقول لك الأصل في معاملتي أيها الإنسان إنك تتقيني فتقبل على طاعتي وتحجم عن معصيتي. فإذا وقعت ومش مشكلة، أي يا جماعة الذنب عند الله مش هو المشكلة، الذنب عند الله مش هو المشكلة، الذنب إنك ما تلتفت إلى الله. إحنا مجبولين على التقصير، إحنا مجبولين على الخطأ، وإن نذنب وإن ننسى وإن نعصي، لكن الشيء اللي بده يا ربنا سبحانه وتعالى إنك إذا وقعت في الذنب تعرف إنه في إلك رب حرم هذا الشيء، وتعرف إنه في إلك رب إذا أتيته معترفا وطالبا منه المغفرة إنه بيغفر لك. فأبدا الذنب مش مشكلة، لكن الذنب إنك ما تلتفت إلى الله سبحانه وتعالى لما تذنب، ما تلتفت إلى الله وتقول له: يا رب أنا أستغفرك وأتوب إليك، عصيتك سامحني بس. وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويغفر بإذن الله جل وعلا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إحنا في أيام مباركات من الأعمال الصالحة الصيام، ورح نيجي عليه. الحدث اللي صار في هذا الشهر وفي هاي الأيام هو الحدث اللي صار مع سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى زي ما بتعرفوا ولد لأسرة في مصر، ولما ولد كان في زمن ولادته فرعون قد رأى رؤية، وشاف هاي الرؤية الناس اللي حوالينه عملاءه ووزراءه إنه سوف يخرج ولد وغلام من بني إسرائيل يكون هلاكك يا فرعون على يده. ففرعون شو قرر؟ قرر إنه يقتل كل أبناء بني إسرائيل، كل ما يعني يخرج ولد بينولد ولد، إذا كان ذكر يقتل مباشرة، إذا كانت أنثى تبقى. عشان هيك ربنا شو قال؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني الأبناء يذبحونهم والنساء يستحيونهم، أي إيش؟ يبقوهم على قيد الحياة. ليش؟ شو الغرض؟ شو الهدف؟ عشان يقوموا على خدمة الفراعنة. لما قل عدد بني إسرائيل في مصر، إجوا هدول الوزراء قالوا: يا فرعون الآن الأعداد الذكور بتقل وأعداد الإناث بتزيد، وإحنا بنحتاج الذكور في أعمالنا وخدماتنا، فشو العمل؟ فقالوا: نقتل سنة ونحيي سنة، نستبقي سنة ونحيي سنة. فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يولد سيدنا موسى عليه السلام في العام اللي كان فرعون يأمر بقتل الأولاد. فشو اللي صار؟ اللي صار أنه ربنا سبحانه وتعالى دبر تدبير عجيب. ربنا بيقول لأم السيدة لأم سيدنا موسى فإذا خفت عليه فألقيه. شوف كيف الظاهر بالكلام تناقض. إذا يا أم موسى خايف عليه القيه في المي، القيه في النهر، القيه في اليم. فوضعت أم موسى سيدنا موسى بصندوق خشبي وألقته في اليم. وشوف كيف لما ربنا سبحانه وتعالى بيدبر أمر، وإحنا تكلمنا في هذا الكلام كثيرا ورددناه مرارا وتكرارا، قلنا يا جماعة الخير إذا إلك طلب عند الله سبحانه وتعالى لا تطلبوا بالمخاجلة إنه يا رب صعب كيف بده يجي، ولا تطلبوا مرة ومرتين، بل زيد في الإلحاح على الله. ربك بدبرها بالطريقة اللي هو يشاء، لأنه أنت عليك الأسباب، وربنا مسبب الأسباب هو اللي بيعمل وهو اللي بيشتغل في هذا الوجود. هذا الوجود ملكه، يصنع فيه ما يشاء. فسيدنا موسى الأم أخذت بالأسباب، فالمسبب شوف شو عمل المولى سبحانه وتعالى، جعل الصندوق يجري حتى وصل إلى قصر فرعون. موسى اللي بيبحث عنه فرعون حتى يقتله تربى في بيت فرعون وأكل من طعامه وشرب من ماءه وربي في بيته. شو بدك أكثر من هيك؟ بتشوفوا السيدة المعظمة المكرمة سيدتنا آسيا بنت مزاحم اللي هي زوجة فرعون، زوجة فرعون من كمل النساء المؤمنات، بتشوفه في الصندوق شو بتقول له؟ قرة عين لي ولك، شو رأيك يا فرعون؟ وقيل إنه فرعون كان لا ينجب، فقالت له قرة عين لي ولك شو رأيك؟ قال لها قرة عين لك لا لي. وكان ما تكلم به سبحان الله. فأخذوا وتربى عند فرعون وفي بيت فرعون وفي قصر فرعون حتى صار سيدنا موسى شابا يافعا. في يوم من الأيام بيخرج سيدنا موسى إلى السوق، شو بيصير؟ بيلاقي واحد من بني إسرائيل يتسلط عليه واحد من الفراعنة، بيضربه قاعد وبيأذي وكذا. فسيدنا موسى بده يحجز بيناتهم، فوكزه موسى زاحه فقضى عليه، مات الفرعوني. فسيدنا موسى اختبأ، فجاء الخبر إنه الفراعنة يبحثون عنك لكي يقتلوك، بدهم إيش؟ بدهم يذبحوك يا موسى، فاخرج. فبالفعل سيدنا موسى خرج إلى مدين، وهناك تزوج من بنت كما يقال يعني، وأكثر الروايات وأهل الأخبار يقولون أنها بنت سيدنا شعيب، تزوجها ومكث 10 سنوات. ثم عاد سيدنا موسى عليه السلام إلى مصر مرة أخرى بعد 10 سنوات. في طريق عودته الله تعالى تجلى عليه برحمته وكلفه بالنبوة، صار سيدنا موسى نبي. وذهب إلى فرعون يريد منه أن يخلي بينه وبين بني إسرائيل. سيدنا موسى ما أرسل إلى فرعون، سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل، لكن مين الحاكم عليهم؟ الحاكم عليهم فرعون. فلما أرسله طلب من ربنا سبحانه وتعالى، طلب إنه يكرم بكرامة أن يجعل أخوه نبي. هاي أعظم شفاعة وأعظم شيء قدمه أخ لأخ في الوجود، يعني أفضل شيء قدمه أخ لأخ في الوجود، أحسن أخ زبط أخوه في الوجود، هو سيدنا موسى عليه السلام اللي طلب النبوة لأخوه هارون. وبالفعل يصل سيدنا موسى بالليل، يطرق الباب، بتفتح أمه بعد 10 سنوات، مين بتشوف؟ بتشوف ابنها موسى، فبتسلم عليه وتحتضنه ويحتضن والده، وبيأخذ أخوه هارون على جنب، بيقول له يا أخي أنا كلفت بالنبوة وأنت نبي مثلي. أيوة، شو قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب، هسه سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وبالفعل ثاني يوم بيروح سيدنا موسى على فرعون وبيقول له أنا رسول من رب العالمين وأنا أطلبك أن تخلي بيني وبين بني إسرائيل. فطبعا فرعون بده يستهزئ ويكذب سيدنا موسى عليه السلام وما أطاعه. فسيدنا موسى قال له معي معجزة من الله سبحانه وتعالى. قال له شو المعجزة؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده من جيبه أخرجها فإذا هي بيضاء. فهاي معجزتين.

كان ينقلب الماء كان ينقلب إلى دم. كل مرة بده يجي يشرب واحد من الفراعنة ينقلب إلى دم، فإذا وضعوا بيرجع مي، فماتوا من العطش. فكانوا في كل مرة من هاي الابتلاءات يجوا على سيدنا موسى يقولوا له إذا أنت رسول من عند رب العالمين ادعوا الله أن يفرج عنا ما نحن فيه، فيدعو الله سيدنا موسى فيفرج الله عنهم ما هم فيه، لكنهم يعودوا إلى كفرهم. الآن آخر مرحلة لما تقابل سيدنا موسى مع السحرة، لما تقابل سيدنا موسى مع السحرة رمى السحرة فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى سيدنا موسى عليه السلام عصاه وإذا هي إيش تأكل وتلقف الحبال، فآمن السحرة فتوعدهم فرعون بالقتل والإيذاء وقتل منهم من قتل. الآن بني إسرائيل سيتعرضون لظلم شديد، ليش؟ لأنه سيدنا موسى انتصر والله تعالى أظهر صدقه. فلما أراد فرعون البطش بهم ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يخرج ببني إسرائيل. وين يخرج؟ إلى البحر الأحمر. وبالفعل بيتوجه سيدنا موسى عليه السلام إلى البحر الأحمر ومعه بني إسرائيل. صحي جنود فرعون، استيقظ فرعون وإذا الأرض خالية بلاقع ما في أي أحد من بني إسرائيل، كلهم ماشين. فأمر فرعون مباشرة باستعداد الجنود والجيش كله يلحق ببني إسرائيل. الآن الآثار واضحة، ليش؟ لأنه عدد كبير من بني إسرائيل خرج مع سيدنا موسى، فأثارهم وأثار أنعامهم يعني تدل عليهم صراحة. فلما وصلوا البحر ما في شيء، لا في سفينة يركبوها ولا في شيء يحملهم في البحر، وإذا بأصحاب موسى يقولون إنا لمدركون، لا محالة سندرك لأنه صار البحر أمامنا والجيش من خلفنا. فقال سيدنا موسى بلسان الواثق بالله الذي أحسن ظنه بالله كلا إن معي ربي سيهدين، ربي رح يهديني ورح يدلني على طريق ورح يفرج عني ما نحن فيه. وهذا كمان مرة أخرى شوف سيدنا موسى الأمر مستحيل، عنده طلب. سيدنا موسى شو طلبه؟ طلبوا النجاة، لكنها الآن مستحيلة. كيف تستحيل؟ تستحيل لأنه البحر أمامي والعدو من خلفي ولا سبيل لمواجهة العدو، لكن الله يدبرها. فربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق البحر فصار كل فرق كالطود العظيم. قال الله تعالى فأزلفنا ثم الآخرين، فأزلفنا ثم الآخرين. فدخل سيدنا موسى ومن معه ثم لحقه فرعون ومن معه، فنجى الله سيدنا موسى ومن معه أجمعين وأهلك الله فرعون ومن معه أجمعين. بعد هيك صار سيدنا موسى عليه السلام يشكر ربه في كل عام عند مرور هاي الذكرى، فيصوم سيدنا موسى في كل سنة يوم عاشوراء بيصوم سيدنا موسى عليه السلام. اللي صار إنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجد اليهود بيعتنوا بيوم عاشوراء وبيصوموا يوم عاشوراء، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيام اليهود ليوم عاشوراء، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى منهم، وهذا إشارة إيش؟ إلى توالي الأنبياء، وإن الذي جاء به سيدنا موسى واللي جاء به سيدنا محمد هو من مشكات واحدة، فسيدنا موسى وسيدنا محمد هم على خط واحد يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بموسى منهم وصامه صلى الله عليه وسلم. وديروا بالكم في بعض الناس شو بتفكر إنه النبي أخذ تشريعه من اليهود، لا، هاي الأخبار اللي تجينا عن اليهود اسمها إسرائيليات،

0: كل خبر يأتينا عن اليهود اسمه إسرائيليات، والإسرائيليات إلها أقسام، إما يقبلها الشرع الحنيف، الشرع الشريف يقبلها ويأخذ بها ويعمل بها، تمام؟ يعني أقرها مين؟ بيكون أقرها الله في كتابها أو النبي في تشريعه في سنته، أو إنه يردها الشرع فهي كاذبة، بتكون روايات كاذبة وأخبار تناقلها بني إسرائيل كذب، وإما أن لا يقبلها الشرع ولا يرفضها، بيكون إيش؟ بيكون انتهى الوحي وصار بني إسرائيل يقصون القصص لما عند سماعهم الآيات. فدائما في تفاصيل الحكايات بتلاقي فيه كثير من الإسرائيليات، يعني مثلا لو نجي على قصة سيدنا موسى والخضر، الله قصها إيش؟ بالإجمال، لكن في تفصيلات شديدة جدا، هاي التفصيلات مذكورة عن بني إسرائيل، هي لا تضيف حكم شرعي لكن يستأنس بها في الحكايات، يستأنس بها بالحكايات إن كان مضمونها يوافق عموم ما جاءت به الشريعة. فالله تعالى أوحى إلى سيدنا موسى أن ذلك صحيح، وأن الله نجى سيدنا موسى في يوم صادف يوم عاشوراء، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. الآن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيحكوا لنا عنه إنه ما تحرى صيام يوم من الأيام كما كان يتحرى صيام يوم عاشوراء، كان يتحرى النبي ويدقق فيه عشان يصادف تماما نفس اليوم. هسه هذا اليوم متى؟ هذا اليوم يوم الخميس، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه وصامه صلى الله عليه وسلم، وحكى لنا إذا عشت للسنة القادمة راح أصوم يوم قبله يوم بعده، ليش؟ حتى أخالف اليهود. فالعلماء يجوا قالوا لنا إيش؟ صيام يوم عاشوراء مستحب، الله تعالى يكفر سنة كاملة. الآن اتخيل لو حكيت لك في عمل مدته 14 ساعة بس، مهما كانت ديونك، مهما كانت ديونك ومهما كان عليك مخالفات أو قروض أنت مستقرضها، رح تمحى عنك تماما مقابل عمل 14 ساعة. شو بتعمل؟ بتشتغله أكيد. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك نفس العرض للآخرة، ولا ليش بنزهد في الدنيا ونترك الآخرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرض من الله سبحانه وتعالى، قال لك صوم عاشوراء وأحتسب على الله أن يكفر سنة، سنة تمحى. ليش؟ عشان أصوم 14 ساعة فقط. فلا تظلم نفسك وصوم هاي اليوم، ولا يضحك عليك الشيطان ويقول لك إيش؟ يقول لك دير بالك الدنيا حر والصيام صعب جدا، فصومها ولا تظلم فيها نفسك. آخر شيء بدي أتكلم فيه إنه من عدم الظلم لنفسك إنك تترك التوبة. كمان مرة برجع بحكي، أن تذنب الذنب مش مشكلة عند الله سبحانه وتعالى، المشكلة ليست عند الله الذنب، المشكلة إنك ما تلتفت إلى الله، المشكلة إنك ما تتذكر إنه إلك رب عصيته، وإنه إلك رب إذا إجيت واستغفرت يغفر لك سبحانه وتعالى ولا يبالي. ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي شو بيقول؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. لا يبالي المولى سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فالذنب مش المشكلة، الذنب إن ما نتذكر الله سبحانه وتعالى، ما نلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ونحترم علاقتنا معه ونتوب ونرجع. والذي يتوب يجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما، كيف لا، وهو الذي قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ألقاكم على خير إن شاء الله في يوم الغد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملآن بلا عصر الهشم اللعب.
2: تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.

0: فصلين شابين. جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة الزرقاء برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة ممثلي الهيئات والفعاليات المحلية في المحافظة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن جلسة مجلس الوزراء في الزرقاء ستناقش التحديات والأولويات وطرح الرؤى التنموية للمرحلة المقبلة. وزير الداخلية يقول إن التأخير والازدحام على جسر الملك حسين سببه إجراءات الجانب الآخر وليس الأردن، وعلى المسافرين معرفة حقيقة الواقع. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية. 9 شهداء و41 جريحا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

لما تتركني دخلك علي خاف وتأنى ما حدا غيرك مني سارقني طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مش بدمك يومك حلال عليها تملكني

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج تنفيذي تنموي لمحافظة الزرقاء بكلفة أكثر من 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات في كل القطاعات. رئيس الوزراء يشير إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بلغ عدد مستخدميه أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، وهناك خطط إضافية لتوسعته ليصل إلى الجامعة الهاشمية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد تنفيذ الحزمتين 3 و4 من أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بكلفة 68 مليون دينار. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-79-78-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. داري.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض الله.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: ناوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: هي يا أردني
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج تنفيذي تنموي لمحافظة الزرقاء بكلفة أكثر من 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات في كل القطاعات. رئيس الوزراء يشير إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بلغ عدد مستخدميه أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، وهناك خطط إضافية لتوسعته ليصل إلى الجامعة الهاشمية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد تنفيذ الحزمتين 3 و 4 من أعمال البنية التحتية الخاصة بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بكلفة 68 مليون دينار. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمره الصحفي الرسمي الخاص بمواجهة نظيره الجزائري ضمن استعداداته لخوض الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما نحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار،
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. يا حي الله ويا حياكم، ويعني حلقه جديده ولقاء جديد بتجدد معاكم عبر اذاعه عين اف ام معي انا اسامه الجيتاوي، وان شاء الله يا رب تكون بدايه اسبوع حلوه لطيفه، بدايه اسبوع يا رب نحتفل فيها ان شاء الله بعد بكره فجرا ب يعني زي ما بيقولوها فوز المنتخب الاردني على المنتخب الجزائري يا رب، وتحقيق نتيجه كويسه وزياده الامال بالتاهل للدور اللي بعده. على كل الاحوال نتمنى برضو كمان كانت عطلتكم لطيفه، عطلتكم امورها 100%، ورجعنا لكم ومكملين معاكم، وروحت وكأس العالم مستمر معاكم على الهواء مباشره.

حبايبنا برافقكم أنا أسامة الجيتاوي على الهواء مباشرة ببرنامج روحت برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجارية بي واي دي نيسان وإنفينيتي. أنا أسامة الجيتاوي برافقكم على الهواء مباشرة ومعنا مخرج برنامجنا أكيد ضياء الربابعة من الإخراج التلفزيوني اللي بتشوفونه على شاشة التلفزيون الآن وعلى شاشات الموبايل على الأبليكيشن الخاص بإذاعتنا أو على شاشات الريسيفر تبعكم. أكيد بنوجه تحية كثير كبيرة لأحمد حواري الله يعطيك العافية مخرجينا مخرجين برنامجنا الاثنين الفخمين أبو الربابعة حبيب القلب وأبو الحواري وأنا أبو الجيتاوي أكيد معاكم إحنا الثلاثة كلنا طاقة كلنا حماس طبعا أنا كذاب الحواري ساحل نصه ضياء أقسم بالله العظيم لو بتحط له هسه يعني حواري امسك حط بتعرف هاي موسيقى للنوم على اليوتيوب حط له موسيقى للنوم قربها عذان وخمس دقائق أقسم بالله لا يخفى

يعني كالعادة نبلش معاكم بأخبار كأس العالم، أخبار منتخبنا، أخبار جماهيرنا، أخبار الباقي المنتخبات اللي مشاركة بكأس العالم، ويعني الجولة الأولى اللي قاربت على الانتهاء. ويعني أغلب المحللين والناس بيقول لك جمال كأس العالم وحلاوة كأس العالم ومتعة كأس العالم يعني ما بتبلش إلا على الدور الثاني. يا رب يكون الأردن بالدور الثاني يا رب.

يا اخوان احنا الاردنيين عن جد مبدعين وين مكان. اول التراس الكتروني يعني للمشجعين الاردنيين المتواجدين بكأس العالم. خليني احكي لكم الخبر يلا. إذن لأول مرة بتاريخ التشجيع الأردني وبالولايات المتحدة الأمريكية منصة إلكترونية توحد هتاف الجماهير. ليش يا سيد العزيز؟ بقول لك لأنه وقت مباراة يعني الأردن والنمسا، مباراتنا مع النمسا، كانوا الجماهير متوزعين بأكثر من مكان، فما كان هتافات الجمهور الأردني مسموعة لأنهم مش قاعدين مع بعض بمكان واحد وبعاد عن بعض. بكل بساطة الشباب بأمريكا ابتكروا تطبيق على التليفون. هذا التطبيق بينزلوه كل الجماهير اللي موجودة بالاستاد وبصير يطلع لهم كلمات الهتافات ويهتفوا وين مكانوا قاعدين. هيك بصير الهتاف يبين موحد من كل مكان بالاستاد تبع المباراة. شوفوا ما أجمل هاي الفكرة. انت مشجع معك الابليكيشن، بتفتحه ببلش يطلع لك الكلمات وعليها يعني بالأحمر وتطلع الكلمات عشان تكون التايمينج أو التوقيت، يعني يعرف يعملوا الكل مع بعض ويطلع الهتاف بنفس الوقت وبنفس الثانية. جد الأردنيين أينما حلوا مبدعين. الجماهير قاعد بعاد عن بعض، المنتخب ما عم بسمع قاعد الهتافات، شو بدنا نعمل؟ نعمل أبليكيشن بنزلوه كل الجمهور الأردني ومنصير نشجع مع بعض أونلاين. تطلع لك الهتافات للجميع بنفس الوقت والجميع بالاستاد بوحد الهتافات وبرفع من يعني معنويات المنتخب. شوفوا هالفكرة ما أجملها.

برضو كمان يا جماعة في خبر منتشر على منصات أردنية بيحكي أنه والد ميسي يمر بوعكة صحية ويتلقى الرعاية الطبية يعني في حال حسمت الأرجنتين تأهلها بالفوز عن النمسا. قد يقرر الجهاز الفني إراحة بعض اللاعبين ما يفتح احتمال غياب ميسي عن مواجهة الأردن. هذا الخبر صحيح؟ صحيح لكن مش 100% يا جماعة. عائلة ميسي أصدرت بيان أكدت فيه أنه والده بمر بوعكة صحية وبخضع لأشراف طبي وحالته تتحسن تدريجيا. والخبر نشرته وكالات مؤسسات موثوقة زي يعني The Guardian والجزيرة CNN والعربية، لكن هذا لن يؤثر على حضور ميسي أمام الأردن.

عائلة ميسي قالت إنه بمثل هاي الأوقات نطالب بالمسؤولية والحكمة والإنسانية، وهي منوجهها كمان للجماهير اللي يعني زي حد السيف على اللاعب كانت الفترة الماضية. شوفوا بالإضافة لهذا الأبليكيشن الحلو، شوفوا ما أجمل يعني هاي أو هذا الخبر. في خبر كمان يعني طلع بتقرير لشرطة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، الجمهور الأردني هو من أفضل الجماهير اللي إلى الآن بمعدل صفر مشاكل وصفر اعتقالات. طبعا ما في أي تقرير طلع من أي جهة رسمية بأكد هذا الخبر، لكن يعني وكالة رويترز نشرت عن الحضور الأردني الكبير بمباراة النمسا، وصفته بأنه احتفالي ومنظم ومليء بالأغاني والأعلام والفخر الوطني، لكن ما تم ذكر إحصائيات. لكن إحنا زي ما إحنا شايفين يعني هالإحصائيات حتى لو ما ذكرت بشكل رسمي، لكن مجرد إشادة الأفراد أو عناصر الشرطة اللي مرافقين لحماية الجماهير الأردنية، وبتعرفوا لازم يكون مع الجماهير شرطة، ما بتعرف شو بصير لا سمح الله. لكن الحمد لله رب العالمين، الجماهير الأردنية من الجماهير اللي يعني صفر مشاكل خلال المونديال. الله يعطيهم العافية الشباب، والله مبدعين، والشباب اللي طلعوا من الأردن على يعني أمريكا مبدعين. شكرا لكم، شكرا على الصورة الحلوة اللي عم تنقلوها عن الأردن، شكرا على الصورة الحلوة اللي عم بتسووها على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أمام العالم كله وأمام العالم العربي كله. وبرضو كمان مستمعينا الأعزاء بدي أذكركم بأنه بعد بكرة فجر الثلاثاء الساعة 6 صباحا راح تكون مباراتنا مع المنتخب الجزائري الشقيق، ومرة أخرى يعني يتجدد اللقاء ويعاد إن شاء الله معاكم مع كل الجماهير اللي كانت موجودة بأول مباراة بالمدرج الروماني. راح نكون معاكم بالمدرج الروماني بمباراتنا مع المنتخب الجزائري الشقيق.

0: أن يا جماعة كل الجماهير اللي ناوية منكم عم تسمعنا يعني على الهواء أنهم يجوا يشرفونا ويحضروا بالمدرج الروماني بهذا الحدث اللي حكت عنه كل وسائل الإعلام العالمية, واللي أنا جدا مبسوط وتشرفت أني كنت مقدم هذا الحفل. يعني في شوية شغلات على الحفل الجاي لازم نأكد عليها ورجاء أنه نلتزم فيها. اولا ابدا مش حلو كان فيديو لاخواننا حبايبنا يعني الاردنيين اللي كانوا بنطفوا الملعب وراهم بعد ما خلصت مباراه الاردن, والمشهد والفيديوهات اللي شفناها بساحات المدرج الروماني للاسف للاوساخ والاعلام والاشياء هاي كلها اللي مكبوبه على الارض. هاي المره بنتمنى, اتوقع انه هاي المره يعني الوزاره المختصه وزاره البيئه المفروض انها او وزاره الشباب توزع اكياس على المفروض هيك يعني على الجماهير. لكن بشكل عام الفضلات والأوساخ هاي يا جماعة لو كيس صغير انت حاطه بجيبتك بس خلصت المباراة وكنا فايزين واحتفلنا وأمورنا تمام, طلع هالكيس حط أغراضك فيه اربطه وانت طالع على أقرب سلة موجودة حطه بالسلة, مش مطلوب منك أكثر من هيك عشان نحاول نخفف قدر الإمكان من المشاهد اللي مش حلوة اللي كانت. يعني قديه كان الإشي عالمي وحلو حكوا عنه كل العالم وكل الدنيا, لكن موضوع الأوساخ اللي كانت والمخلفات اللي على الأرض كانت مشكلة. الحمد لله ما انشافت عالميا يعني انتشرت بالإعلام المحلي. غير هيك منتخبنا راح يلاقي المنتخب الجزائري بالقميص الأحمر أو بالكلر والزي الأحمر, عشان هيك كل حدا جاي على المدرج الروماني عنده, إحنا لا ما بنجبر الناس كل حدا يلبس اللي بده إياه, لكن عشان يطلع المنظر أجمل بالمدرج الروماني. تخيلوا عن جد المنظر, المدرج الروماني كله ناس لابسين أحمر, فراح يطلع تصوير الدرون وهاي الأشياء راح يطلع جدا حلو. فأي حدا منكم شرى الكلر الأحمر عنده الكلر الأحمر تبع المنتخب يجي على المدرج الروماني وهو لابسه, لأنه منتخبنا راح يراقب الجزائر بالزي الأحمر. وبرضو كمان مستمعينا الأعزاء البوابات راح يتم فتحها فجر الثلاثاء الساعة 4 قبل ساعتين من المباراة. يعني أنا لازم أكون هناك بالساعة 3 عشان نسوي التست والأشياء هاي, يعني من 3 للثمانية. كويس كويس منيح يعني بتحس هيك هدول ساعات حماس صباحية وتعطيك شعور لطيف. البوابات بتفتح الساعة 4. نصيحة, حاولوا تعالوا بدري يعني اصحوا بدري عشان تلاقوا أماكن. في ناس المرة الماضية لما فلل المدرج أخوانا بالأمن العام سكروا الأبواب لأنه المدرج فلل, يعني فلل للي قاعدين فوق وفلل بساحته التحتانية الكل قاعد. فحاولوا تيجوا بدري عشان تلاقوا أماكن. في لكم كمان إذا ما صح لكم أنه تدخلوا على المدرج الروماني إذا اجيتوا متأخرين, في شاشة عرض خارجية, هاي الشاشة بتقدر برضو كمان تحضر عليها المباراة موجودة وحاطينها بالساحة الهاشمية خارج المدرج الروماني. برضو كمان تعالوا بدري, هاي نصيحة بس للي بسمعونا على البرنامج, يعني أنا لأني هيك متعنصر لمستمعيني. تعالوا بدري وأقعدوا, أو يعني أول ما تفوتوا أقعدوا على الجهة الشمال, إذا بتفوتوا من البواب اليمين أقعدوا على الجهة الشمال على الجهة اللي رايحة على الأخير, لأنه هاي الجهة بتتأخر شوي الشمس لتيجي عليها. قولوا شوي المباراة أبكر بساعة هاي المرة, فيعني ما راح يكون في هالشمس القوية وراح تخلص المباراة بعدين تصير الشمس أقوى وتطلع. يا رب يا رب يا رب انه الجيه هاي وجيه الجماهير, وعلى فكره المتوقع عدد الناس اللي يجوا هاي المره على المدرج الروماني اعداد كبيره ونفس الاعداد اللي اجت المره الماضيه. لسه في عندنا نفس نشجع, في عندنا نفس نوقف ونكون مع منتخبنا. نستناكم يوم الثلاثاء ان شاء الله الاربعاء الفجر بلش تفتح البوابات وبنعمل اجواء لطيفه. راح يكون معنا العديد من فقرات الفخمه والفلكلوريه والحماس والتشجيع, ويعني راح يكون معنا رئيس رابطة مشجعين المنتخب الأردني خالد الزرقاوي برضو كمان يعني عمل أجواء جدا رائعة المرة الماضية. راح يكون في زي يعني قيادة للتشجيع ونفس تشجيع اللي بصير في الاستادات, يعني راح يكون موجود إن شاء الله, وراح نحاول مع بعض نعمل أجواء حماسية ونخلي كل العالم مرة ثانية يشوفنا ويشوف الأردن والدعاية اللي انعملت للأردن بكأس العالم وخصوصا بحركة المدرج الروماني حقها ملايين الدنانير. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات, روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: بلا انت بلا عص لهش اللعب.
3: تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
4: من أرض ال...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم مع عن جديد حبايب القلب، كل اللي مروحين معانا، كل اللي موجودين معانا، اهلا وسهلا كل اللي عم بتابعونا على الشاشات، بسمعونا على ترددنا 98.3، وما تنسوا تنزلوا الابليكيشن اسمعونا وشاهدونا على التطبيق تبعنا اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام على الاب ستور او البلاي ستور.

أطمخ أطمخ يا أردني، وتحياتنا للأردنية. فخر أني أردني، وكل فخر أني أردني، فخر بكل هاي الصورة العظيمة اللي عم تتقدم للأردن وعن الأردن قدام العالم.

ابو الجزاوي انا حكون معك من لما تفوت المدرج ولما تطلع، اللي بيحكي معه بحكي له انا من طرف عين اف ام. تعال سيدي، تنظيم حلو والامور سهله وما فيش فيها اي غلبه يا محمود. اهلا وسهلا بكل اللي بدهم يجوا، اهلا وسهلا يا اخوان. والله العظيم في شغله كثير غريبه موتتني من الضحك. ما بعمري بحياتي طلعت قدمت يعني ايفنتات ضخمه وكبيره الا ما يكون في اولاد ضايعين. يا الله. كان معي شاب زميل لنا، فبقول له اجى اول واحد طفل ضايع، بقول له شوف هسه كم واحد راح يضيع. قال لي بتمزح يا زلمه؟ قلت له اه، وطلعت على المايك قلت يا اخوان اهلا وسهلا فيكم وبكل حدا معاه اطفاله، يعني انتم طالعين ومتحملين مسؤوليه اطفالكم وتعبانين وقاعدين بهالشمس وكذا، فبالله عليكم ديروا بالكم على اطفالكم يضيعوا منكم، لانه بتعرفوا عدد كبير والطفل يضيع بين 14,000 شخص، بده يضطر يجي الشرطه وتوقف الاحتفال وتقول ولد ضايع يعني قصه. هيك حكيت بالضبط للناس خمس دقائق كمان ثلاثة ضايعين. والله يا أخوان عدينا أنا والشاب 15 طفل ضايع. يعني مشينا أول سبعة بس، آخر إشي إذا ضلينا نحكي عن الأطفال الضايعين أقسم بالله العظيم يعني راح تصير فضيحة على السوشيال ميديا، إنه شو هالإيفنت اللي كل يعني بس في أولاد ضايعين. يعني جد يجون الباقي أقولهم هاي الشرطة أخواننا بالأمن العام ما قصروا، هم بتبعوا معاكم وبدوروا لكم وكذا وما قصروا، والكل لقى أهله بالنهاية أكيد يعني وروحوا مع أهليهم. بس يا أخوان بالله عليكم ديروا بالكم على الأطفال. يعني حتى هيك كنت صافن، بتعرفوا هذا بعرفش بسموه الحمالة ولا هاي بسموها الكوت اللي بحطوا فيه الطفل الصغير، بسموه كوت يمكن. والله في حدا جاي هو وزوجته وابنه يعني يمكن عمره أشهر وحاطه بالكوت وجاي يحضر المباراة، عشان تعرف وقت الأردن ووقت المنتخب قديه الإشي مهم للناس. يعني اليوم أنت ما يعني ما تطلع على الحكي، الكل بيحكي، الكل بيقول لك أنا بحب الأردن والأردن الكل بيحكي، لكن اللي بحب الأردن عن جد هي وقت الفعل. فأنت لما تشوف شخص عن جد جاي هو وزوجته حاطين طفلهم بالكوت عمره أشهر وقاعدين بس بستنوا المباراة ومعهم هالمي ومعهم فطور خفيف وأمورهم تمام وكذا وحضروا المباراة وانبسطوا وروحوا، بتحس انه يعني الزوج متشجع والزوج متشجع على مرحلة انهم يطلعوا ابنهم لسه الصغير بين كل هالضجة وكل هالناس ويقعدوا يتفرجوا على المباراة. صراحة اشي جدا رائع.

0: اهلا ومرحبا مستمعينا الاعزاء عن جديد، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره بحلقه جديده من برنامجنا روحت عبر اذاعه عين اف ام. اهلا وسهلا فيكم جميعا. نسمع اخونا حسان الزعبي شو راح يبعث لنا او شو بعث لنا.
1: مرحبا جداوي.
0: هلا هلا هلا حبيبي.
1: انا راجل الزعبي.
0: هلا والله
1: بالتوفيق للنشامة.
0: يا رب يا رب، تحياتنا لك وتحياتنا لأبوك حبيب القلب، الله يسعدك، بالتوفيق للنشامة يا رب يا رب. هاتوا بصراحة قولوا لنا شو توقعاتكم للمباراة بناء على كل الأخبار اللي عم تسمعوها والتحليلات اللي عم تسمعوها. عن جد توقعاتكم الحقيقية بدون عاطفة، اليوم إن شاء الله راح نفوز إن شاء الله. أنا عندي يعني أمل كبير بأنه اليوم نشوف المنتخب بطريقة يعني قتالية مستميتة، وبرضو المنتخب الجزائري حيقاتل باستماتة. يعني زي فكرة يا أخوان، هاي المباراة راح تكون بين الأردن والجزائر بروح وبإحساس المباراة النهائية. بحط أي بطولة بدك، هاي نهائي جد، هذا لقاء نهائي، لأنه اللقاء يعني الاثنين مستميتين على الفوز، ما في عندك مجال. قد ما انت منتخبنا الوطني والاردن مستميت على الفوز، بنفس الوقت المنتخب الجزائري مستميت على الفوز وانتهى. يعني يا رب يا رب. خلينا نشوف رسائلكم على رقم الواتساب 0784631، هذا هو رقمنا اللي بتقدروا انكم ترنوا عليه، ويعني مش ترنوا عليه عفوا، تبعتوا لنا عليه واتساب.

0: طبعا يا جماعة يعني أكيد بدنا هيك نبلش نسمع رسائلكم ونسمع هاي الرسالة. يلا
1: جداوي
0: هلا
1: مساك
0: هلا هلا حبيبي.
1: عرض مرتب لك معلم.
0: عرض مرتب إلي.
1: بدل ما تعطي روحت يوم الثلاث تعطيها الصبح.
0: أيوة.
1: وأنت في المدرج الروماني معلم.
0: أيوة.
1: وخلص زي كأننا موجودين وبتجيب ضياء ربابعة والشباب.
0: حلو.
1: وهيك بتكون ضربت حجرين بعصفور.
0: وأستاذ عامر رجوب مش عنده برنامج الصبح. أطلعنا ليش؟

نسأل تشات جي بي تي قد ايه تتوقع المباراة؟ يعني على حسب توقعاته، لأنه هو عامل حاله منطقي وما منطقي ومن هاي القصص كلياتها. يعني على الورق لما بتلعب مع منتخب احنا تصنيفنا 64 وهم ما بعرف كيف بس بقونا بالتصنيف، على الورق يعني الجزائر، لكن على الورق دائما بتختلف عن أرض الواقع. يا رب الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أبو الشتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: إن شاء الله الفوز حليف للحضر الوطني وما في خيار غير الفوز
0: صراحة. آه ما في خيار غير الفوز. انسى
1: غير الفوز يعني. أنت يعني إذا خسرت
0: خلاص
1: يعني. خلاص روحنا رسميا لأنه راح تكون بحكم المواجهات المباشرة إنه خسرنا من النمسا وخسرنا من الجزائر فراح تكون مهما كانت نتيجة الأرجنتين لو فزنا عليها 4-5-0 مش راح نتأهل
0: على الفاضي صحيح.
1: فإن شاء الله ما في غير الفوز أو حتى لو تعادلنا مع الجزائر
0: نعم
1: راح يكون نوعا ما نحط حالنا بوضع صعب إنه لازم نفوز على الأرجنتين حتى إنه نتأهل.
0: لا خلينا نفوز على الجزائر أحسن.
1: إحنا عشان ما نكتب الحسابات هاي فلازم صراحة إنه نفوز وإن شاء الله يا رب. أنا واثق راح نفوز 2-1 ان شاء الله.
0: يا رب الله يسمع منك. الله يسمع منك يا رب يا رب. ويتألقوا كلهم. بدنا كلهم يتألقوا يا رب يا رب. ابو الجتاوي يسعد مساك. امبارح رجع صوتي من يوم المباراه باذن الله الفوز حليفنا وابطال المباراه موسى ويزيد بعد كل الانتقادات ابراهيم الدبابسي. يا رب تكون هاي الانتقادات يعني زي ما اقول اعطتهم دافع للافضل لقدام مش احبطتهم ورجعتهم. انا هذا اللي بتمنى لانه والله الانتقادات والهجمه تخيل اذا انت تصحى تلاقي كل الاردن عامليتك ماده للسخريه والله عيب. يعني انا بفهم انه الانسان اللي بيعمل مشكله او بيعمل إشي عيب بحق المجتمع وبحق ربنا وبحق الدين وبنفضح ماشي. انسان خان الوطن ماشي. انسان كاره لاشياء كثير معينه وعنده دائما اخطاء وصار في عنده خطا والناس كلها دقت فيه ماشي لانه هو اصلا هيك من زمان. لكن الفكره لما انت تكون بني ادم عم تعطي من قلبك واخطات ويمكن التوتر ما بتعرف شو التوتر بيسوي بالانسان ببعض الاحيان تصحى ثاني يوم او بنفس اليوم ليه تصحى ثاني يوم بنفس اليوم تلاقي بلدك كامل حلو كله عم بيحكي عنك وفي منهم نسبة مش قليلة ابدا عم تغلط عليك وبتسب عليك يعني مشكلة. هلا منعصب بعد المباراة ويا يزيد وليش عملت هيك وانا كمان نفس الاشي بالمباراة يعني بس ما بطلع على السوشيال ميديا وسب عليه وبغلط عليه وبقول له انت اخطأت خلص مباراة ومرقت وهيك الله كاتب. بالنهاية كل واحد بيعمل اللي عليه عنده ظروف معينة التوتر التحضير النفسي اليوم كمان شوف اليوم كمان جانب التحضير النفسي مهم يا جماعة مهم مهم. المفروض الجهاز الفني ما أخفى لهذا الإشي والمفروض يكون زي ما في إعداد بدني وإعداد يعني خلينا نحكي خطط وإلى آخره يكون في على الأقل إعداد نفسي من مختصين بعلم النفس يكونوا موجودين يحاولوا قبل المباراة يعطوهم يعني آمال هم مختصين بهذا الإشي وهم بيعرفوا كيف يعني يقدروا يعطوا معنوية لللاعبين. فهلا احنا على كل حال يعني ابو الدبابسي بيقول لي والله عصبنا من عشمنا فيهم اكيد طبعا وما بطلع لحدا يغلط عليهم زي ما انت تفضلت ولا حتى لو خسرنا مع الجزائر بطلع لحدا يغلط عليهم ولا لو خسرنا مع الارجنتين بطلع لحدا يغلط عليهم ولو طلعنا من الدور الاول ما بطلع لاي انسان يغلط على المنتخب الوطني. بكفي هاي اللحظات الحلوه والاجواء الحلوه اللي معيشيننا اياها والاحساس الوطني الحلو اتجاه وطننا ومنتخبنا وجماهيرنا اللي عم نشوفها هناك هذا من أجمل الأشياء اللي حسيناها ولسه قدامنا أمل. كأس العالم هاي مش آخر نسخة بالعكس اشتغل على مشروع ابني طور بهذا المشروع. المنتخب الأردني هو عبارة عن مشروع وطلع مشروع المنتخب المغربي كم سنة قاعد يشارك منتخب المغرب بكأس العالم ومشاركات مرات يطلع من الدور الأول ومرات يوصل ومرات كذا لقدرنا اليوم أنه نصنفه رابع على العالم بكأس العالم الماضي واليوم يكون من المرشحين اللي بينافسوا على كأس العالم. هذا المشروع إجا بيوم ويومين ولا نزل المنتخب المغربي من السماء جاهز وأموره تمام؟ لا هذا مشروع انشغل عليه سنين طويلة. الأهم أنه مهما تكون نتيجتنا بكأس العالم وإحنا نتمنى أنه نتأهل ونعمل نتيجة وكذا لكن مهما كانت النتائج ولو خرجنا من الدور الأول لكن بعد كأس العالم لازم يستمر الاهتمام بهذا المشروع لازم يستمر الاهتمام بالمنتخب وأبطال المنتخب لازم يستمر الاهتمام بأنه نطور من منتخبنا ونطور منهم والاحتراف والرياضيين أخبر مني بكيفية تطوير المنتخب وتطوير الرياضة وكرة القدم بالتحديد بالأردن. فيا رب هذا اللي بنتمنى الله يجيب اللي فيه الخير. لا تعتبوا عليهم لا تكسوا عليهم لسه الطريق قدامنا طويلة يا جماعة. هاي أول مشاركة خلينا نشتغل على هذا المشروع مشروع المنتخب. غيرنا اشتغلوا 10 سنين و15 سنة لقدروا انهم يوصلوا لكأس العالم ولساتنا احنا بالبدايات يا رب.

0: حفالنا الفوز معك أخوك محمد دويك، تحياتنا لك أبو دويك. نسمع هون حبيبنا كمان بعتلنا رسالة، وينها وينها يا
1: أبو الجتاوي، الله يسعد لي مساء
0: محمود.
1: لا تقول لي تكتيك وخبرة، خلي حب الوطن عبرة.
0: نعم
1: بإذن الله 2-1 للأردن سيدي
0: يا رب.
1: والجزائر ترى كبرناهم على الفاضي احنا يا أبو الجتاوي، هم منتخب يحترم عربي.
0: نعم.
1: لكن هم من الجزائر مش الأرجنتين ولا الجزائر البرازيل ولا صح. الجزائر البرتغال عدم المؤاخذة، هالفرق الكبيرة
0: صح.
1: سيدي احنا بنلعب بالروح برضو. بإذن الله عندنا روح وعندنا مهارة
0: يا رب.
1: وإن شاء الله إن شاء الله فوز على الجزائر وتعادل مع الأرجنتين وتأهل لدور 16
0: إن شاء الله. الله يسمع منك يا رب. تخيلوا نطلع من دور 16 كمان. أوه. أخونا قصي من الولايات المتحدة الأمريكية، نسمع شو بعتنا.
2: يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: آه هاي لا أستاذ عامر،
2: أنا والدتي مريضة سرطان.
0: الله يشفيها يا صديقي يا قصي، تحياتنا إليك. أنا هلأ راح نحط عليها يعني علامة لمعدين برنامج أستاذ عامر، وإن شاء الله الله يشافي والدتك حبيب القلب ويكون في حل مشكلتك. تحياتنا إليك. أبو الجتاوي بكفي إنه إحنا ببطولة أصلاً إيطاليا مش موجود فيها، إيطاليا متدمرين، هاي ثاني بطولة إيطاليا مش موجود فيها صح؟ أبو ريان اسمع شو بعتنا.
3: أبو الجتاوي يلا يسعد مساك، كيف حالك؟
0: هلا حبيبي، هلا والله.
3: إلى كل الجميع يسعد مساك وجميعاً إن شاء الله بإذن الله بإذن الله فوز للأردن 1-0 أو 2-0 بإذن الله.
0: يا رب
3: يا رب يا الله،
0: الله يسمع منك يا
3: بإذن
0: رب.
3: الله يزيد أبو ليلى راح يكون رجل مباراة بإذن الله.
0: يا رب يا رب إن
3: شاء الله يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله راح نفوز.
0: يا رب يا رب إن شاء الله، يعني هذا اللي بنتمناه. يعني في كثير من المستمعين على فكرة والجماهير متفائلين بنتيجة 1-0 2-0. بدنا نعرف منكم عن جد توقعاتكم، وأنتم يمكن مهتمين بالرياضة وبتعرفوا أكثر مني بالمنتخبات وكذا، فيعني لطيف جدا إنه أسمع منكم. في ناس كمان شباب كثير يعني بفهموا بالقدم بسمعونا وعندهم آراء حلوة، فمنحب نسمع آراءكم، منحب اليوم نسمع توقعاتكم للمباراة. أكيد إحنا عاطفتنا تتجه لمنتخبنا وبالصوية. يعني أنا مثلا أنا مشجع هولندي قديم، أنا والله يا أخوان بشجع هولندا لما كان عمري 8 سنين، من 98 أو المونديال اللي بعده، شو كان عمري 10 سنين 11 سنة، كنت معجب بفريق هولندا، ديفيدز وكلويفرت وروبين، وفي كثير أسماء مش خاطر على بالي حاليا. ومبارح انبسطت، يعني مبارح قدموا مباراة هولندا يعني عبارة عن قطاعات، طول حياتهم قطاعات. وبتعرفوا يمكن هاي المعلومة مش الكل بيعرفها، بأنه منتخب الهولندي هو أكثر منتخب في العالم وصل للمباراة النهائية بكأس العالم وعمره ما أخذ كأس العالم. يعني في قصة ظلم شوي، هم عندهم يعني الهولنديين نفسهم عندهم إشي إنه ليش أنا 4 مرات ولا 5 مرات ولا بعرفش كم مرة أوصل على النهائي وما أخذ كأس العالم، فيعني معتبرينه ظلم، معتبرين إنهم حقهم يكون على الأقل عندهم كأس عالم أو كأسين عالم، فداخلين البطولة ومن المرشحين أيضا لا يأخذوا كأس العالم. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء شوي ونرجع لكم. يلا
4: على أربعة روحات مع جتاوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
8: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج تنفيذي تنموي لمحافظة الزرقاء بكلفة أكثر من 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات في كل القطاعات. رئيس الوزراء يفيد بإنجاز 4 مدارس جديدة بقيمة 10 ملايين دينار، منها مدرستان تستوعب كل واحدة قرابة 1000 طالب. رئيس الوزراء يشير إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بلغ عدد مستخدميه أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، وهناك خطط إضافية لتوسيعته ليصل إلى الجامعة الهاشمية. الأردن يستضيف غدا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة نظيره الجزائري.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: ملأان بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء بساعتنا الثانيه على الهواء مباشره. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، تحياتنا لكل اللي عم بسمعونا، يا حياكم.

عنا حبايبنا زي ما بلشتوا تسمعوا يعني اليوم صباحا برنامج بصوتك من الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية يعني مجريات كأس العالم ومشاركة منتخبنا بكأس العالم. بدنا نوجه تحية لشركة جوجو، هاي الشراكة اللي تمت مع إذاعتنا عن طريقهم، الله يعطيكم العافية، شكرا لكم، ما شاء الله عليكم، جهودكم ما شاء الله يعني قوية رائعة، تنظيم جدا رائع. وشكرا برضو كمان على هاي الشراكة الحلوة اللي عملناها مع إذاعة عين اف ام وبالتحديد مع برنامج بصوتك. الله يعطيكم العافية، تحياتنا لشركة جوجو اللي قريبا راح تسمعوا عن ناقل يعني وطني، مش ناقل طيران، ناقل أرض، يعني شركة تطبيقات ذكية للنقل يعني وطنية وأردنية ومرخصة، راح تكون نازلة بقوة كبيرة على السوق إن شاء الله. الله يعطيهم العافية.

0: تاوي شفت حلقة اليوتيوبر عمر، والله ايش برفع عند الراس. انا شفت هو بعرف اسمه عمر ايش، بس انا شفت بروفايله، شفت ريل من الريلات كنت بحكي فيه انا الرجاء يعني عدم التدخين، ونحاول قدر الامكان انه ما ندخن طبعا على الفاضي هذا الحكي. يعني ما جاوب مع الناس لانه يعني تخيل واحد بدخن تحكي له تدخنش، لا يزبر راح يرد علي يعني. فهو كان محاكي انه الدول الاردن من اكثر الدول بالعالم نسبه لعدد السكان تعد يعني اعلى نسبه بالتدخين. هذا اللي شفته والله، لكن ما راح احضر حلقه اليوتيوب. هذا الشاب اتوقع في عنده 5.3 مليون متابع على انستغرام، وكان موجود بالمدرج الروماني وكان يصور الاجواء، واتوقع انه عمل زي ما انت تفضلت فلوج كامل على اليوتيوب. بعرفش إذا هي على اليوتيوب أحمد ولا لا، بس المفروض إنه عمل فلوك كامل على اليوتيوب، فأنا مهتم إني أحضره عشان أشوف شو صور. حبيب القلب يا أحمد، الله يعطيك العافية. نرجع ونسألكم مرة ثانية، كم بتتوقعوا نتيجة منتخبنا الوطني؟ نسمع محمد شمس.
1: مساء الخير أبو جتاوي. مساء الخير للجميع، معك محمد شمس. حبيت أمس عليك.
0: الله يسعدك.
1: أمس على كل واحد بسمعني وأقول لهم الله يعطيك العافية ويعطيك الصحة.
0: العافية عمرك،
1: وحبب الناس فيك يا رب، وحبب الناس فيك انت بالذات ابو الجتاوي،
0: على راسي
1: وظل لك تاج فوق روسنا.
0: لا يا سيدي، لا يا سيدي، لا يا سيدي، الله يسعد قلبك، انت التاج فوق راسي، الله يسعد قلبك ويحبب خلقه فيكم جميعا يا رب، ويرزقنا جميعا، اللهم امين، وكل الخير والصحه كل الاشياء اللطيفه. أخونا أبو الجرابعة، تحياتنا لك، قولي 2-1 للأردن. بقولي تحياتنا لك ولأبو الربابعة وجميع المستمعين. وين اللي كانوا ينتقدوا اللاعبين على الأشياء الإيجابية اللي تدعم المنتخب والمؤثرين المحسوبين على الأردن بالاسم فقط للانتقاد بيطلعوا؟ شوف أنا أقول لك شغلة، ترى كل حدا طلع انتقد رجع جلس عشان تكون في الصورة، يعني خصوصا اللي جرح وشتم. انسى الانتقاد حق، بحكي عن اللي جرح وشتم. كلنا انتقدنا، طلعنا على الهواء بعد المباراة ما خلينا كلياتنا، صح ولا لا؟ تتذكروا الحلقة؟ يعني كنا زعلانين ومعصبين، والكل حكى ويزيد وموسى وبلا بلا بلا ومليون قصة حكينا، بس ما والله ما شفت واحد من المستمعين طلع أساء لحدا من الشباب. عادي، برنامج بسمعه مئات ألاف الأشخاص حاليا، وبيشارك عليه يعني مئات الأشخاص، أوكي، ما في واحد منهم عن جد من العصبية جرح. فهي هاي الفكرة، إنه ننتقد إحنا بننتقد، لكن كل اللي شتموا وجرحوا واللي عملوا، أنا قهرني الكوميديين اللي مسميين حالهم كوميديين، اللي عملوا فيديوهات كوميدية وركبوا جنبه ثلاجة وركبوا جنبه حرام وركبوا يعني مش هيك يا أخوان، مش هيك الإهانة، يعني حطوا له تخت إنه متمدد على التخت، يعني مش عارف. لكن شوف بعد الدفاع اللي صار، وبعد ما الناس قامت انه شو بتسوي يا زلمه، هذا لاعب منتخب، مالكو يا زلمه، منتخب منتخب منتخب كاس العالم، مش وقته هذا الحكي، هذا لاعب منتخب ما بصير نعمل معه هيك، بالعكس مفروض نرفع من معنويته. واليوم شفت فيديو كمان، شكرا للجماهير الاردنيه يعني بامريكا، كانوا واقفين امام الفندق اللي نزلوا فيه منتخبنا باتوقع سان فرانسيسكو. هذا الفندق اللي نزلوا فيه كان يزيد ابو ليلى نازل، وفي احد المشجعين يعني نادى عليه وحكى معاه، والمشجعين اللي كانوا موجودين جنبه يعني حاولوا انهم يرفعوا معنويات يزيد، واحنا معك يا كابتن، والله يعطيك العافيه، ونشمي ومبدع، هذا اللي بدنا اياه يا زلمه. التحفيز حتى لو ما كنت موهوب ومبدع، التحفيز والدعم المعنوي بيطلع منك اشياء مستحيل تطلع من اي حدا. والاحباط هو اللي بدمر الدنيا، الاحباط والكلمه السيئه والكلمه اللي بتجرح ممكن تضل مأثر فيك يا زلمه سنين. انتوا على الصعيد الشخصي، لما تتوجه لك كلمه جارحه او جمله جرحتك يا اخي، ما بتقعد سنين متضايق منها؟ مش متضايق منها يعني، بس بتتذكرها كل فتره وفتره، كل ما تتذكرها بتتضايق، يعني هي هيك القصه بس. يا سن العارم شراره ونور ما فيه قصور. يلا نسمع اخونا جهاد النجار شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي
0: هلا والله،
2: القلب الله يعطيك العافيه.
0: الهوا بيلعب لعب عندك.
2: الفوز للمنتخب الاردني 1-0
0: يا رب
2: باذن الله رب العالمين، او 2-0
0: يا رب يا رب.
2: ويعني عجبتني انك هولندي.
0: والله
2: بنفس الصف يا معلم.
0: والله
2: ان شاء الله السنه هاي نفرح مع هولندا.
0: حبيب قلبنا جهاد، تحياتنا لك حبيب القلب. شوف أنا أقول لك شغلة، يعني 100% هي الفكرة بأنه موضوع هولندا ترى قليل ناس ما يشجعوا هولندا. امبارح سألت الناس على السوشيال ميديا عندي أنه مين منكم بشجع هولندا وأنا بشجع هولندا، والله في يمكن فوق 15 واحد بعتولي فقط، مش كثير يعني 15-16 واحد أبو جتاوي والله أنا من أيام كذا أنا من هذا بشجعه. طلع في كثير ناس بشجعوا يعني هولندا، ممتعين هولندا، رائعين في اللعب، نجومهم السابقين زمان كانوا يعني نجوم. ذكروا ديفيدز لما كان يطقع النظارات مع الجدولة، وطوله يمكن كان زي طول فان دايك وقتها، فان دايك يا فان دايك هذول أشباه اللاعبين. فان دايك فينك يا فان دايك؟ أنا هنا مبابي. يعني إشي قصة.

0: شوفوا يا جماعة برضو كمان هاي من القصص يمكن الكثير شفتوها وعرفتوها بس اللي ما بيعرفها لازم يعرفها. بتعرف انه في ماركة عالمية امريكية معروفة اسمها ليفايز، تعمل بلاطين جينز وتعمل اشياء وكذا والى اخره. ففي ملعب باسمهم موجود بالولايات المتحدة اللي هو ملعب ليفايز، اسمه ليفايز ستاديوم. طبعا هاي الشركة مش دافع مصاري للفيفا ومش دافع مصاري للاعلانات، فبالتالي راحت الفيفا حطت شريطة بيضة على اللوجو تبعهم على الشعار تبع شركة ليفايز. شو سووا شركة ليفايز؟ حركة ذكية، سووا حركة من أذكى الحركات في التسويق اللي ممكن تشوفها بحياتك. شايفين هاي الصورة؟ هم حاطين الغطاء الأبيض على الشعار، غيروا صورة البروفايل بيكتشر تبعتهم على الإنستغرام، حطوها نفس الصورة اللي مغطى عليها. يلا مش انت غطيت اللوجو؟ طيب انا بحب اقول لك انه اللوجو الجديد تبعي صار لونه ابيض وهيك شكله. يلا اوف شو قويه قويه قويه قويه قويه كثير. يعني اللي طلع بهاي الفكره انا بهني. الفيفا هون ما قدرت تحكي إشي، شو بدها تعمل اكثر من انها تغطي الشعار بالاستاد لانهم مش دافعين للفيفا؟ تمام، انا كشركه ليفايز بحب اقول لك انه اللوجو تبعي هاي الفتره بكاس العالم هيك نفس اللي انت عملته نفس الشكل، جابوا هو مغطي باللون الابيض وحطوها عندهم على الانستغرام. برافو برافو يا رجوليه يا رجوليه يا اهل النخوه والحبيه. اسمع هاي الرساله من ابو العلاونه.
1: ابو الجي
0: هلا حبيبي،
1: مساك طمني عنك مشان الله.
0: هلا والله.
1: اول شيء تصحيح معلومه.
0: ايوه صحح قول.
1: ايطاليا ثالث كاس عالم بتغيب عنه،
0: ثالث كاس عالم شي. مش ثاني. نعم
1: يعني يا سيدي احنا بالنسبه لمباراتنا مع الجزائر شوف احنا يعني احنا منتخبنا منيح وشبابنا مناح وما شاء الله عليهم، بس برضه منتخب الجزائر مش منتخب قليل، منتخب عنده لعيبه عالميه، عنده لاعبين باوروبا،
0: رياض محرز
1: عنده لاعبين على مستوى عالي جدا جدا جدا، يعني بضاهي المنتخبات الأوروبية. تمام سيدي
0: صح.
1: فإحنا يعني ما عندنا هذيك الرفاهية اللي إحنا نقول إنه إحنا مثلا قادرين نفوز، أو سيدي إحنا منتخبنا منيح وإن شاء الله عشمانين بالشباب إنهم يقدموا يعني مباراة تكون كويسة ما يكونش فيها أخطاء، تركيزهم يكون عالي، وإن شاء الله يا رب يا الله يفرحونا ويفوزوا يا رب يا الله.
0: يا رب الله يسمع منك حبيب القلب ويعطيك ألف عافية، يعافي عمرك أبو العلاوني. إحنا بنتمنى، لكن برضو كمان يعني بدي أوجه تحية للأشقاء الجزائريين، الله يعطيكم ألف عافية. بطلع لي كثير فيديوهات على السوشيال ميديا، لكن أنا صدقا يمكن في يعني سوء فهم للهجة، مش قادرين نفهم اللغة أو اللهجة، فيا ريت نقدر نفهم عليكم. بس اللي فهمته إنه زي ما إحنا جماهير الأردن والأردن حاسبين حساب ل يعني قد ايه المنتخب الجزائري كبير وعظيم وممكن له كل الاحترام، ايضا هم بتعليقاتهم كمان يعني حاسبين حساب كثير كبير لمنتخبنا، وزي ما احنا برضو يعني زي ما بيقولوها هيك متوترين على المباراه، هم متوترين على المباراه زينا واكثر كمان. فتحياتنا للجمهور الجزائري الشقيق، تحياتنا لاهلنا بالجزائر، الله يعطيكم الف عافيه. لكن يعني ما بدنا نزعل، سواء خسر الجزائر أو فاز الأردن منضل إخوان، الله يرضى عليكم. اتفقنا؟ نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا مستمعينا الأعزاء.

0: مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: يا أردني،
2: النجامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبست الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مستر تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، لساتنا معاكم على الهواء مباشره وباجواء يعني كاس العالم واجواء منتخبنا اللي كل التركيز حاليا على منتخبنا الوطني، وعم نتناقش ونسمع ارائكم بكل صراحه، مين تتوقعوا يفوز، الاردن ام الجزائر؟ شعل لها بجوال يا منتخبنا يا مطل الابطال. اخونا اياد السعدي من الولايات المتحده الامريكيه، تحياتنا لك ويسعد صباحك حبيب القلب. اخوي اياد بيقول لي اسال الله اخي اسامه التوفيق لمنتخبنا الوطني والنشامه، بغض النظر عمن راح يلعب في حراسه المرمى، فالجميع في النهايه ابناء الوطن، وهدفنا جميعا رؤيه المنتخب يحقق افضل النتائج، واللي راح يلعب اكيد يزيد ابو ليلى. ما زلت أصر على أن الحارس الاحتياطي يستحق فرصة حقيقية، ليس انتقاصا من يزيد ولا كرها فيه، قدم الكثير للمنتخب ويستحق الاحترام والتقدير، لكن كرة القدم اليوم بتقوم على المنافسة ومنح الفرص للأكثر جاهزية في هاي اللحظة، وأعتقد أن الحارس الاحتياطي متعطش للعب ولامتلاك فرصته، وربما إذا منحت له الثقة بفاجئ الجميع، بس راح يصير في قصة كبيرة إذا تم يعني استبدال يزيد أبو ليلى، هيك إنه يعني هيك خلص شطبنا مستقبل الحارس إحنا. فبالنهاية القرار يجب أن يكون دائما مصلحة المنتخب، وهذا رأيي الخاص. تحياتنا لك، كل احترام لرأيك. يمكن الجهاز الفني في عنده رأي ممكن يكون مختلف لأنه هو مطلع أكثر على اللعيبة، لكن هي هاي أراء الجمهور. في كثير ناس زي رأيك أنه أعطوا فرصة لنور بن عطية، أعطوا فرصة للفخوري. في ناس بيحكوا مثلا والله نور أبو عطية، نور بن عطية عفوا، نوعا ما قصير القامة، فيعني مش بزبطش يكون حارس أساسي دائما موجود، لأنه بتعرفوا أنتوا التسديدات البعيدة ممكن ما يقدر أنه يتصدى لها، يعني في العديد من الملاحظات. لكن إحنا اليوم خلينا نركز على الفريق أكثر من حارس المرمى. حارس المرمى اليوم مهم، يزيد أبو ليلى بطل، أداؤه خلال آسيا والعرب كان أداء بطولي وبطلع منه وأنقذ مرمانا من كثير أقوال، فيا رب نشوف منه أداء ثاني ومستوى ثاني ومستوى يزيد الحقيقي اللي بنطلع له دائماً.

0: اخونا محمد خريسات، نسمع ابو خريسات شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي.
1: حبيبي
0: الله يسعدك.
1: اصلا يعني احكي لك شغله، شوف اغلب المحللين،
0: نعم
1: المحللين غيروا فكرتهم عن المنتخب بعد مباراه النمسا.
0: طبعا يا زلمه احنا
1: هذا فوز
0: يا اخوان. شوفوا اقول لكم شغله، احنا خسرنا بس المنتخب الوحيد انا شايفه اللي خسر وما بيستحق الخساره بين كل المنتخبات، أداءنا كان بخوف بالملعب يا جماعة، عالمي أداءنا كان في الملعب. أنا معها مع قلبا وقالبا بهذا الإشي.
1: فوز دائلي لما علي علوان أخذ أفضل لاعب البطولة،
0: نعم.
1: أخذ أفضل أعلى نسبة تسديد،
0: نعم.
1: لما عبدالله النصيب أخذ أفضل لاعب بالجولة الأولى قطاع للكرات، يعني بصراحة إشي إبداع. شغلة ثانية، مباراتنا مع الجزائر مش سهلة ومش صعبة.
0: صح.
1: جمال السلامي هو أدرى بالكرة الأفريقية.
0: الأفريقية نعم.
1: بإذن الله الشباب قادرين، ويا سيدي إن شاء الله إن شاء الله نطلع ببياض وجه ونلعب لعب اللي الكل يقول لك والله المنتخب هذا بلعب وإله مستقبل.
0: آه والله بلعب.
1: أنا بهمني إنه أنا هاي تكون البداية، وأضمن أنا كل سنة أشارك كأس العالم.
0: يا رب.
1: خلينا السنة بعد 4 سنين على خير وهدات بال، الله يعطينا الصحة والعافية ويقدرنا نطلع نحضر كأس العالم. الأردن كلها تنتقل على السعودية.
0: وين راح يكون يا إخوان؟ بالسعودية صح؟ أوه.
1: الشباب قدها
0: يا رب،
1: ويعني وبإذن الله بإذن الله يزيد السعيد مستوى العالي اللي إحنا بنعرفه، والشباب كلها تكون على قد المسؤولية.
0: يا رب.
1: رحبة كأس العالم خلص طارت، هلا باذن الله فالهم الفوز
0: يا رب. الله يسمع منك هذا اللي بنتمناه. وصحيح احنا يعني خلال العطله يعني راح احكي الاخبار، بس اغلبكم عرف هاي الاخبار واغلبكم عرف هاي النتائج، انه الكل متبع والكل يعني فاتح على الوسائل الاعلاميه وفاتح على كل الاعلام وعم بشوفوا انه اليوم علي علوان عندنا تفوق على ميسي بدقه التسديد على المرمى، وتفوق عن بابي وتفوق على اغلب مهاجمين المنتخبات الكبيره وجاب رقم 1. عبد الله نصيب من اكثر المدافعين اللي لهم تدخلات على الكرات. يزن العرب ايضا من اكثر المدافعين اللي عملوا قطع للكرات. فاليوم بين أفضل 5 إحنا عم نحكي. فتخيل اليوم أنت مباراة خسرت فيها ولعيبتك جايبين هاي النتائج، فهذا اللي بيقهرك إنه كان لازم نفوز لكن قدر الله وما شاء فعل. الفكرة إنه اليوم وأنت خسران أنت متفوق على ميسي، لا في لاعب عندك متفوق على ميسي بدقة التسديد، حرفيا متفوق على ميسي بدقة التسديد. فيا رب يا رب هذا يعني هاي الأشياء والأرقام تترجم على أرض الواقع وتتحول لانتصار وفوز. وبتعرفوش يمكن كمان نعمل مفاجأة قدام الأرجنتين، خلينا نشوف. يا رب يا رب. تخيلوا يا أخوان جد نتعادل مع الأرجنتين أو نفوز عليهم،

بالجتاوي انا مع الانتقاد البناء مش ضد، بس انا اللي حاسبين حالهم مؤثرين بس شاطرين بالانتقاد الهادم واحباط المعنويات. يعني انت شفت جهاد اللي عمل الالتراس الالكتروني، وين صناع المحتوى عن هيك انجاز؟ نعم احنا حكينا عنه هذا على الهواء قبل شوي وغيره كثير من الانجازات، بس جهاد معنون هو مش صاحب هاي الفكره. صاحب هاي الفكره شخص هو عامل له اصلا منشن يعني بالبروفايل وقال له شكرا لك على هاي الفكره، لكن جهاد من الشباب اللي ساهموا بنشر هاي الفكره جدا رائع، وحكينا عنها وراح تنزل برضو كمان بريل على السوشيال ميديا كمان شوي على اذاعه عين عشان برضو نقدر ننشر الخبر ونشوف قد ايه شيء خرافي بانه اليوم الشباب اخترعوا ابلكيشن او موقع الكتروني يقدروا الجماهير يفوتوا عليه ويقراوا الهتافات كلهم مع بعض بنفس الوقت. رائع.

0: اسمع هاي الرسالة وينها وينها هاي؟
1: أنا ترى قبل شيء اشتريت الكلرات، اشتريت من الوكالة من كلمة.
0: أها.
1: يعني شد نشامة يوم الثلاثاء إن شاء الله 2-1 3-1 يعني. ولا برجعها للكلرات
0: حبيب ابو العمايل
1: ان شاء الله فعلهم الفوز يا رب ويرفع راسنا قدام الجزائر.
0: والله انت اذا شريت واحد انا شريت ثلاث سيدي للعيله كلها. والله السيرينا جبت هيك، شوفوا سبحان الله انا كنت بدي الكلر اللي عليه السوسن السوداء، هو يمكن البست سيلينج الاكثر مبيعا عندهم، بس ما كان موجود. قالوا لي لسه يعني قبل 4-5 ايام قالوا لي بدهم 3 ايام ليوصلوا، مفروض ممكن يكونوا وصلوا. فشرينا الكلر ابيض سبحان الله على سايز الاطفال، بنتي طلع على سايزها بالضبط على مقاسها، يعني تبع السوسن السوداء، صورتها ما شاء الله عليها طلعت بتجنن. واليوم برضو رايح أجيب الكلر الأحمر، يعني بعد ما أخلص من هون من الإذاعة طالع أشتري الكلر الأحمر، لأنه لازم أكون لابس الكلر الأحمر، أنا مقدم الحفل فبزبطش ألبس الأبيض، والكل وصلي ساعة بقول للناس ألبسوا الأحمر. فبدي أروح أشتري واحد كلر أحمر يعني، فهيك بصير عندي الكلر الأبيض للمنتخب والكلر الأحمر كمان للمنتخب.

المشكلة أنا مش عارف يا أخي، أغلب الناس اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الإعلامية ولا إجاهم كلارات هدايا إلا أنا. أنا يمكن الوحيد اللي دافع حقه.

0: تسمع هالرسالة
1: أبو الجيتاوي.
0: هلا سيدي،
1: الله يسعد قلبك
0: يا هلا
1: أوقاتك.
0: يا هلا
1: يا رجل، أقسم لك بالله بس مجرد سماع صوتك
0: الله يسعدك،
1: والله العظيم بتفائل بالخير
0: يا حبيبي.
1: بس اسمع صوتك بتفائل بالخير.
0: طول بعمرك.
1: على الفيس، على الانستغرام، بس احط على صوتك اني بتفائل بالخير.
0: يلا يسعدك.
1: ويا رب يا الله، يا رب يا الله،
0: يا رب يا رب،
1: انه يكون الفوز حليفنا
0: يا رب،
1: مشان الفرحه تعم على الدنيا كلها.
0: والله لازم،
1: يا رب يا الله. والله بحكي معك،
0: ناقصنا
1: انه الواحد جسمه بقشعر.
0: والله
1: لما اقول الفوز حليفنا، فما بالك لما نفوز.
0: يا رب يا رب يا رب
1: يا رب يا الله، وكل احترام والتقدير لك يا رجل. نفسي اسمع صوتك كل دقيقه وكل ثانيه.
0: الله يسعد قلبك. شكرا.
1: واللي بقول لك هذا بمسعجو خبو هز وذنب. لا والله والله اني بحبك لله بالله
0: يا حبيبي. يا
1: اخوك رافت العبادي ابو جمال.
0: والله والنعم، والنعم اخوي ابو جمال. الله يسعد قلبك ويطول بعمرك. شكرا على هذا الكلام، ولك يعني أضعاف ما بتتمنى لإلي، وإلك أضعاف المحبة يا صديقي. شكرا إلك، الله يطول بعمرك ويخليك. وفعلا أنت حكيت إشي مهم، يعني الواحد بيحكي يا رب نفوز وبقشعر بدنه، ما بالك لو فزنا. أنا أتوقعها توقع شخصي،

0: يعني يا رب يا رب يا رب هذا اللي بنتمناه. أخونا أبو السرحان من قلب الصحراوي، نسمع شو بعث لنا.
1: أسعد الله مساك يا حبيب القلب.
0: هلا حبيبي،
1: شو أخبارك يا
0: الله يسعد قلبك
1: أسامة الجتاوي.
0: الله يسعدك.
1: من قلب الصحراوي.
0: هلا والله
1: أخوك محمد السرحان.
0: حبيبنا أبو السرحان بالسلام إن شاء الله.
1: يعني بعيدا عن إني يوم مباراتنا مع النمسا إني شلفت من الشركة وفكروني بالصحراوي وأنا قاعد بحضر المباراة. صديقي أي نعم هناك أفواه، هناك غلطات، بس الحق يقال. ما بننسى الكابتن يزيد إنه كان سبب رئيسي ورئيسي جدا جدا
0: صحيح.
1: في وصولنا لنهائي آسيا ونهائي كأس العرب.
0: صحيح،
1: ضغوط موجودة، أمور موجودة، بس إن شاء الله يكون قدها بإذن الله تعالى.
0: يا رب يا رب.
1: وهي ترلات بزمرولي حبيبنا أبو الجتاوي.
0: حياتنا لك حبيب القلب. يا رب إن شاء الله هذا اللي إحنا بنتمناه وبنعول عليه اليوم، إنه نرجع بشكل أفضل، بمعنوية أفضل، باستعداد أفضل. يا رب خلاص، رهبة كأس العالم المفروض، ورهبة أول مباراة عشناها كلياتنا جماهير ولعيبة. ترى والله العظيم جماهير، والله قبل ما تبلش المباراة بنص ساعة ان ركبي يعني بخبطوا ببعض انه يلا تبلش، بدنا نخلص. بطل الملعب، بطل الكاس. ابو يمان بيقول لي مساء الخير ابو الجتاوي، ان شاء الله اذا دخلوا بالروح والمعنوية العالية اللي لعبوا فيها امام النمسا راح تكون بعون الله عز وجل 3-2 للاردن، واول جول ضربة جزاء للاردن. حلو التوقع، حلو حلو حلو. في حدا باعت لي قال لي انا حلمت انه فزنا، حلم. بقول لي حسب الحلم اللي شفته، وينه والله مش عارف، راحت الرساله. ابو الجتاوي العطله يمكن اذا تاهلنا للدور الثاني. لا انا قصدي انه يعلنوا نفس اليوم عطله، انه خلص يعني ما بعرف، يمكن هيك انا بحس يعني، لكن هو توقع شخصي والله، مش معلومه ولا اصلا واصلني معلومه ولا شيء يعني، بس هو توقع شخصي. هاي عمر بيقول لي إذا فزنا أكيد راح يكون عطلة رسمية، وإن شاء الله 2-1 للأردن. يا رب يا عمر يا رب، الله يسمع منك. شو ضياء، نطلع فاصل ولا لسه بدري؟ أبو الجتاوي فوز بإذن الله، لأنه قدمنا أداء ما بيعكس النتيجة، صحيح 100%. ثانيا الهفوات اللي شفناها ما راح تكرر، لأنه اللعيبة تدربوا عليها وركزوا أكثر، الثقة زادت أكثر من المباراة الماضية، فبإذن الله الفوز والتأهل إذا مش مركز ثاني أفضل ثوالث. يا رب يا علاء، الله يسمع منك يا حبيبي. يا رب يا رب. أبو الجتاوي صدقني غير نفوز، وبعد الفوز راح نولع شوارع عمان، وبعد يومين نصير نلطم من وراء المخالفات. لذلك نطالب إدارة السير يسمحوا لنا يعني نولع شوارع عمان بعد الفوز. نولع مش بمعنى يعني نحرق شوارع عمان باللفلفة، لا، إذا تم الإعلان إنها بعد الفوز على الجزائر إنه يلا عطلة رسمية واحتفلوا، يعني ما راح يكون في مخالفات. قول يا رب. نفس شرط السير أصلا حيكون طاير من الفرح. أخوان عن جد اللي راح يجي على المدرج الروماني راح يرجع يشوف هذا المشهد، وراح يرجع يشوف هذا المشهد ما أجمله، بأنه كل أطياف الشعب الأردني كانت موجودة حرفيا يا أخوان بدون استثناء، كل طبقات المجتمع باختلاف وجهات نظرهم، باختلاف بيئاتهم، باختلاف حالتهم المادية، باختلاف وضعهم، من رئيس الوزراء لعامل الوطن اللي كان قاعد وراي والله، لعامل الوطن، لا الأمن وأمن وحماية الملاعب والشرطة والأجهزة الأمنية، الكل مع بعض يا أخوان أثناء المباراة، ولا كلمة تقول المدرج الروماني فاضي، فيش فيه حدا، الكل بس قاعد بحضر ومركز، وعلى أي فرصة الكل بيقوم، من رئيس الوزراء لأصغر واحد قاعد، يعني حرفيا هيك، لأصغر واحد عمرا مش أصغر واحد قدرا، كل الناس قدرهم كبير. احنا اليوم يعني بالاردن متعودين على هذا الاشي، متعودين على اول اشي العائلة الملكية تشاركنا احتفالاتنا وتشاركنا وجودنا بالمحافل والاماكن ونشوفهم دايما. برضو كمان يعني حلوة حركة رئيس الوزراء والحكومة انهم اجوا وحضروا مع الناس، فيعني مشهد راح تقولوا لي اذا اجيتوا على المدرج الروماني واللي بيجي من بسمعنا على البرنامج، يعني ثاني يوم راح تقولوا الجيتاوي فعلا اللي عم تحكيه صح، انا شفت صورة مش طبيعية، كل أطياف الشعب الأردني كانت موجودة بالمدرج الروماني والله العظيم، قاعد أول صف أنا وزوجتي، ثاني صف ورانا حلو عامل الوطن، ثالث صف أو رابع صف رئيس الوزراء، فبطلع أنا بقول لزوجتي بقولها طلع إحنا قاعدين هون في ورانا عامل الوطن، وطلع ورانا بكمان صف رئيس الوزراء، تشوف هالصورة هاي ما أحلاها، يعني ما أحلى الإشي، فبطلع لها زي هيك ببعض إنه عن جد الإشي كثير حلو، وكل الناس من كل مكان يجتمعوا بهذا المكان.

0: بس يا ريت يا ريت يا ريت بتمنى والله نوهت بدل المرة والله مرات عديدة إنه موضوع يا أخوان الأوساخ والمخلفات. يعني اليوم أنت كيف بدك تثبت لي، يعني كيف بدك تقنع إنه أنت جاي تشجع المنتخب من قلبه رب، ولما طلعت من المباراة وخلصت زتيت علم بلدك على الأرض؟ كيف يا زلمة؟ كيف يعني أنا حدا يفهمني كيف؟ كيف أنت بتكون محموق على بلدك ومحموق على الأردن وبدنا نفوز والأردن أولا والأردن يعني أولوية والأردن والأردن والله يعز الأردن وهتافات للأردن، وبس تطلع تزت العلم اللي معطينك إياه على الأرض؟ يعني مش مقنع الموضوع. يعني اللي بتقول لي أنا والله زعلان على المنتخب بقول لك يا أخي أنا شاكك. ليش؟ يعني أنت طلعت من المباراة وزتيت علم بلدك على الأرض، شو ضل أكثر من هيك؟ فيا ريت يا جماعة يا ريت كل اللي بيجوا كل اللي بيجوا يا رب يا رب يا رب إنه يقدروا يعني يحافظوا على النظافة. إخوانا أتوقع وزارة البيئة المفروض المرة الماضية كان في توزيع أكياس، ما انتبهت إذا تم توزيع أكياس ولا لا، لكن إن شاء الله أنا هالمرة حكون مصر كمان مع إخوانا المنظمين من الوزارات والجهات المعنية بأنه يعني هم شايفين الصورة وهم اللي إجوا حكولي جيتاوي يا ريت ضل تأكد على موضوع المخلفات، يعني فاهمين بعد ما يخلص شو راح يصير، لكن كان كله على الفاضي. فنتمنى أنه اليوم يعني يصير يوم الثلاثاء في توزيع لأكياس، يعني في مبادرات كثير كانت وزارة البيئة أو وزارة الشباب، فنتمنى أنه يكون في توزيع أكياس نفايات في المدرج الروماني للحاضرين عشان بس يحطوا المخلفات تبعتهم فيها ونتفادى المنظر اللي مش كويس والبشع اللي شفناه بعد المباراة. يا رب هذا اللي نتمناه. أخوي ناصر حواري أبو تيسير الله يسعد لي مساك حبيب القلب، بقول لي إحنا بدنا لعب كويس مش نتيجة، وإحنا بدنا لعب كويس ونتيجة، فإن شاء الله يعني أبو تيسير مباراتنا مع الجزائر بنلعب كويس ونحقق نتيجة. بدنا نوجه تحية للأستاذ المحامي أمين قريش، يا رب أكون قارئ اسم العائلة صح، وتحياتنا لك وإله، تحياتنا لك أبو تيسير الله يسعد مساك، وللأستاذ المحامي أمين يا هلا والله يا هلا ومرحبا.
1: يا رب تدوم الفرحة وتظل تنعاد يبقى الأردن.
0: كيفك أسامة؟ حسب ما هيو حسب ما حضرتها الليلة بالحلم الفوز للأردن 1-0. يا رب يا الله يا فراس العساف يا رب من قلبي الله يحقق حلمك. وبنحضرها بالإعادة يوم الثلاثاء ومتأكد إن شاء الله. يا رب يا أبو العساف يا رب يا رب. إذن هون يا جماعة فراس العساف بيقول لك أنا حلمت إنه الأردن فاز على الجزائر 1-0، فيعني وبقول لي أنا متأكد إنهم راح يفوزوا 1-0، وأنا راح يعني بالنسبة لفراس العساف شاف المباراة في الحلم هسه راح يعيدها إن شاء الله لايف معانا. الله يسمع منك والله يا أبو العساف، إذا منفوز 1-0 وبتخلص 1-0 لأعمل لك زفة على الهواء يا زلمة، يا زلمة والله لا أبوسك من عيونك، الله يسعد قلبك أبو العساف.

0: اخونا اخونا فراس العساف الله يسعد مساك ابو العساف. كل الشعب يشجعكم واني كمان. وانا بدي اوجه تحيه كثير كبيره لعشيره العساف المحترمين اللي انا متربي معاهم. انا حرفيا يعني متربي تربيه وانا رضعت من عسافيه حرفيا, يعني لي اخو في الرضاعه من عشيره العساف. فاحنا سكان تلعل علي يمكن من نهايه الثمانينات بدايه التسعينات كنا موجودين بتلعل علي ايام ما كان فيها فعلا اضباع وحصينيات ومليون قصه, وما كانت تندخل, كانت كلها اراضي فاضيه وجبال وتلات وشجر لوز وزيتون, وقبل ما تصير العشوائيه الموجوده حاليا بتلعل علي. فانا ابن تلعل علي وتربيت مع هاي العشيره والعائله اللي بتجنن, كانوا كلهم جيراننا سواء بعمارتنا سواء بالعمارات والبيوت اللي حوالينا, وما زالوا جيراننا موجودين بكل مكان. تحياتنا لهم, تحية لأخواننا عشيرة العساف المحترمين, إخواني وحبايبي, يا هلا ويا مرحبا بكل سكان تلعل علي. أبو قطيشات بقول لي بعت لك فويس نوت بس ما سمعته, حاضرين راح نسمعه.
1: الله يسعد مساك أبو الجتاوي. تخيل أبو الجتاوي نفوز 3-0
0: يا رب,
1: وبالمباراة تصير مشاكل.
0: لا يا زلمة ليش؟
1: مع منتخب الجزائر.
0: طيب.
1: بين حالهم يعني.
0: ينرفزوا.
1: ولا عصبية وهيك وهيك. لحد ما نفوز احنا 3-6 تخيل.
0: والله بتخيل, وفيش اشي ممكن تتخيل ابو قطيشات يعني ما يزبط. يا رب يا رب الله يسمع منك يا رب يا رب. لا تنفجر يا مربوط ما شفت اللعبة المربوط. اسمع اخونا سعيد حماد, يلا
2: ابو الجيتاوي تكرم عيونك
0: الله يسعد قلبك,
2: بس قل لي وين اودي لك اوصل لك اياه بكره
0: يا حبيبي ابو حماد.
2: ابعث لي على رقمي خليني اوصل لك اياه.
0: الله يسعد قلبك.
2: عندي تيشيرت للمنتخب بس ما عندي غير لون ابيض.
0: والله هو انا عندي
2: لارج
0: ابيض
2: واكس لارج.
0: الله يسعد لي قلبك يا حبيبي.
2: قل لي شو اللي بدك اياه وتكرم عيونك, تيشيرت المنتخب بيكون عندك.
0: والله ما بتقصر ابدا. اول شيء انا عندي الابيض تمام, فلازم اشتري الاحمر, فراح اضطر اروح اجيب الاحمر, لكن الله يخلف عليك ويسعد قلبك وحبيبي, يطول بعمرك سيدي, يطول بعمرك. هو والله اليوم لازم ينشره عشان في بروفات لازم تتسوى وكذا, فيعني بعد ان شاء الله البرنامج فحطلع طول اخذه, يعني شوي مستعجل على الموضوع. فحبيبي الله يسعد لي قلبك اخوي, والله ما بتقصر ابدا ابدا ابدا, طول بعمرك يا باشا, طول بعمرك. النجم شقاق حلو. احمد ابو السندس, نسمع شو بعت لنا ابو السندس.
3: ابو الجيتاوي.
0: هلا سيدي.
3: مساء الورد. هلا حبيب قلبي. المستمعين
0: الله يسعد لي
3: مساء الورد للنشامه.
0: هلا والله,
3: ان شاء الله النشامه قدها ان شاء الله. انا اتوقع حفوز 1-0 او 2-0 للاردن
0: يا رب,
3: وتعادل مع الارجنتين ان شاء الله, وتاهل للدور الثاني.
0: الله يسمع
3: هيك
0: منك.
3: انا متفائل هيك احساسي
0: يا رب,
3: وان شاء الله احساسي يكون صح
0: يا رب.
3: معك
0: يا رب.
3: احمد ابو السندس.
0: يا اخوان ادعوا يعني ادعوا ربنا بصلواتكم انه يوفقكم ويرزقكم ويعطيكم بدكم اياه, وادعوا برضو كمان انه يوفق منتخبنا ويدخلنا الفرح. احنا يعني فرحتنا كانت منقوصه باسيا, وفرحتنا كانت منقوصة بكأس العرب, يمكن آسيا أكثر لأنه تعرضنا لظلم تحكيمي, وواضح من هو من الأداء يعني, واضح من هو بطل آسيا الحقيقي ويعني نجوم آسيا الحقيقيين. فاليوم أنا بتمنى من أنه يكون في إنصاف, يعني اليوم بطلع على السوشيال ميديا بطل آسيا روح وبطل آسيا روح وبطل, لا لا, بطل آسيا الحقيقي لساته في المباراة عشان يكون في الصورة. وأنا آسف, هذا الموضوع بالتحديد بالنسبة لي حساس, بطل آسيا الحقيقي غير المتوج لساته موجود بكأس العالم. فالله يجيب لي في الخير وتكون كل الأمور تمام. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية حبيب قلبي. أحمد حواري يعطيك العافية. إن شاء الله مستمعينا الأعزاء نلتقي فيكم بكرة, وبكون ضايل كم ساعة للمباراة, ومنظلنا متحمسين كمان مع بعض هذا الحماس. وإن شاء الله يوم الثلاثاء على البرنامج مساء بنحتفل مع بعض احتفال كبير بفوز منتخبنا على الجزائر. قولوا يا رب يا رب يا رب. الله معاكم, سلام
4: يا شباب, كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: شاشة واشترك بي إن مع سنيبس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شهادة أقوى مكيف.

0: على عين.
1: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. رئيس الوزراء يقول إن الحكومة ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام بشكل واسع على كبار تجار ومهربي المخدرات الذين يعملون مع العصابات الخارجية. رئيس الوزراء يكشف عن برنامج تنفيذي تنموي لمحافظة الزرقاء بكلفة أكثر من 800 مليون دينار على مدى 3 سنوات في كل القطاعات. رئيس الوزراء يشير إلى أن الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء بلغ عدد مستخدميه أكثر من 15 مليون راكب منذ تشغيله، وهناك خطط إضافية لتوسيعته ليصل إلى الجامعة الهاشمية. الأردن يستضيف غدا اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة 165. المنتخب الوطني لكرة القدم يعقد فجر الاثنين مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة نظيره الجزائري

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عين أف أم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان.

0: تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الشاوي. السابعة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: تروح بعيد وزين
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

0: الجماهير الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاعزاء ومشاهدينا الاعزاء الاكارم في حلقه جديده من برنامجكم عين المونديال. معكم انا اخوكم عثمان حسنات على قناه واذاعه عين على التردد 98.3. احنا كل يوم معكم من الساعه 9 الى الساعه 10 في كاس العالم. اود تذكيركم بحبنا لكم وبتمنى منكم المناقشه وإنكم تعطونا أراءكم على أرقام 0784631. طبعاً إحنا اقتربنا من المباراة المصرية والمباراة المهمة والمباراة الحاسمة. يمكن الناس تحكي لا مش حاسمة، لا حاسمة، هي المباراة الحاسمة، هي المباراة المصرية وهي المباراة الأصعب. الأصعب لأنه إحنا ودينا فريقنا على أساس أنه مباراة مع فريق عربي وفريق عادي وفريق ممكن أنه نتغلب عليه بسهولة. لا، هذا الكلام غير صحيح وغير سليم. منتخب جزائري منتخب محترم، منتخب كبير، ومنتخب يملك جودة عالية فنية في الخارج وفنية في الداخل، زائد عدد لاعبين من نوعية خاصة. فبالتالي مباراة لن تكون سهلة، بدها تحضير كثير كبير، سواء ذهني، نفسي، فني، أكيد بدني عالي جدا. فإحنا لازم نكون حريصين في كل المناحي، المنظومة كلها لازم تكون جاهزة، سواء جاهزية اللاعبين، خاصة أنه في كذا لاعب كان متعرض لإصابة في المباراة الماضية، والأمور التكتيكية أكيد لازم يكون، والاستراتيجيات تاعت المباراة لازم نكون حريصين بكل حالاتها. إن شاء الله نكون جاهزين في كل الحالات، إن شاء الله نكون قادرين على تعدي وتخطي المنتخب الجزائري بإذن رب العالمين. أول اتصال معنا اليوم وأول حدا رح نحكي معاه طبعاً مدرب قدير، دكتور رائع، شخص على المستوى الشخصي يعني تتفاجأ من دمافة أخلاقه وعلمه الواسع ما شاء الله. طبعاً معنا اليوم الأخ والصديق الدكتور محمد فلاح عبيدات. الله يسعد مساك دكتورنا.
2: الله يعطيك ألف عافية، ما شاء الله عليك.
1: الله يحفظك يا دكتور، طمنا عنك سيدي.
2: والله إبداعاتك متواصلة يا كابتن، ما شاء الله ما شاء الله عليك.
1: الله يحفظك، الله يحفظك يا دكتورنا. سلام دكتورنا، شهادة بعتز وبفتخر فيها والله.
2: لا والله بحطك يا كبير دائما، ولو يطلع بيد الشير كمان كامل لك بحطه والله.
1: الله يحفظك، الله يبارك فيك يا دكتور، الله يبارك فيك دكتورنا. دكتورنا احنا اقتربنا من المباراه، انا بعتبرها مباراه فاصله، انت شو رايك؟
2: لا هي يعني حاسمه وفاصله ويعني مصيريه يعني كمستقبل وطموحنا منتخبنا الوطني وتطلعات شعبنا اللي حقيقه يعني الهوس اللي بالشوارع وحماس الناس والجميع وبناء كره القدم الاردنيه. هذه اعتبرها اهم مباراه بكره القدم الاردنيه وبتاريخها، حيث أنها مساح كبير لنا لأن نكون بين الكبار أو لنغادر مبكرا، كما تعرف أنت كابتن يعني، ورصيدنا النقطي وخسارتنا الأولى. فإحنا أمام مفترق طرق في مباراة مصيرية مع فريق كبير. يعني أنا يعني تابعت كلامك، فريق ليس سهل، فريق قوي جدا، فريق يعني متمكن. الجزائر تملك التاريخ، تملك البطولات، تملك الأرقام، فبالتالي نحن أمام مباراة حقيقية. حقيقة هي واحدة من أهم مباريات المفصلية في تاريخ كرة القدم الأردنية.
1: الموضوع النفسي والذهني قديش مهم دكتور في هاي المباراة؟
2: لا هي شوف أستاذ كابتن عثمان، أنت يعني ما شاء الله عليك قوي. هنا هنا هنا يعني تبعد نسبيا، تبعد الأمور الفنية والتكتيكية والأمور الثانية المهارية وغيرها. الآن الدور الذهني والنفسي هو العنصر الأهم في هذه المباراة. عندما طبعا تخسر في الجولة الأولى، دائما الجولة الأولى تسمى في كرة القدم درس، يا أما يعني أنت تستفيد من هذا الدرس أو هذا الدرس يعني يجيك الجولة الثانية وهي هي عملية تصحيح الأوضاع. فبالتالي لا هي مهمة جدا، والجانب الذهني خاصة أنه هاي ثورة السوشيال ميديا كابتننا الكبير يعني كثير مهمة، ويعني واحد تحدثنا بها بجزء والتقينا في واحدة من الحلقات انه مهم جدا انه احنا يعني لاعبينا يكونوا على سوية عالية بالابتعاد نسبيا عن السوشيال ميديا، لانه حقيقة صار تتلاعب بامكانيات اللاعبين في العالم كله، الكل يبحث. حتى قبل قليل كنت شاهد مباراة اسبانيا والسعودية الأمريكية مال من الملعب، يعني فشوف انت هوس السوشيال ميديا. فهنا انت ضبط الامور يحتاج يعني لعمل كبير من كل الجهاز الاداري، من رئيس الوفد سمو الامير اللي حقيقه انا يعني اثمن ما قاله امس، قال نحن جئنا ونعرف امكانياتنا ونعرف امكانيات الاخرين ونحن نريد ان نستمتع بكره القدم. هذه رساله جميله للاعبين، ولكن الدور الاهم
1: هاي رساله دكتور، المفروض تشيل الضغط وتزيد المسؤوليه، هيك المفروض.
2: نعم صحيح، كلام سليم. وهذا احنا قلت لك انه يعني كلام الامير كبير، لكن المسؤوليه الكبرى تقع على الجهاز الفني لعمليه يعني الان تحمل المسؤوليه. الان انت تحمل رساله وطن وليس مجرد لاعبين. انت الان بكاس العالم، وكاس العالم انت ليس من السهل ان تتواجد في هذا المحفل الكبير، فعليك ان تضحي، ان تثبت انك مررت بتاريخ كبير، بمحفل كبير، ولكن بحضور كبير. فبالتالي هذه المباراة فرصة للاعبين انه يعني يعطونا شيء للوطن، يعطونا شيء لتاريخهم هم. كابتن عثمان هذا الجيل يعني انت من الاجيال اللي كنت تملك المهارة، واللاعبين اجيال كل قدم كثير، لكن هذا الجيل حصد حقيقة سلسلة تضحيات كبيرة من الفرق. فبالتالي مفروض يكون يتحمل مسؤولية والحرص على ان تكون هذه المباراة هي هدية للشعب الأردني الذي يقف حقيقة بروح عالية جدا خلف نشام منتخب الوطن.
1: يعني شوف دكتور، أنا هذا الكلام محفز جدا، لكن ممكن يكون بخوف بعض اللاعبين، لأنه بتعرف إحنا لعبتنا فيهم ناس ممكن بتحمل المسؤولية بشكل خاطئ. أنت لو مكان الجهاز الفني بتمنع موضوع السوشيال ميديا والإعلام والتلفزيونات في الغرف، وتسكر الغرف على اللعيبة وتخلي اللعيبة منعزلين لهذه المباراة، ولا بتفتح الدنيا عشان الموضوع الضغط تحديدا؟
2: والله يا كابتن عثمان انت يعني مدرب وبتعرف سابقا كانوا المدربين جمع القلويات وكذا. الان بدك تتعامل مع السوشيال ميديا، بدك تتقبلها، بس تعرف كيف تتعامل معها بثقافه. يعني انا مع انه يعني تكون اوقات معينه يعني للاعبين وليس مفتوحه تماما، لانه اذا انت يعني انا لو شفت الثوره على بعض اللاعبين بدي لك انه هذه اذا وصلت بعض منها للاعبين راح دمار. فبالتالي مهم جدا يكون في ضبط لها، تعطى ساعه ساعتين مثلا في اليوم الواحد للتواصل مع الاهل، انما يعني هو يعني تفتح بطريقه كبيره وبهذا الكم الهائل بالتأكيد تأثر. مهما كان الإنسان يبقى بشر، إحنا يعني مدربين، والله إذا كان واحد يهاجمك بتعليق ما تنامش. فبالتالي مهم جدا ضبط العملية والتعامل معها بثقافة، ثقافة يعني السوشيال ميديا أصبحت ضرورة. يعني الآن حتى نتعامل مع العيلة، مع الأولاد، بدك تتعامل إنها هي أصبحت جزء من حياتنا. فبالتالي يجب أن تترفع باحترام وأن تتعامل معها بمسؤولية وطنية، وتعرف أن من حملك يوما ما في كأس آسيا وفي كأس العرب هو نفسه اللي بحق له ينتقدك في كأس العالم، لأنه أنت وهذا نفسه اللي رفعك وشالك وشجعك ووقف معك أيضا أنت لازم تقف معه. فبالتالي من حقه ينتقدك، فما فيها أنا برأيي يعني هو يقبض
1: لا انتقاد الفني ما في مشكلة، بس ما يكون تنمر واستهزاء واستهتار وشتم أعراض ومسبات فقط. يعني
2: انت قريب كثير بجوز من مجتمع الخليج تحديدا، احنا احنا 5% من اللي بيصير بالسعوديه او بقطر او بالامارات. احنا شوف السعوديه، شوف سالم الدوسري شو عمل فيه بالجمهور السعودي،
1: 100%. انا معك.
2: لا بدك تتعامل انت كمان شي. انت من حقك انتقدك، انا نفسي اللي شلتك ورفعتك من حقي انتقدك واقول لك انت مخطئ، لانك انت الان كسفير الي، والسفير انت اذا قصرت بحقي ان انتقدك. فبالتالي هي لم يسجل ثمان قصص كرة القدم. هيك انت بتلاحظ لاعبين كبار على مستوى رونالدو يعني واحد من اساطير كرة القدم، البرتغال كلها تنتقده. فبالتالي يعني اذا رونالدو بنتقدوه مش بالحسن انتقد مثلا اي استعمري او يزن او علوان او غيره. فبالتالي هي كره القدم بدك تتقبل بتتعامل معها باريحيه وتعرف انها اصبحت رساله واضحه جدا. السوشيال ميديا جزء كبير من من من من انحراف الكره الكروي
1: مليون في المية. دكتور طبيعه العمل الفني اللي هو قبل المباراه بيومين ويوم على الاغلب انت بتحبذها بمحاضرات بتحليل بتحبذها بعمل فني بالكرات الثابته باستراتيجيات المباراه، انت ايش بتحبذها عشان الناس تعرف كيف التحضير للمباريات قبل بيومين؟
2: شوف دائما انت يعني معلم بالامور هاي يا كابتن ماهر. الامور الذهنيه هاي يعني تؤثر ليلا مثلا محاضرات وعرض حالات، لكن المهم نعم. جدا الوقوف الان كره القدم كابتن الكبير الان ما في تمارين جاهزه تعطى للاعب، الان تبنى طبعا. على الحالات. انا لو كنت مكان مثلا السلامي بشتغل على الكرات العرضيه للحارس وللدفاع، يعني وين كان الخلل؟ الخلل وين في هذه المنظومه؟ هاي لازم ان يعمل عليها. وهي شاهدت انا قلت لك انا رحت على البرازيل يعطوك مثلا مباراه فيها اخطاء كذا كذا، التمرين الثاني اللاحق بيكون فورا على اخطاء ثم تثبت نعم. الحاله حتى يعني مذكر والله كان في تمرين كيف الظهير يغطي في الهجمات المرتده ويكون مين يغطي محله، كيف لاعب الوسط كيف عادوها يعني يوم كامل ومشتغلوا عليها. فقلت لهم قال نعم لازم ان تثبت الاخطاء اللي حصلت في مباراه سابقه ان تعمل عليها وان تصحيح مسارها حتى بالتالي تخفف منها. فمفروض يعالج الاخطاء اللي صارت وتحديدا في الكرات العرضيه المرفوعه والتجارب والتمركز المدافعين وغير ذلك، وايضا اثناء التغطيه من الروابط والازار لخط الدفاع.
1: انا معك مليون في الميه. لو انت مكان السلامي دكتور بتحاول توقف نقاط قوتهم ولا تلعب على نقاط ضعفهم؟
2: انا شوف مهم تعرف هي عمليه بالانس يا كابتن، يعني انت بدك تشتغل على قوات انت تستفيد من امكانياتك اللي هي معززه لك وتشتغل على ضعفهم. لكن هم يعني شوفهم بيلعبوا بأربعة اثنين ثلاثة واحد، الفريق كان يعني عنده يعني لاعبين صراحة هم شوف منطقتهم عندهم البطولة في الحالة الدفاعية. أنا شفتهم يعني حتى يعني تابعت أنا بروح على الاستديوهات كلها تقريبا بتابع
1: الجزائر تحديدا. مستمتعين بك، احنا مستمتعين بك والله دكتور.
2: لا كابتن اللوك حتى هم بينتقدوا حارس مرماهم، يعني بقول لك احنا عندنا حارس مرمى يهتز في الضغط وايضا عنده ضعف في الكرات العرضيه. فهي نفس حتى اذا اخذت انت اقل اثنين اخذوا يعني علامات بالتقييم الفيزا حارسنا وحارس اسبانيا وحارس العراق، فبالتالي هي يعني استغلال انت ضعف حارس مرماهم كمان نفس الشيء، وعندهم التحولات من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه فيها بطء، عندك وادوي وبنطالب لاعبين الارتكاز عندهم اثنين بروحوا مع بعض وبتأخر. فبالتالي هاي السبيس البصير والفراغ الجاب البصير يمكن استغلاله، انما هم فريق جيد. انا يعني اقول لك الجزائر تملك يعني عندهم اكثر من لاعب ممكن يكون مزعج تحديدا شايبي وانيس هذول اثنين كثير كثير كويسين. فبالتالي انا مع ان نراقب جيدا لاعبينهم ونعمل على ضعفهم وايضا نستمد قوه لاعبينا تحديدا على عنوان اللاعب الرائع جدا واللي بعتبره واحد من افضل الموجودين في منتخبنا الوطني، والاستفاده اذا قدرنا طبعا نستفيد من امكانيات التعمري. وانا بجوز بديش كابتن جوز انك تقول لي انا بشوف التعمري الى الان كاس اسيا ما قدم لنا بصراحه للمنتخب يعني مباراه كبيره.
1: يعني انا معك لازم نستغل علي العزايزه، نستغل مرضي، نستغل اللاعبين المميزين في اخر فترات ونكون ان شاء الله على قدر المسؤوليه. واحنا دعوات الشعب الاردني كله لمنتخبنا في مباراتنا مع منتخب الشقيق الجزائري. ودكتورنا انا كنت سعيد جدا جدا جدا بسمع كلامك الرائع العادي.
2: التقينا انا بقول يعني علي العزايزه، مهند ابو طه، عود الفاخوري، هاي الاسماء لازم تواجد. هذول بيرفعوك بدنيا كابتننا، يعني هذول بيفيدوك بدنيا. انت بحاجه هل كاس عالم يعني بدك تكون عندك امكانيات بدنيه المغامره. يعني انت دائما بكره القدم يعني هيك تعلمنا عندك ثمانيه اساسيين سبع احتياط، الثمانية ثابتين، طب بدل بالثلاث. فبالتالي احنا معك دائما، اولا انا بحييك جدا على يعني اكون معك على الهواء، وانت دائما على الهواء وتحت الهواء وفوق الهواء، دائما انسان مبدع.
1: الله يبارك فيك يا دكتور،
2: وبحييك يا
1: كابتن. مشكور مشكور جدا جدا جدا دكتورنا، وانا والله اني مبسوط فيك والله
2: يا كابتن. يعني دائما انت سيرتك عندما تحضر الكل يحترمك ويحترم علمك الله. لانك انسان يعني فاضل، وانا فيه يعني كنت جوز يوما ما مستشار فني بنادي الحسين، وكان الله زياد النمراء والله يسهل عليه دائما يعني يذكرك بالخير الكبير جدا، ويقول هذا الانسان لم ياخذ حقه في البلد. اتمنى لك كل التوفيق يا كابتن.
1: الله يبارك فيك، ومشكور جدا على الكلام الطيب يا دكتور، وان شاء الله لما نرجع لعمان نشوفك وانت باحسن حال ان شاء الله دكتورنا. شكرا يا دكتور، وفاصل وراجعين ان شاء الله.
0: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هي يا أردني.
0: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
5: احنا معك على طول.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: سعد مساءكم الجديد، وربنا يقويكم إن شاء الله ويقوي منتخبنا. المباراة بعد بكرة إن شاء الله، بكرة بإذن رب العالمين صباحا، يعني بعد بكرة صباحا إن شاء الله. صرت زي أحدهم، فإن شاء الله هيك دعواتنا ودعواتكم لمنتخبنا نكون على قدر المسؤولية في هاي المباراة. إن شاء الله تكون نقطة الانطلاق الحقيقية والفنية، وكل شيء بيمثل البلد في هاي المباراة. إن شاء الله اللاعبين قادرين، أنا عندي ثقة تامة في اللاعبين، لكن محتاجين العمل الدؤوب، العمل الفني الكبير. أفضل من يتكلم بهذا الموضوع صديقي وأخي وإعلامي كبير، واللي ما بتعرفوه أنه كان مدرب، يعني قبل ما يطلع من الأردن وقبل ما يغادرنا ويمثلنا أحسن تمثيل، كان مدرب رائع في الأردن، أخونا وفا سقار. الله يسعد مساك
4: يا حبيبي يا كابتن، الله يسعدك على هالمقدمة ويبارك فيك. بعدين اسمح لي أقول لك مساء الخير، مساء الخير زميل، صرت زميل.
3: لسه وصلتش مرحلة زميل. لسه انت وين واحنا وين؟ لا يا عم، الله يعطيك الصحه، انت والله مثل يقتدى ويحتذى به قسما بالله، وتستاهل المقدم وتستاهل اكثر من هيك. يعني انا بعتز وبفتخر فيك، ودائما منورنا والله، يعني متابعينك بشكل جميل ولائق وممثل رائع للاردن. كابتن وفا، يمكن الناس بتعرفش كابتن وفا، بتعرف وفا الإعلامي، بس أنا بدي أقول لك كابتن وفا، وبدي أحكي معك فني أصلا على أساس أنه يعرفوا الناس الموضوع الفني قديش عندك عالي. أول شيء، هل تتوقع التشكيلة يعني متغايرة نفس التشكيلة؟ شو بتتوقع في التشكيلة من البداية؟ نحن نحكي فطبول أسرع.
4: والله بجدد ترحيبي وإلك ولكل مشاهدينكم والسادة المستمعين الكرام. على مستوى التشكيل، اعتدنا خلال الخمس سنوات الأخيرة بأنه نحن محافظين على الشكل الفني لفريقنا على مستوى طريقة اللعب والأسلوب وحتى العناصر. فبالتالي كل ما ارتفع عندك نسق التمازج بين اللاعبين، كل ما وصلت لنتائج أفضل على مستوى النتيجة وحتى على مستوى الشكل والمضمون. لا تنسى كابتن عثمان بأنه هذا المنتخب فيه عناصر جديدة كثير، مثل أنس بدوي، مثل عود الفاخوري، مثل يوسف قشي حتى لو أنه خارج التشكيل، عندك أبو غوش. فإقحام مجموعة اللاعبين الجدد في منظومة متجانسة لمدة 5 سنوات في محفل مثل كأس العالم راح يكون صعب. على مستوى مباراة الجزائر، أنا مش شايف في أي تغيير. التشكيل اللي بدأ أمام النمسا هي عندي إحساس أو عندي شك فني بأنه ممكن يبدأ بمحمود المرضي بدل عود الفاخوري، يعني يستفيد أكثر من عامل خبرة محمود المرضي في هاي.
3: أنا معك ترى
4: بالضبط. دون ذلك، مع العلم بأنه عود عمل شوط كويس أمام النمسا، وصلنا أول مرة إلى المرمى والتسديدة كانت ممتازة جدا، ولد نشيط جدا، مستقبل باهر جدا، قوي من الناحية البدنية، بلعب بروح عالي وبشغف عالي. بس في بعض الأحيان في مثل هاي المباراة بدك اللاعب الخبرة اللي يضبط لك توازن الإيقاع.
3: 100% اللي بيقدر يتحكم في رتم المباراة، اللي بيقدر يسرع يبطئ، متى يوقف الطابة، متى يلعب الأوفر، متى يلعب بالمراوغة الفردية، متى يعمل العمل هذا كله. أنا بعتقد مرضي خبرته أفضل، وأنا يمكن كابتن وفا يمكن أبو النادي ما يكون موجود، والله أعلم. يعني أنا بناء على اللي شفته المباراة الماضية، شو رأيك أنت مين بتفضل، أبو النادي، سليم عبيد، حسام أبو الذهب؟ لأنه هاي هذا المركز فيه 3 لاعبين.
4: دون الإنقاص أو التقليل من قيمة أي واحد فيهم، يمكن أبو النادي على مستوى مش الخبرة، يعني الثلاثة يعتبروا بنفس الناحية من الخبرة، بس أبو النادي كان عامل معنا شغل كويس. لكن حلو. فيما لو زي ما أنت حكيت قرر الكابتن أنه يستغني عنه في مركز قلب الدفاع، ابحث عن الشرس أولا. يعني
3: حسام أبو الذهب، يعني
4: حسام أبو الذهب أحسنت، يعني عبد الله النصيب في المباراة الماضية لاعب يؤدي أدوار قلب الدفاع، لكن ليش نعم. ليش ارتفع التقييم تبعه في هذه المباراة من أعلى المدافعين في التدخلات الدفاعية في الدور الأول؟
3: الدور الأول نعم صحيح،
4: لأنه شرف لعب بشراسة، فهذا
3: التحاماته كلها ناجحة بنسبة كبيرة، التحاماته ناجحة.
4: ليش الكابتن سلام استغنى عن أبو النادي في أول تبديل؟ هلا هو أرهق، لا يعني لا ننكر أنه أرهق في الشوط الأول، لكن لأنه كان الأقل شراسة بينه وبين يزن العرب وعبد الله النصيب.
3: 100% أنا معك. أنا بعتقد أنه إذا بده يلعب أبو النادي أو الرسان تحديدا، تفهم أنه بده يلعب كرة قدم أكثر، بده يبني أكثر، بده يزيد أكثر، بده يستحوذ أكثر. إذا بلعب ديارة وحسام أبو الذهب، تعرف أنه رايح على حالة فنية ثانية مختلفة، فيها سرعات، فيها التحامات، فيها قوة، فيها شراسة بشكل أكبر. أنا هذا الحكي بدي الناس تعرفه، إحنا يعني أكيد أنت بتعرفه منيح. النقطة الثانية وهي الأهم، أنت مع تغيير الأسلوب في خلال المباراة، يعني إحنا فايزين، متعادلين، مغلوبين لا سمح الله، أنت مع تغيير الأسلوب، طريقة اللعب، يعني حتى الأفكار؟
4: نحن كابتن ربنا وفقنا مع النمسا وسجلنا هدف،
3: نعم
4: صحيح، رجعنا بالنتيجة
3: صحيح،
4: وهدف ما إجا من لعب، هو إجا من شبه هجمة مرتدة بمجهود فردي. حتى نعم. إذا بترجع للفيديو المسجل للكوتش رياكشن اللي هي الكاميرا الخاصة برد فعل المدرب، كان واضح الكابتن جمال أول ما استلم على العلوان كان عم بيطلب منه وأنه يغير مسار الكرة للجهة المقابلة، أعتقد كان عم
3: مية في المية
4: أو إيش زي هيك. في مثل هذه المراحل أنت مش محتاج وأنك تلعب، خاصة في الثلث الأخير أنت محتاج وأنك تنهي، وهون جمالية هدف علي علوان اللي الناس لازم تعرف إنه كرة القدم مش اللاعب اللي بيستلم بيسلم وبيسجل، كرة القدم خيار، كرة القدم جرأة، كرة القدم إمتى بدي أروح على المرمى. فبالتالي نحن مشكلتنا لما سجلنا الهدف اطمعنا في المباراة، وهذا حلو. اللي أعطى النمسا النفس أكثر. نحن بعد الهدف بخمس دقائق كابتن عثمان ما بقدر أحكي إنه نحن سلمنا المباراة للنمسا، لكن النمساويين تفاجأوا فصاروا بدهم يعوضوا. نحن بعد الهدف بخمس دقائق كنا مطالبين بأنه أول إشي تكون نوعية التبديلات مفهومة. أنا بصراحة التبديلات اللي صارت دونا عن الاضطرارية منها أنا ما فهمت شو اللي كان قاعد بيصير، يعني ما فهمت صحيح. مرضي وين نزل، وبعدين مرضي كيف تغير مركزه، بعدين شو الواجبات. فأنت مطالب يعني أحيانا
3: هو خطأ وصار بده يعدله.
4: أيوة نحن غلطنا بمركز مرضي لما نزل، وبعدين صرنا بدنا نعدل هذا الغلط بتبديل آخر، ففقدنا تبديلين بتبديل واحد. فنحن
3: عشان هيك برضو من الأسباب اللي مرضي وجوده مهم في البداية، لأنه مرضي ممكن تتلاعب فيه وتعمل فيه التبديلات قبل التبديل، قبل ما تستخدم الناس اللي برا. الإشي اللي أنت حكيته يمكن الناس ما انتبهوا له منيح في المباراة، لاعبتنا صاروا يسرعوا في اللعب بعد ما سجلنا هدف التعادل، وهاي كان على ما أعتقد
4: لازم نغير من شكل الفريق وتمركزه خاصة في نصف الملعب، لأن احنا فقدنا نصف الملعب بعد هدف التعادل.
3: بعد هدف التعادل
4: طبعا، احنا بعد هدف التعادل بخمس دقائق لما النمسا رجعوا وقفوا كويس كشكل الفريق وبدوا يبنوا علينا لعب وصارت خياراتهم، ترى مدرب النمسا بعد أول 15 دقائق من الشوط الأول اكتشف بأنه نحن عندنا ثغرات في الأطراف خاصة في الكرات العرضية، فصار يلعب علينا على الكرات العرضية في الشوط الأول. لكن لما النمسا تلقت هدف صار مدرب النمسا بحاجته وأنه يغير من خياراته الهجومية، مرة يلعب من العمق، مرة يسدد من خارج المنطقة، مرة يتحصل على الركنيات، مرة على الكرات العرضية. فهذا السؤال اللي أنت سألته، إحنا لما وصلنا لمرحلة التعادل مع النمسا نحن ما كان لازم كثير اطمعنا، نحن سجلنا هدف من كرة مرتدة، ما عملنا لعب مفتوح لحتى نبدأ نلعب لعب مفتوح مع النمسا. سجلنا التعادل، لازم ثبتنا الخمسة اللي ورا مع واجباتهم الدفاعية بدون إرهاق الاثنين الظهرة، ترى الاثنين الظهرة اللي هنا أرهقوا في أول عشر دقائق من الشوط الثاني، أرهقوا بدنيا. كان لازم ثبتنا الخمسة ورا، ضمينا صفوف لاعبين نص الملعب أكثر، حددنا واجبات الاثنين اللي بيلعبوا على الجنحان أكثر في التغطية الدفاعية وفي الإسناد الهجومي في الكرات المرتدة، وبلشنا نلعب في الزون ديفنس أكثر من البريسنج. يعني
3: 100% أنا معك، إحنا لعبتنا صاروا يسرعوا في اللعب، وصاروا لعبتنا مستعجلين، وصار التصرف سريع جدا، وهذا كان مؤذي للعبينا وحتى لانتشارنا وحتى لعودتنا، فهذا كان مؤذي لمنتخبنا الوطني. أنت وديتني على موضوع مختلف لما حكيت عن رانجليك، لما بلش يلعب بالعمق وبلش غير المهاجم ولعب لاعب خلف المهاجم وعمل عندنا مشاكل في نص الملعب. احنا رح نلعب مع منتخب مختلف تماما عن المنتخب النمساوي. احنا بدنا تشرح لنا عن المنتخب الجزائري واسلوب لعبه. طبعا انساك من مباراة الارجنتين، يعني رح تكون هاي مباراة خاصة، انا بحكي عن الجزائر بشكل عام.
4: شكرا. هي مباراة الجزائر والارجنتين كابتن عثمان، وانت خير من يعرف، لا بتنفعني كصحفي ولا بتنفعك كمحلل ولا بتنفع جمال السلامي كمدرب. هذا نوع من المباريات أنت ما تقدر لا توقف لا على نقاط ضعف الفريق الخصم ولا على نقاط قوته، مع العلم بأنه الجزائر من ناحية القوة الهجومية والفعالية ما كانوش متواجدين في مباراة الأرجنتين. حتى الأخطاء الدفاعية اللي ارتكبها المنتخب الجزائري وبناء عليه خسر 3-0 كمان ما بتقدر تركن عليها، لأنه عم بيلعبوا قدام ميسي ورفاقه، هذا الفريق اللي خلق فرصة من العدم. لكن الاختلاف الأول بين الجزائر والنمسا، لهيك أنا يعني أول ما انسحبت القرعة كابتن عثمان كان عندي طمع بمباراة النمسا أكثر من مباراة الجزائر، لأسباب لما بتلعب مع فريق بيلعب كرة قدم زي النمسا ممكن ترجع معه بالتعادل زي ما صار معنا، لكن طبعا منتخب جزائري أي نعم بيلعب كرة قدم لكن بشكل مختلف بطريقة مختلفة، مبنية على القوة البدنية، مبنية على سرعة الوصول إلى مرمى الخصم، مبنية على فكر إنهاء المباراة قبل وقتها الحقيقي. النمساويين كان نفسهم طويل معنا، يعني النمساويين لسجلنا التعادل بعدها بعشر دقائق لبلشوا الضغط علينا، بس الجزائريين ما بيلعبوا بهذه الطريقة، ما بيلعبوا وفق مبدأ السيطرة ونقل الكرات والاستحواذ، لا. فبدنيا أول شيء راح تكون مباراة صعبة علينا من الناحية البدنية. ثانيا أنا مش شايف كثير في فرق على مستوى العناصر وإمكانيات العناصر، لكن عندهم عناصر الخبرة جيدين ممكن الاستفادة منهم في أي وقت لحتى يخلص لك المباراة. ومع ذلك إذا لعبت أول إشي بدون خوف وزي العشر دقائق الأولى اللي لعبناها مع النمسا في الشوط الأول وزي العشر دقائق اللي لعبناها في الشوط الثاني مع النمسا، هم هدول العشرين دقيقة اللي نحن فرضنا فيهم نفسنا مع النمسا، لعبنا بنفس الأسلوب بدون خوف بدون توتر وبدون ضغوطات نحن ممكن نعمل شيء مع الجزائر. لكن زي ما أنت قلت ترى مباراة النمسا فنيا في كفة ومباراة الجزائر في كفة.
3: شوف انت وديتني على مكان ثاني، يعني انت حكيت بدون ضغوطات وهذا موضوع مهم جدا، منروح على موضوع نفسي بشكل كثير كبير والتحكم بلحظات المباراة بكل لحظات المباراة زائد المواقف اللعب، نكون حذرين وجاهزين في كل موقف من مواقف اللعب. هاي على الأغلب المدير الفني، يعني المدير الفني كيف بده يجهز اللاعبين نفسيا وذهنيا لتحمل كل لحظات ومواقف اللعب، صحيح كابتن؟
4: امبارح انا كنت في تدريب منتخب مصر.
3: حلو.
4: وعادة التدريبات مفتوحة للإعلام أول 15 دقيقة.
3: نعم صحيح.
4: يعني تعمد، أنا مغطي فوق 10,000 تدريب في حياتي منتخبات وأنا. وبعرف شو اللي بيعمله المدرب خلال 15 دقيقة الأولى اللي مسموحة للإعلام. الكابتن حسام حسن من الساعة 6 للساعة 6:06 6 دقائق موقف اللاعبين في دائرة المنتصف وضحكهم واصل لبرا الملعب.
5: حلو.
4: ضحك كابتن عثمان ضحك ومزح وزي ما بيحكوا المصريين هزار و...
5: حلو.
4: فهو عم بيوصل رسالة للعالم من خلال كاميراتنا كإعلاميين بأنه الأمور طيبة، بأنه نحن مرتاحين، عاملين تعادل مع بلجيكا، رح ندخل المباراة جاي بنفسية، اللعيبة بتضحك، نحن بنمزح مع بعض، نحن بنلعب مع بعض. هذا مهم. أنا بحسب رؤيتي ومعاشرتي للكابتن جمال السلامي، هو بيقدر يعمل هذا بس بطريقتنا يعني أو بالطريقة المغربية. هو أي نعم تف شوي في بعض الأماكن، لكن هو بيقدر يعمل هذا الإشي لأنه الشخص أول إشي محبوب من اللاعبين، وهو بنفس الوقت بيحب اللاعبين، وأنت عارف قدي هذا الإشي مهم
5: طبعا.
4: زائدا يعني تواجد سمو الأمراء دائما قريبين من اللاعبين صراحة بيكون له دور كثير كبير،
5: دور أكبر كثير محفز
4: كبير. أكبر محفز. اللاعب تحت الضغط مشكلة، يعني عم نشوف احنا النتائج الكارثية اللي قاعدة بتصير خاصة في يعني شفنا تونس مبارح
5: الجولة الثانية
4: هاي جولة أكون أو لا أكون. ونحنا نحنا ترتيب المباريات خدمنا كابتن عثمان
5: مليون في المية مليون في المية.
4: نعم اللاعبين، وانت شايف على السوشيال ميديا بعد مباراة النمسا يمكن الناس فرغت طاقتها بطريقة سلبية إلى حد ما، لكن
5: صحيح
4: حاولنا يعني نحن حاولنا بأنه نمتص الناس شوي، وحاولنا وأنه نغير المشهد من ضغط سلبي إلى دافع معنوي إيجابي. والوجود الجماهيري اللي عم بيكون بسان فرانسيسكو محترم جدا، اللاعبين شاعرين بذلك. فالعامل النفسي هو نص النجاح في كرة القدم.
5: طبعا أنا معك مليون في المية، يعني إخراج اللاعبين من الضغوطات المباراة الأولى ومن التنمر اللي صار في السوشيال ميديا أساس كيف نكون موجودين في مباراة الجزائر، لأنه موضوع الفني إحنا عندنا ثقة في اللاعبين وعند اللاعبين المقدرة إنهم يكونوا جيدين. هسه سمو الأمير علي الحكي الحكاية إنه جايين نستمتع وجايين نتعلم ونشوف وين إحنا وين الناس الثانية، هذا المفروض محفز كبير، محفز كبير لللاعبين. فإحنا المفروض نلعب بشخصيتنا، إذا لعبنا بشخصيتنا وبقوتنا الفنية اللي كالعادة بعتقد أنه إحنا قادرين، لكن لازم نحترم كثير المنتخب الجزائري لأنه برضه هو جاي من كارثة مع الأرجنتين.

0: ثالثة، وبناء عليه مبني أشياء كثير مهمة اللي هي التوازن البدني في الأداء، البريسنج ديفنس، الزون ديفنس. مرات بيحاول بأنه يصير يبدأ يلعب على الأطراف أكثر لحتى يرهق ظهر الخصم، مرات بيحاول يصير يلعب مباشر من العمق، مرات بيحاول يصير يعتمد على الكرات الثابتة. إحنا لازم نقسم المباراة خاصة شوطها الأول، لازم أول إشي لا يكون عندنا فعل ولا يكون عندنا رد فعل في العشر دقائق الأولى، إلا اللي صار مع عود الفخوري في مباراة النمسا اللي بيهرب في كرة من الناحية الهجومية يحاول وأنه يستغلها. لأنه يعني اليوم السعودية لا استفادت لا من الفعل ولا من رد الفعل. أنت متخيل أول 25 دقيقة إسبانيا كانت
1: خلصت
0: المباراة، كانت مخلصة المباراة.
1: نعم.
0: نفس الشيء صار مع قطر في الشوط الأول مع كندا. فنحن
1: يعني أنا بفهم من كلامك لازم نكون متوازنين في كل الحالات، وإذا بنقدر نخطف بس بدون أي مغامرة.
0: هو الشوط الأول تبع النمسا، أنت لما قعدت بين الشوطين مباراة الأردن والنمسا، أنا على المستوى الشخصي كنت استل لسه مرتاح لأنه 1-0. أنا مش طالع
1: 1-0 وما في خطورة على مرمانا، والعكس يعني إلنا فرص.
0: بالضبط، عندنا في الشوط الأول فرصتين مناح مع
1: بالضبط. فعندنا المقدرة بقراءتك، وأكيد أنت متابع بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري، ترى هو مدرب ذكي يعني
0: جداً.
1: انسى مباراة الأرجنتين، لكن هو في العادة بيلعب دائما شوط أول بشكل أسوأ من الشوط الثاني. الشوط الثاني دائما لما يبلش يبدل بصير الفريق مختلف تماما، فلازم الناس تكون عارفة أنه بنلعب كمان ضد بني آدم ذكي غير المنتخب الجزائري.
0: صح، واحد من المدربين اللي عنده خبرة كثير كبيرة بصراحة، واحد من المدربين اللي في لحظة من اللحظات رجع المنتخب الجزائري لحالة الاستقرار على الأقل، بديش أحكي لوضعه الطبيعي لما كان بطل إفريقيا، لكن رجع لحالة الاستقرار وقارئ جيد للمباريات، خاصة وأنه دائما عنده لمسة في الشوط الثاني، وعنده عناصر كابتن عثمان. العناصر
1: هو الأهم،
0: ثلاث أرباع النجاح هي العناصر وكيفية توظيفها. بس هي مش أصعب من مباراة النمسا، ولا تدريبيا أصعب من مباراة
1: لا
0: النمسا،
1: لا
0: بس هي بتخوف أكثر من مباراة النمسا
1: لأنه عرب بعض.
0: بالضبط، والوضع يعني إحنا خسرانين 3-1، هم خسرانين
1: هو خسران،
0: واللي بده يخسر المباراة بده يروح يعني للأسف.
1: هي 100%. طب كابتن شو بتتوقع النتيجة؟
0: الأمنيات بالنسبة لي الفوز أكيد، بالنسبة للتوقع أنا لسه رايح على مبدأ التعادل، ولو أني لا أفضل أنه نتعادل. مش كتير عندي خوف وأنه نخسر المباراة، لأنه بصراحة شبابنا كويسين، نحن بس بدنا التدخلات الفنية في وقتها تكون سليمة، بدون يعني مش زي التدخلات اللي صارت في مباراة النمسا. عارف كابتن، أحيانا نحن بنحكي الدكة مخربطة، الدكة فيها هوسة هيك يعني، عارف زي خلاط المولينيك. هذا اللي حسيته، نحن محطوطين بخلاط على الدكة ومش عارفين كيف عم نبدل وإمتى عم نبدل وليش عم نبدل في مباراة النمسا، وإلا والله كنا قادرين على الأقل نطلع متعادلين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لكن بعيدا عن الأمنيات وبعيدا عن التوقعات وبعيدا عن مهما كانت نتيجة مباراة الجزائر ومهما كانت نتيجة مباراة الأرجنتين وشو ما طلعنا بمحصلة في هذه البطولة، أولا أنا كوفا على المستوى الشخصي أنا منخرط في عالم كرة القدم الأردنية من 30 سنة، من لما كنت لاعب لصرت مدرب لصرت صحفي لناقد لكن بالدرجة الأولى أنا مشجع.
1: طبعا
0: أنا بالدرجة الأولى مشجع، كنت قاسي في نقدي أحيانا، وكنت لاذع في كتاباتي أو في فيديوهاتي أحيانا أخرى، وصلنا لمرحلة صارت الناس ممكن تزعل مني، بس ما كان إلا لمصلحة المنتخب وكرة القدم الأردنية، لأنه لا نقدر.
1: بالتأكيد هذا بدون نقاش،
0: لكن بالدرجة الأولى أنا دائما دائما دائما من ساعة ما نشطت على الفيسبوك من 10 سنين دائما كنت أحكي اللاعبين يا جماعة خط أحمر، لاعبيننا خط أحمر. أنا انتقدت لاعبيننا طوال مسيرتي كناقد مرة واحدة في مباراة الكويت

0: الأولى في تصفيات كأس العالم، لأنه
1: واحد
0: كان
1: جميع
0: عندي اليقين أنه راح ندخل المباراة بغرور وصيف كأس آسيا، وقد كان. لكن دون ذلك رسالتي من خلالك لكل حد بيسمعنا ولكل حد بيشوفنا، أنا معاشر هذول اللاعبين وأنا بعرفهم كثير منيح وأنا قريب منهم وكنت معهم في معسكر سان دييغو، نفسهم يعملوا إشي لإلكم كجمهور، نفسهم يعملوا إشي للبلد، كثير حسهم بالمسؤولية عالي جدا. أرجوكم أن لا تطعنوا بحس المسؤولية والوطنية عند اللاعبين، نفسهم يعملوا إشي لكم وللبلد قبل ما يعملوا لإلهم. لأنه أنت عارف كابتن عثمان، بعض اللاعبين الموجودين في كأس العالم هذا آخر تجمع له.
1: طبعا 100% آخر فرصة له لخدمة البلد.
0: أحسن، فأرجوكم لا تبخسوا حق اللاعبين ولا تقسوا عليهم. أخطاء اللاعب في الملعب غير مقصودة،
1: أخطاء بشرية يعني في النهاية بشر، والناس المنتقدين لو عاشوا جو الملعب وجو الضغط وجو المباريات وجو العلم وجو المسؤولية وجو الرغبة أكيد مش راح يقدر يتفلسف على اللاعب. يعني هذا الموضوع كثير واسع وأنا مبسوط في هذا الكلام والله كابتن وفاء.
0: بالعكس، نحن كابتن الأهم من كيف منلعب وكيف مندافع وكيف منهاجم في كرة القدم، الأهم أولا احترام اللعبة واحترام خصوصيتها. طبعا. كرة القدم اليوم أهم إشي في العالم يا كابتن، أهم من النفط وأهم من الذهب وأهم من البترول. كرة القدم صحيح. مختلف أصبح على وجه الكرة الأرضية، وهذول الأولاد هم كانوا سبب بأنه بعض المتنمرين اللي موجودين حاليا في السوشيال ميديا يتعرفوا على كرة القدم، وإلا اعذرني في التعبير أنا دائما بحكي، وإلا البعض منهم والله ما بيعرف الفوتبول مدور ولا مربع. يعني أنت
1: بيعرف عدد اللعيبة في الملعب،
0: أنت كمؤثر بعض أسرار نجاحك وأقامك في السوشيال ميديا هو المنتخب، لأنك كنت تروح تشتري الكلر وتحط الشماغ على كتفك وتروح على المباراة وأنت ما بتعرف سبع لعيبة في المنتخب. فلا تكون بما أنه كانوا سبب فرحك في يوم ونجاحك في يوم كأنفلونسر أو كغيره، لا تكون أنت سبب دمارهم وتدميرهم، بالعكس كون سبب دعم لإلهم. أنا مش شايف بأنه نحن مع النمسا كان ممكن نفوز، بس كمان ما شايف أنه ما كنا بنستحق الخسارة. وأنا ما شفت لاعب في تقييمه سيء،
1: يمكن نحن لاعبين مميزين ولاعبين ان شاء الله، بس هم هيك شوي يبعدوا عن السوشيال ميديا وما يسمعوا لحدا ويظلهم بموضوع ايجابي، وان شاء الله ما بتاثروا من اي حدا الا بموضوع ايجابي. والله كابتن وفاء انا سعيد جدا، يعني البرنامج هيك قرب ينتهي، فانا سعيد جدا جدا في التواصل معك وفي كلامك الرائع وفي التحفيز تاعك وفي الكلام الفني، فمشكور جدا يا كابتن وفاء.
0: يسعدك يا كابتن عثمان. واخيرا احصائيات الدور الاول، احنا عندنا افضل دقه تثبيت على المرمى لعلي علوان، عندنا اكثر لاعب ركض في الدور. انت عارف لما بتحكي لاعب نص ملعب بيركض 13 كيلو في المباراه اللي هو نور الدين روابده، عندنا
1: وهي المباراه الاولى له ومباراه اللي هي فيها ضغط.
0: بالضبط، فارقامنا كويسه، شبابنا حلوين، منتخبنا بيرفع الراس، موجودين في مكان الكل بيحترمنا فيه، فبالتالي إن شاء الله ربنا يوفقنا بمباراة الجزائر.
1: الله يبارك فيك ومشكور يا كابتن وفاء، وأكيد إحنا على تواصل مستمر إن شاء الله.
0: بالخدمة.
1: شكرا يا كابتن وفاء، شكرا جزيلا. شكرا يا أخوي.
2: خلاص.
1: طبعا أعزائنا المستمعين والمشاهدين، كنا بمحاور كثير اليوم وحكينا مع ناس أخصائيين سواء فنيين إعلاميين مدربين، الدكتور محمد فلاح عبيدات والكابتن وفاء سقار، أسعدونا بكل ما قدموه، وبصراحة كلام جميل من الجهتين، زائد تحليل فني هيك على الوضع المباراة القادمة اللي إن شاء الله اللاعبين بيكونوا جاهزين بجاهزية تامة لرفع العلم ورفع الاسم البلد بشكل يناسبهم قبلنا، لأنه هم اللي وصلوا لهذه المرحلة وهم اللي تعبوا وهم اللي اجتهدوا وهم اللي بيستاهلوا الفرحة قبل أي حدا، وهم كل شغلهم عشان يفرحونا فقط لا غير. ربنا يكرمنا ويكرمهم ونحقق نتيجة محترمة بكرة بإذن رب العالمين، ويسعد مساكم وبالسلام إن شاء الله.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. ارفع

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

كل شيء مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي.